صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية نهار موفق اليوم الأحد 19 تموز 2026. تحيتنا للجميع وين ما كنتوا برفقتنا. منذكركم أصدقائنا بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة. مباشرة على التمام الساعة 9 صباحا لقاء الأحد وضيف اللقاء النائب إبراهيم منيمني مع بسام أبو زيد. بعد موجز أخبار 10:15 صباحا سبوت أون مع رالف معتوق وضيفة اللقاء الكاتبة التلفزيونية ريم حنا. واحد ونص فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:15 هوا لبناني مع جان خوري ورحلة اليوم إلى عناية، وطبعا لبنان كله بحماية قديس عناية. بالإضافة إلى العديد من برامجنا، خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترافقه اللبنانية الأولى نعمة عون، بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. ولدى وصوله انتقل الرئيس عون والسيدة عون والوفد المرافق إلى مقر الإقامة، حيث اطلع من سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض وأركان السفارة الدبلوماسيين والإداريين على مسار العمل وأوضاع الجالية اللبنانية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئاسية. وسيجري رئيس الجمهورية سلسلة لقاءات يستهلها اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية مع الوزير ماركو روبيو، تمهيدا لقائه الثنائي بترامب في البيت الأبيض الثلاثاء. كما سيقام له عشاء تكريمي حاشد مساء غد الاثنين في السفارة اللبنانية، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي في إطار تقييم نتائج المفاوضات الأخيرة وبحث الضمانات المطلوبة للانتقال إلى التنفيذ. جنوبا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية برا وجوا، إذ ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين بين بلدتي مجد الزون والمنصوري، وسجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة. كما شن الطيران المسير غارتين على مرتفع علي الطاهر وبلدة كفر تبنيد بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير وتفخيخ في كفر تبنيد وأطراف زوطر الشرقية باتجاه ميفادون وأطراف الطيري وكونين ومحيط حداثة. هذا وتعرضت بلدة حريص في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي ما أدى إلى تسجيل إصابات. إلى ذلك نعت قيادة الجيش الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد بانفجار جسم مشبوه بآلية تابعة للجيش في بلدة المنصوري، والتي تسببت أيضا بإصابة اثنين آخرين، مشيرة إلى أنها تحقق في طبيعة الانفجار. ولاحقا زعم الجيش الإسرائيلي أن العبوة التي انفجرت بآلية للجيش اللبناني ليست تابعة له، وقال نرجح أن حزب الله زرعها ولم تكن قواتنا موجودة في المنطقة. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف في وقت سابق أمس خلية لمشغلي مسيرات تابعة لحزب الله قرب تبنيت. من جهة ثانية أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في المنطقة التي يعمل فيها في جنوب لبنان، موضحا أن لا مخاوف من وقوع حدث أمني. وعلى خط متصل أفاد القناة 12 الإسرائيلية بإصابة ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر حادث عملياتي في جنوب لبنان. في جديد الميدانيات الأمريكية الإيرانية، أفاد مصدر أمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر القيادة المركزية الأمريكية بالاستعداد لعملية هجومية ضد إيران في خلال الساعات القادمة. ونقلت قناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع نطاق حملتها على إيران بإرسال نحو 100 طائرة للتزود بالوقود إلى المنطقة. كما أن سلاح الجو الإسرائيلي عرض على القيادة السياسية لخطط استئناف العمليات ضد إيران. إلى هنا نأتي لختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: NCN Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان يوم الأحد 19 من تموز 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع الموقع الإلكتروني للنهار الذي كتب في عناوينه عون في واشنطن العبرة في الترجمة والدعم وتنفيذ الالتزامات. في رئيسية النهار نقرأ: مع وصول رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمس إلى واشنطن ستتركز الأنظار على الأجواء والمناخات الأمريكية التي ستلقاها زيارته الرسمية الثلاثاء المقبل، حيث سيستقبلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وسط ترقب شديد لما يمكن أن يسفر عنه اللقاء وتأثيراته على مجريات التطورات في لبنان. ولم يكن غريبا أن تنظر الأوساط المراقبة إلى هذه الزيارة بعين الرصد الدقيق والحذر نظرا إلى طول المدة التي استغرقها توجيه الرئيس ترامب ودعوته للرئيس اللبناني إلى أول لقاء بينهما في البيت الأبيض، كما بفعل التشابكات الكبيرة التي تضع لبنان في موقع حرج، إذ إنه يراهن بقوة غير مسبوقة على الرعاية الأمريكية لوضعه من خلال خيار السلطة التفاوضي مع إسرائيل، فيما تشكل متطلبات الثقة الأمريكية بالدولة اللبنانية تنفيذ الالتزامات الصارمة بنزع سلاح المجموعات المسلحة وفي مقدمها حزب الله. ولذا سيكون جوهر نجاح لقاء عون مع الرئيس الأمريكي مركزا على هذه النقطة، ويعول الجانب اللبناني على دعم قوي من الرئيس الأمريكي على غرار ما ناله منه زعماء عرب آخرون.

نواصل مع رئيسية النهار التي كتبت: وكان رئيس الجمهورية ترافقه زوجته السيدة نعمة عون، قد غادر بيروت متوجها إلى العاصمة الأمريكية حيث تعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، إلى جانب سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين تخصص لبحث الأوضاع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار، ولا سيما في الجنوب، إضافة إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وتعزيز انتشار مؤسسات الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأفادت معلومات النهار بأن الرئيس عون سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبل لقائه الرئيس ترامب، وذلك في إطار المشاورات السياسية والأمنية المرتبطة بالمرحلة المقبلة. في غضون ذلك، كان لافتا ما تحدثت عنه معلومات لجهة أن تقارير إسرائيلية أشارت إلى بدء تنفيذ المرحلة العملية من اتفاقية المبادئ بين لبنان وإسرائيل عبر انتشار الجيش اللبناني في أولى المناطق التجريبية الواقعة شمال المنطقة الأمنية والتي أقامها الجيش الإسرائيلي. وأشارت صحيفة يدعو تحرنوت إلى أن الانتشار شمل بلدتي فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية لم تكن تتمركز مباشرة داخلهما، بينما تستعد لتسليم منطقة تجريبية ثانية لا تزال قوتها منتشرة فيها. وبحسب التقرير، ينتظر أن يعلن الجانب الأمريكي رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة انطلاق المرحلة التجريبية بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني واشنطن. في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب طلبت من واشنطن الإشراف على التحقق من خلو المناطق التي سيتم الانسحاب منها من أي بنى عسكرية. ورجحت معلومات أخرى طبعا على ذمة صحيفة النهار هذا الصباح وصول قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال براد كوبر أو قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم جوزيف كليرفيلد إلى بيروت في الأيام المقبلة، وستعقد اجتماعات تتعلق بالمناطق التجريبية وآلية تنفيذها في ضوء الانتشار الذي نفذه الجيش اللبناني. ولم تستبعد مصادر عسكرية للنهار أن يعقد فور وصول وفد سنتكوم الاجتماع الثلاثي والذي كان مقررا عقده عبر تطبيق زوم لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية.

نبقى مع رئيسية النهار التي كتبت يشار في السياق الأمني الأوسع إلى أن الولايات المتحدة وسعت نطاق تحذيراتها الأمنية ودعت سفاراتها في عدد من دول الشرق الأوسط الرعاية الأمريكيين أو عفوا دعت سفاراتها في عدد من دول الشرق الأوسط الرعاية الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحذر في ظل احتمال حدوث تصعيد مفاجئ في المنطقة. شددت التحذيرات على عدم السفر إلى لبنان والعراق فيما أوصت بإعادة النظر في السفر إلى البحرين والمملكة العربية السعودية مع مطالبة المواطنين الأمريكيين بمتابعة التطورات الأمنية والتحقق من مواعيد الرحلات الجوية والاستعداد لاحتمال إغلاق المجال الجوي أو حدوث اضطرابات في حركة السفر، إضافة إلى ضرورة الاحتماء بالملاجئ عند وقوع أي هجمات. وامتد التحذير الأمريكي ليشمل 15 وجهة في الشرق الأوسط في إشارة إلى استمرار المخاوف من اتساع رقعة التوتر الإقليمي.

ننتقل إلى صحيفة ديار التي كتبت عبر موقعها الإلكتروني: عون إلى واشنطن ولقاء قمة مع ترامب الثلاثاء، تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش. في رئيسية ديار نقرأ: ينتظر أن يعقد لقاء القمة بين الرئيسين عون وترامب بعد غد الثلاثاء في البيت الأبيض، كما سيلتقي رئيس الجمهورية خلال زيارة عددا من أعضاء الكونغرس والمسؤولين الأمريكيين. ونقل أمس عن مصادر في الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيلتقي اليوم الرئيس عون. وكشف مصدر رسمي لديار عن أن الرئيس عون أجرى اتصالين مع كل من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام قبل مغادرته لبنان، ووضعهما في أجواء لقائه المرتقب مع ترامب وما سيطرحه ويطلبه منه حول ملفات عديدة. وعلم أن الرئيس بري جدد موقفه بالتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، مكررا اقتراحه بجدولة الانسحاب من الأقضية وليس من قرية أو قريتين. وأوضح المصدر على ذمة صحيفة ديار ردا على السؤال أن اللقاء الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي سيتناول مروحة من الملفات والقضايا المهمة، وأن البحث والنقاش سيكون مفتوحا حول كل المواضيع الأساسية التي تهم لبنان. وقال المصدر إن عون سيؤكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إلى جانب التركيز أيضا على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري. أضاف المصدر الرسمي أن الرئيس عون سيشكر ترامب على اهتمامه بلبنان ووقوفه إلى جانبه وتدخله لوقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية، وسيطلب منه تقديم مساعدات إضافية سريعة للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بدوره الوطني وزيادة واستكمال البرامج التدريبية له. ولفت المصدر أيضا إلى أن البحث سيتطرق إلى التعاون الاقتصادي وسبل مساعدة واشنطن لبنان في عملية النهوض، بالإضافة إلى عرض العلاقات اللبنانية السورية والتطورات في المنطقة. وختم المصدر الرسمي على ذمة صحيفة ديار مكررا أن أهم ما سيجري التركيز عليه هو تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتنفيذ الاتفاق الإطاري، وأن البحث بطبيعة الحال سيتطرق أيضا إلى إعادة الأعمار وعودة الأهالي إلى الجنوب.

0: نواصل مع رئيسية الديار التي كتبت. قالت مصادر مطلعة للديار إن لقاء القمة بين الرئيسين عون وترامب سيكون له تأثير مهم على مسار الاتفاق الإطاري، لا سيما في موضوع الانسحابات التجريبية والتي ما زالت متعثرة بسبب مناورات إسرائيل والمماطلة في هذا الموضوع الأساسي. وأملت المصادر أن ينجح الرئيس عون في كسب المزيد من الضغط الأمريكي للبدء بانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وأشارت إلى أن فكرة الانسحاب من قرية أو اثنتين أو ثلاث في كل مرحلة يطيل أمد الاحتلال. وقالت المصادر إن البدء بالانسحابات التجريبية وزيادتها وتوسيعها يعتمد على ممارسة واشنطن ضغوطا جدية ومؤثرة على إسرائيل، وأن رئيس الجمهورية يضع هذا الموضوع في الأولوية. أضافت المصادر أن الجانب الأمريكي كان وعد في جولة مفاوضات روما الأخيرة ببذل الجهود المضافة من أجل تنفيذ الانسحاب التجريبي، أميلة في أن تؤدي زيارة عون إلى واشنطن ولقائه ترامب إلى إحداث خرق جدي في العديد من القضايا ومنها البدء بالانسحابات التجريبية. من ناحية ثانية قالت مصادر مطلعة لديار إن حزب الله ينظر إلى زيارة رئيس عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي نظرة سلبية للغاية، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج في إطار مسار المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي والاتفاق الإطاري المذل والذي يخضع للإملاءات الأمريكية والشروط الإسرائيلية. وفي هذا المجال شن النائب حسن عز الدين أمس هجوما عنيفا على السلطة السياسية الحاكمة، واتهمها بأنها أقدمت عن سابق تصور وتصميم على المفاوضات المباشرة مع العدو والتزمت بمبادئ التنازلات المجانية لتحقيق شروط العدو ومن يدعمه. من ناحية ثانية وفيما خص الجلسة التشريعية، قالت مصادر نيابية لديار إنه بعد التداعيات والأجواء المكهربة والتي أفرزتها جلسات التشريع يومي الأربعاء والخميس الماضيين، يتوقع أن تتواصل الاتصالات والجهود لتخفيف حدة التوتر والسجالات والتي اشتدت بعد تطهير نواب القوات اللبنانية النصاب في الربع الأخير من جلسة مساء يوم الخميس الماضي. أضافت مصادر ديار أن الاتصالات واللقاءات المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لتخفيض التصعيد والتوتر واستئناف السعي إلى استكمال دائرة التوافق حول قانون العفو. وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات والجهود ستتركز على توفير المناخ المناسب لعقد جلسة تشريعية في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل مناقشة وإقرار قانون العفو وقوانين مهمة أخرى مثل إلغاء عقوبة الإعدام والإعلام واحتساب ساعات التعاقد للمعلمين المتعاقدين الذين تعذر عليهم التدريس نتيجة الظروف الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، مع العلم أنهم هددوا بالتصعيد. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
1: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. نتابع معكم جولتنا الصباحية وما تبقى من الصحف في نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد ومستقبل ويب دوت نت. نداء الوطن كتبت في عناوينها هذا الصباح وبحسب ما كتبت: ترقب للقمة اللبنانية الأمريكية الثلاثاء، والرئيس عون يلتقي روبيو اليوم. في رئيسية نداء الوطن نقرأ: الحدث اليوم رياضي بامتياز، عشاق كرة القدم حول العالم على موعد هذا المساء مع قمة كروية ساحرة تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين اللذين سيقاتلان حتى صافرة النهاية للفوز بكأس العالم 2026. المباراة النهائية التي تحتضنها مدينة نيويورك سيحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سيأخذ استراحة قصيرة من الملفات السياسية العالقة والصراع المتفجر مع إيران، والذي يرخي بثقله وتداعياته على غالبية دول المنطقة. وبعد الاستراحة الرياضية يستأنف ترامب نشاطه السياسي، والذي ستكون للبنان حصة في هذا الأسبوع مع القمة المنتظرة في البيت الأبيض يوم الثلاثاء بين ترامب ورئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، الذي وصل إلى واشنطن مع اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون. وفور وصوله اجتمع الرئيس عون مع سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض وأركان السفارة الدبلوماسيين والإداريين، واطلع منهم على مسار العمل وأوضاع الجالية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئيسية. وسيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين. وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية، ستتركز لقاءات الرئيس عون على البحث في السبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا. مصدر سياسي متابع أشار لنداء الوطن هذا الصباح إلى أن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن ولقاءه المرتقب مع ترامب ستكون له آثاره الواضحة على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وعلى الوضع الأمني في لبنان عموما والجنوب خصوصا. وهذا ما سنلمسه تدريجيا بعد القمة الأمريكية اللبنانية. واعتبر المصدر نفسه أنه على لبنان الاستفادة من أقصى الحدود إلى أقصى فرصة من هذا اللقاء الاستثنائي، لكونه الأول الذي يجمع رئيسا لبنانيا مع سيد البيت الأبيض منذ العام 2009، ما يعكس اهتمام الرئيس ترامب شخصيا بالملف اللبناني بكل تفاصيله وتشعباته، إضافة إلى التقدير الذي يكنه للرئيس عون وهو ما عبر عنه في أكثر من مناسبة. أما في الميدان الجنوبي فوصل الجيش الإسرائيلي الغارات وعمليات التفجير، وعلى استهداف خلية من مشغلي المسيرات التابعة لحزب الله بعدما رصدها حين كانت تختبئ بالقرب من المنطقة الأمنية وتشغل إحدى المسيرات. هذا وشيع الحزب 44 قتيلا في قرية مجد السلم، بينهم 39 مقاتلا قضوا في الحرب الأخيرة. في المقابل نعى الجيش اللبناني جنديا قضى يوم أمس جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري.

في صفحة مقالات من نداء الوطن، العميد المتقاعد جوني خلف كتب: قبل التمديد لليونيفيل من يجرؤ على تقييم نصف قرن من الإخفاق؟ خضر نجدي كتب: مقاربة كارثية للحرب، الخروج من مجتمع الزعامات إلى دولة المؤسسات بعد إضاعة الكثير من الفرص.

ننتقل إلى الشرق الأوسط التي كتبت في عناوينها: إيران تعلق التفاهم والحرب تتسع، الرئيس اللبناني لتثبيت اتفاق الإطار، إسرائيل تسابق الزمن لتدمير قرى الجنوب المحتلة. في العناوين أيضا: عملية تفجير متواصلة آخرها لمدارس المهدية والصليب الأحمر وقطع الأشجار في بنت جبيل، المونديال بين عبقرية ميسي وجماعية إسبانيا. من الملف اللبناني نقرأ: بدأ الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أمس زيارة رسمية إلى واشنطن، هي الأولى للرئيس اللبناني منذ العام 2009، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محطة يعول عليها لبنان لدفع تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل وتثبيت وقف إطلاق النار وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال تحتلها في الجنوب. وتأتي الزيارة بالتزامن مع تحرك أمريكي تمثل في اتصالات منفصلة أجرتها القيادة الأمريكية المركزية مع كل من بيروت وتل أبيب في إطار المساعي لتنفيذ اتفاق الإطار وإطلاق مرحلته التنفيذية. في المقابل تواصل إسرائيل عمليات الهدم والتجريف والتفجير في القرى الحدودية المحتلة، مستفيدة من تأخر تنفيذ الاتفاق فيما يبدو سباقا مع الزمن لفرض وقائع ميدانية جديدة قبل أي انسحاب محتمل. ويرى الخبير العسكري العميد المتقاعد حسن جوني أن إسرائيل تتعامل مع المواجهة على أنها لم تنتهي بعد، وتسعى من خلال استمرار عملياتها إلى تكريس تفسيرها الخاص باتفاق الإطار بما يسمح لها بمواصلة عملياتها العسكرية وتعزيز أوراقها في أي مرحلة لاحقة من تنفيذ الاتفاق. إلى العرب الجديد: واشنطن توسع الهجوم وطهران تهدد بضرب مطارات الخليج، تقليص خطة إعادة إعمار غزة، خلافات التمويل والأمن والإدارة، مبادرة ألمانية فرنسية من أجل لبنان، استراتيجية دعم للقوى المسلحة والتعاون التنموي.

0: ونصل إلى مستقبل web.net والتي كتبت في عناوينها: عرق جي سندافع عن كل شبر من أرضنا حتى آخر نفس. أرنو في إحاطته إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، التزام الأمم المتحدة دعم تنفيذ القرار ومواصلة مساندتها لأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه وتعافيه. في عناوين مستقبل web.net أيضا: غوتيريس قلق من استهداف مواقع مدنية في الشرق الأوسط، الجيش توقيف مطلوب في حور تعالى بجرم إطلاق النار على دورية في 2023 ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين. عون واللبنانية الأولى غادر بيروت إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي. السفارة الأمريكية في بيروت للأمريكيين ينصح بعدم السفر إلى لبنان وبإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره. وفي العناوين أيضا: طقس صيفي قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد الشعور بالحر. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا. نشير في الختام إلى أن قرأنا عليكم ما أوردته المواقع الإلكترونية للنهار: الديار، نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد، ومستقبل web.net. إلى الملتقى غدا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي اللي بيستضيف نهائي بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة بتجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين لحسم هوية بطل النسخة 23 من المونديال. تقام المباراة الليلة الساعة 10 المساء بتوقيت بيروت، حيث بيسعى المنتخب الإسباني إلى التتويج بلقب العالم الثاني بتاريخه، بينما بيطمح المنتخب الأرجنتيني للاحتفاظ بالكأس وإضافة النجمة الرابعة إلى سجله.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
4: معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: عناوين اليومية. ترقب عالمي لتطورات المنطقة وسط مخاوف من تصعيد مفاجئ، وواشنطن تجدد تحذيراتها من السفر إلى لبنان وإسرائيل. الحرب الإيرانية الأمريكية في تطورات ميدانية، وتهديد الملاحة البحرية يتجدد. بين مسار الدبلوماسية والتوتر الميداني، زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تضع صيغة الإطار أمام اختبار التطبيق. القصف الإسرائيلي يتواصل جنوب لبنان، واستشهاد عنصر في الجيش اللبناني، وإصابة عسكريين اثنين في المنصورة. حزب الله يواصل انتقاد صيغة الإطار، والراعي يدعو إلى التهدئة. بريطانيا تفوز بالمركز الثالث في المونديال، وإسبانيا والأرجنتين تتنافسان على الكأس اليوم.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، نقطع الحرف مع الشاعر أنري زغيب، ونقوس في أحد مع رشيد دباس. النائب إبراهيم منيمي في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. بين سباق الدبلوماسية واحتمالات التصعيد، تقف المنطقة على إيقاع مرحلة دقيقة تتجاوز حدود الاشتباكات الميدانية إلى إعادة رسم موازين القوى. مؤشرات القلق تتصاعد مع تجدد التحذيرات الأمريكية من السفر إلى لبنان وإسرائيل، فيما تتجه الأنظار إلى تطورات المواجهة الأمريكية الإيرانية التي تعيد أمن الملاحة البحرية إلى دائرة الخطر، في ظل مخاوف من شرارة قد تفتح الباب أمام مواجهة أوسع. لبنان بدوره يقف عند تقاطع هذه التحولات، فبينما يحمل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن ملفات الدعم والاستقرار والسيادة، تواصل إسرائيل اعتداءاتها على الجنوب في رسالة تؤكد أن الميدان لا يزال يتقدم على السياسة. وفي الداخل يعود ملف صيغة الإطار إلى واجهة السجال، مع استمرار اعتراض حزب الله عليه في مقابل دعوات إلى التهدئة وتحصين الساحة الداخلية في وقت تبدو فيه البلاد أحوج ما تكون إلى توحيد الموقف لمواجهة الاستحقاقات المقبلة. وفي موازاة المشهد السياسي والأمني، تتجه الأنظار رياضيا إلى نهائي المونديال مساء اليوم، حيث تلتقي إسبانيا والأرجنتين في مواجهة على اللقب بعدما حسمت بريطانيا المركز الثالث. البداية تبقى من يومياتنا السياسية وزيارة الرئيس عون إلى واشنطن.
1: إذن وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترافقه اللبنانية الأولى نعمة عون، بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. وطلع عون من سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض وأركان السفارة الدبلوماسيين والإداريين على مسار العمل وأوضاع الجالية اللبنانية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئاسية. رئيس الجمهورية سيجري سلسلة لقاءات يستهلها اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية مع الوزير ماركو روبيو، تمهيدا للقائه الثنائي بترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، كما سيقام له عشاء تكريمي حاشد مساء الاثنين المقبل في السفارة اللبنانية، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق.
0: وكشف مصدر رسمي للديار عن أن الرئيس عون أجرى اتصالين مع كل من الرئيسين نبيه بري والنواف سلام قبل مغادرته لبنان، ووضعهما في أجواء لقائه مع مرتقب مع ترامب وما سيطرحه ويطلب منه حول ملفات عدة. وعلم أن الرئيس بري جدد موقفه بالتأكيد على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، مكررا اقتراحه بجدولة الانسحاب من الأقضية وليس من قرية أو قريتين. وبحسب المعلومات فإن الرئيس عون سيركز في خلال زيارته واشنطن على جدول أعمال واضح، حيث سيحض الوضع في لبنان والسبل الآيلة لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على المناطق كافة. وسيؤكد رئيس الجمهورية التزام لبنان بصيغة الإطار وضرورة تطبيقه، وسينطلق في مقاربته من دور واشنطن كضمانة للبنان والرهان عليها لتأمين الانسحاب الإسرائيلي، كما سيطلب عون دعم واشنطن في تسليح الجيش خصوصا أنها المسلحة الأول.
1: على خط متصل، أكد وزير الدفاع ميشيل منسا أن زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاءه الرئيس دونالد ترامب تشكل فرصة لشرح حقيقة الوضع في لبنان، لا سيما ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، مشددا على أن ملف حزب الله يعالج داخليا. وفي حديث إلى موقع الانتشار، أشار منسا إلى أن تأجيل الاجتماع العسكري برعاية أمريكية يعود إلى حاجة لتوضيح نقاط أساسية أبرزها أن الأراضي التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي ليست محتلة، وأن الجيش اللبناني يرفض أي تدخل إسرائيلي في عمله.
0: تزامنا أفاد تقرير إسرائيلي بأن اتفاق الإطار مع لبنان بدأ يدخل مرحلة التنفيذ العملي مع انتشار الجيش اللبناني في أول منطقة تجريبية تقع شمال المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي.
1: وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المشروع التجريبي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لم يبدأ بعد، وأن إسرائيل طالبت بأن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوطر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان. مصدر دبلوماسي كشف لسكانيوز عربية عن أن تفتيش الأملاك الخاصة في بلدة فرون في الأيام المقبلة سيتم بالتعامل مع القضاء اللبناني. وأوضح المصدر أن إيطاليا عرضت أن تعمل مع الولايات المتحدة بخصوص آلية التحقق الخاصة في المناطق التجريبية جنوبي لبنان.
0: جنوبا، يسابق الجيش الإسرائيلي عقارب الساعة لإتمام تدمير شامل وممنهج البنى التحتية، إذ تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية برا وجوا. وأمس نعت قيادة الجيش الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد بانفجار جسم مشبوه بآلية تابعة للجيش في بلدة المنصوري التي تسببت أيضا بإصابة 2 آخرين، مشيرة إلى أنها تحقق في طبيعة الانفجار. المزيد مع حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، واستمر مسلسل التفجيرات ونسف المنازل حتى ساعات الصباح الأولى، حيث فجر العدو الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدات كفر تبنيت وحداثة وديف سريان، كما استهدف أمس وخلال ساعات الليل ولمرات عدة ومتكررة منازل في بلدات زوتر الغربية وزوتر الشرقية ومجدل زون وحداثة وكفر تبنيت وبنت جبيل. كذلك قام بهدم مقر الصليب الأحمر اللبناني في بنت جبيل باستخدام الجرافات والآليات الثقيلة، وسجل ليلا إحراق منازل في ميس الجبل وحداثة. أما في العدوان الجوي فقد شن طيران مسير سلسلة غارات استهدفت محيط ميفدون زوطر وكفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر والنبطي الفوق، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري ومجدل زون. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة حاريس، وأفيد عن وقوع عدد من الإصابات، وبلدات حداثة وبنت تشبيل وديف سريان والقنطرة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت وادي السلوقي وبيوت السياد ومجدل زون والطيري. إلى ذلك انفجر أمس جسم مشبوه من مخلفات الحرب في آلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين. من جهة ثانية، واصل الجيش اللبناني تسيير دوريات مؤللة في مناطق فرون وصريفة والغندوري وقلواي وبرج قلواي، كما أقام حواجز ظرفية في المنطقة من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: إلى ذلك، زعم الجيش الإسرائيلي أن العبوة التي انفجرت بآلية للجيش اللبناني في المنصوري ليست تابعة له، وقال: نرجح أن حزب الله زرعها ولم تكن قوتنا موجودة في المنطقة. أضاف أن آلية الجيش اللبناني دخلت إلى المنطقة الأمنية من دون تنسيق مسبق، معنا خلافا لما يقتضيه نظام التنسيق القائم.
0: من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في المنطقة التي يعمل فيها جنوب لبنان، موضحا ألا مخاوف من وقوع حدث أمني وأن الاعتراض جاء نتيجة تشخيص خاطئ. وسط التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط، نصحت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره، وذلك نتيجة تشنج الوضع الأمني واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع. في الموازاة، حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل من السفر إلى إسرائيل والمنطقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
1: من الجنوب وتحديدا من صيدا، شدد وزير الاقتصاد عامر لبساط على الدور الاقتصادي المحوري لبوابة الجنوب، وقال إنها تستحق رؤية وخطة متكاملة واستراتيجية تعيدها إلى سكة الإنماء بما يليق بمكانتها.
3: بدنا رؤية اقتصادية جديدة لهالمدينة، والمرفأ مش هيك بلدنا بالمرفأ اليوم، والمرفأ حيكون الأساس الأول، لكن وهذا الهدف الأول والأخير، ما نسمح لها الصدمة التضخمية المبررة تصبح صدمة تضخمية غير مبررة. من نوقف الاحتكار، من نوقف التخزين، من نوقف الجشع تبع التجار، الأدوات الموجودة عندنا هي مراقبينها.
0: في المواقف، أكد النائب حسين الحاج حسن رفضه خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرا أنه يشكل مخالفة دستورية وقانونية ويحمل مخاطر كبيرة على المصالح الوطنية اللبنانية، مشددا على أن السلطة لن تتمكن من نزع سلاح حزب الله.
4: فلتعلم السلطة وأسيادها أنها لن تستطيع نزع سلاح المقاومة، وأن أي قوة أجنبية قد تستدعيها السلطة لهذا الغرض هي قوة احتلال، وأن أي مسار قد تسلكه السلطة في هذا الاتجاه هو مشروع فتنة تتحمل السلطة مسؤوليتها ونتائجها.
1: نبقى كفرة أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خلال مشاركته في القدس الإلهي في عيد مار شربل إلى أن السلام هو خيارنا ونرفض الحرب ونرحب بكل مبادرة تدعو إلى بناء سلام شامل ودائم. وردا على سؤال حول رسالته لحزب الله قال الراعي لابد من الحوار ونحن نتفهمهم ولكن بد يروؤه ونحن ندعم رئيس الجمهورية بكل طروحاته فقد شبعنا الحروب ونريد السلام.
5: بدهم شوي يروقوا نتفهمهم بس اليوم رئيس الجمهورية عمل بيحكي رئيس الجمهورية حامل القضية اللبنانية ما حدا غيره حامل القضية مثله مدعم الرئيس بكل طروحاته اللي عم بيطرحون هودي طروحات للسلام لأنه احنا بيشبعنا حروب بدنا سلام هلا مش دغري بنسلم سلاحنا هيك بدنا شوي يتروق بدنا دبلوماسية بدنا قرار بدنا حوار الحوار رح يوصل لحد نتيجة أكيد.
0: النائبة ستريدا جعجع تمنت مار شربل أن يوفق رئيس الجمهورية في زيارته إلى واشنطن مشددة على ألا خيار آخر سوى الخيار الذي اتخذه وهو خلاص لبنان.
1: قضائيا أكد وزير العدل عادل نصار أن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تسهيل استرداد المجرمين الفارين خارج لبنان موضحا أن اعتماد عقوبة السجن المؤبد المشدد لا يعني التساهل مع المجرمين. أضاف أن لبنان يعد رائدا في مجال حقوق الإنسان مع التشديد في الوقت نفسه على الوقوف إلى جانب الضحية وضمان تحقيق العدالة.
0: أعلن النائب بلال الحشيمي في بيان سحابه من لجنة متابعة قانون العفو العام بعد حملات الإساءة والتحريض التي طالته وعائلته. أما النائب أشرف ريفي فقد دعا النواب السياديين وخاصة السنة إلى عدم المشاركة في أي جلسة لا يكون العفو العام بندها الأول.
1: في جديد الحرب الإيرانية الأمريكية أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جوية على إيران لمعاقبتها على هجماتها ضد قواته في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين. وأفاد بيان للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الغارات التي بدأت عند 10 مساء تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوة الحرس الثوري الإسلامي بشكل فوري على الهجمات التي شنها ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن الليلة الماضية.
0: وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين في الأردن في خلال التصدي لهجمات إيرانية موضحة أن أفرادا آخرين أصيبوا إصابات طفيفة أثر الهجوم الإيراني في الأردن وعادوا إلى أداء مهامهم. وأضافت أنه تم تحويل مسار 5 سفن وتعطيل 1 منذ استئناف الحصار البحري على إيران. في المقابل أورد إعلام إيراني أن هجمات أمريكية قتلت 7 أشخاص في محافظة هرمزجان.
1: إلى ذلك دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست عن الحرب ضد إيران قائلا: هل سألتم يوما عن عدد الأشخاص الذين ماتوا في فيتنام؟ هل تساءلتم يوما عن عدد من لقوا حتفهم في أفغانستان خلال يوم واحد في عهد بايدن؟ أضاف ترامب أن مقتل الجنود أمر مؤسف لكنهم قتلوا لأنهم لا يريدون رؤية إيران تمتلك سلاحا نوويا ولا يريدون رؤية الشرق الأوسط يشتعل.
0: في المقابل أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران لواء علي عبد اللهي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد برد مدمر على أي أعمال وصفها بالوحشية أو محاولات الهيمنة من جانب الولايات المتحدة. وتوعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة جديدة مكتوبة منسوبة إليه الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبر أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة.
1: وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أشارت إلى تعليق إيران العمل بجميع التزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة استعدادها الالتزام بتعهداتها تجاه أمريكا طالما التزمت الأخيرة بتعهداتها تجاه إيران، وأن مذكرة التفاهم قائمة على الالتزام المتبادل.
0: وفي الكويت أعلن الإطفاء العام السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد بعد اعتداءات إيرانية وإصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل في القطاع النفطي. وأفادت هيئة بحرية بريطانية بأن ناقلة أبلغت عن تعرضها لحادثة على بعد 100 ميل بحري شرق دقم العمانية.
1: توازيا شدد بيان أوروبي خليجي على أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز حق مكفول بموجب القانون الدولي، ودعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية كافة، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون شروط أو رسوم.
0: خبرنا الأخير رياضي، توج منتخب إنجلترا بالمركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على فرنسا مساء أمس في ميامي بنتيجة 6-4، على أن يتنافس مساء اليوم منتخبا الأرجنتين وإسبانيا على الفوز بكأس العالم.
1: هذا وكسر قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم ب 22 هدفا، وذلك بتسجيله ثنائية أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث في ميامي. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون التعديل يذكر في درجات الحرارة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8 وربع. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
4: معمول.
5: نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب.
6: نقطة على الحرف، الحلقة 1785، كل واحد يعمل شغله.

أمضيت في الولايات المتحدة 6 سنوات بين تدريس جامعي ومحاضرات عن لبنان ولقاءات وحلقات منوعة المواضيع، ولم أسمع في أي منها أحاديث سياسية ونقاشات جدلية حول سياسي أو مسؤول، كأن الشعب في إقليم وأهل الحكم في إقليم آخر، وفق المعادلة السليمة كل واحد يعمل شغله أو كل واحد يهتم بشغله. أما عندنا فالأمر مختلف بل معكوس، كلما اجتمع 2 أو أكثر في زيارة أو حلقة أو اجتماع لا حديث لهم إلا في السياسة والسياسيين والانتصار لهذا السياسي أو مهاجمة ذاك، وقد يحتدم الجدل حتى حدود الخصام، وغالبا ما يدور الحديث عن السياسة المحلية، فينظر واحد ماذا على رئيس الجمهورية أن يفعل، وينظر آخر أي توجه على رئيس الحكومة أن يأخذ، ويتفلسف آخر عما قال هذا النائب، ويتنطح آخر أين أخطأ ذاك المسؤول. وكأنما لا يكفي هدر الوقت على تنظيرات جوفاء حتى تنكبنا شاشات التلفيز باستضافة 10 المنظرين والمحللين يدلقون آراءهم وأفكارهم وتنظيراتهم وتوقعاتهم، فيزيدون تضييع الوقت تضييعا إضافيا، وقد تتطور عبقرية المنظرين فترتقي إلى السياسة العالمية، فيدلون بآرائهم السديدة وأفكارهم الحميدة وتوقعاتهم الجديدة وتعليقاتهم المجيدة عن تصرفات الرئيس ترامب أو مواقف الرئيس بوتين في أوكرانيا أو توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة. ويزيد من ضياع الوقت تسمر المشاهدين الكرام أمام شاشات التلفيز تستضيف 10 المنظرين والمحللين والدكاتير يدلقون آراءهم فيتلقفها الناس ويضيعون وقتهم في التداول بها، ويصبح كل مواطن فهيما في كل شيء، الطبيب يفهم في الهندسة، المحامي ينظر في العلوم، رجل الأعمال يناقش في علوم الفضاء. طبعا لا أدعو هنا إلى أن لا يتحدث كل إلا في اختصاصه أو أن لا يتابع ما يجري، ولكن بعضا من تواضع العلم يجعل الإنصات أفضل وأفعل. لذا أصمت غالبا في معظم الجلسات التي يتناطح فيها الحاضرون خصوصا في شؤون السياسة، فلا أشارك في حوارات عقيمة. أول انطباع يأتيني حيال هذا الأمر هنيئا للسياسيين بأزلام ومحاسيب ومؤيدين ومعترضين لديهم وقت يضيعونه في النقاش حول السياسة والسياسيين، وكل مناقش يدلي بمحاضرة عن أنه يعلم ويعرف ويؤكد وينظر، وفي النهاية باطل وعقيم كل ما في تلك الأحاديث. غريب أمر هؤلاء وأشباههم، كل واحد يدعي أنه يعرف كل شيء وأنه يناقش في كل شيء وأن رأيه هو الصواب ولو خد مني، وأن لديه معلومات لا يعرفها سواه، وتتناطح كل أنا مع كل أنا أخرى في حلقات يثبت فيها أن الوقت مع هؤلاء تضييع وقت لا يعوض، فكيف نصرف وقتنا مع مدعين مغرورين؟ من آفات مجتمعنا أن كلما التقى 2 يكون حديث السياسة ثالثهما. لا عجب إذن أن نجد السياسيين الديناصوريين يعودون هم ذاتهم مع كل دورة
طالما بين الناخبين أزلام ومحاسيب وتابعون ومستزلمون، عندهم وقت لتضييع الوقت على تنظير أجوف عقيم بأنهم يعرفون كل شيء، عوض أن تكون المعادلة المفيدة كل واحد يعمل شغله.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. منذ وقت قريب تهمني في مكتبي رهط من قدام الزملاء الذين كان لي شرف استضافتهم على مدى سنوات، شكلنا خلالها عائلة قانونية يجمعها صفاء السريرة والشغف العلمي واللوسة الفنية والثقافية والمودة. طبعا منهم من أصبح وزيرا وأخرى في سدة قضائية عالية المقام، واحد سافر سفيرا وعاد أمينا عاما، أما أكبرهم فكان القيم على المطبخ القانوني الذي يسجي المتدرجين تحت عنايته وعلمه البادخ وقلقه المرضي على مصير الدعاوى، بالإضافة إلى مرمورة والغزالتين ريم ورشا وشوقي شاعر الموجبات والعقود والابن العزيز رولا. مرت ساعتان من التذكر والتناجي، ووزعت عليهم كتابي الجديد تمارين على بحر القلق، فلاموني لأنني لم أخرج من قلقي رغم أعوامي الكثيرة. ولما رحت أسرد عليهم بعضا مما يمر بي في حياتي المهنية وأجري استعادة لما كانت الأمور عليه أيام رحلتي معهم وكيف كنا نتبارى في استنباط الأحكام قبل صدورها، أتينا على ذكر أعلام من قضاة الشمال كالمرحومين نديم مارون عبود وميزان الدقة طارق زيادة وعصب العدالة الرقيق أطال الله عمره محمد علي عويضة وأرز المحاكم أرز علم ووليد غمرة وهاشم الحسن وجهاد الوادي وميشيل أبو عراج ومراد عزوري وجوزيف غمرون حارس طاحونة مارشاليطة التاريخية وميشيل تركية، لنصل إلى سعيد عدرة الذي كلما أتينا على طرفة له تنهمر الأدمع من عيوننا، لأن سعيدا كان قلبا واسعا لإنصاف الناس على أنواعهم وكان ناطحة للسحاب فصار سحاب وديمة سكوبة. في هذا السياق أتذكر الأخ نبيل صاري الذي كان زميلا عزيزا جدا، فلما صار قاضيا في محكمة البترون مثلت أمامه فلفتني بصوت عال جدا قائلا: كيف لمحام مرشح لمركز النقيب أن يهمل تبكيل زر من رداء المحاماة؟ كمنت له حتى نزل عن القوس. سألته عن مقصده بتلك الملاحظة، أجابني على طريقته المعروفة: عليك أن تشكرني، فقد كنت أروج لك أمام المحامين ليصوتوا لمصلحتك. ما علينا، فذاكرتي ملأة بالقصص والطرائف، ومنها أنه غداة انتخاب نقيبا لمحامي طرابلس قام مجلس النقابة بزيارة رئيس مجلس شورى الدولة الرئيس العالم يوسف شاول، فإذ بمرسوم تعيينه وزيرا للعدل يصدر بعيد الظهيرة من اليوم نفسه. هنأته قائلا: إن وجهنا عليه حلو، فإذ به الوجه الحلو لأجمل علاقة قامت بين وزارة العدل ونقابتينا. ومنها أيضا أنه في حفل تكريم رئيس ديوان المحاسبة السابق المرحوم القاضي رشيد حطير لدى بلوغه سن التقاعد، سألته: ما هي الخطط التي أعددتها للمستقبل؟ أجاب جازما: اشتريت جالونا من البنزين لأصبه على ردائي وكتبي وأضرم النار حتى تندمج رحلتي بالرماد. وأضاف: آن لي أن أخرج من قلقي المهني المزمن. تلح علي كثيرا هذه الفكرة، وأعتذر من زملائي الذين ذكرت بعضهم وقد تعاملنا معا أبناء وأبا، إذ إنني بعد أن كتبت تمارين على بحر القلق ظننت أنني تطهرت من ذلك الوسواس المقيم، ولكنني في مرحلة الأخيرة التي رأيت فيها العجب تراءى لي أن السيدة المعصومة العينين انحسرت عنها العصابة، فظهرت عيناها وقد شردت كل منهما في اتجاه. لقد تلقيت دروسي على جابر جاد عبد الرحمن وسليمان مرقص ومحمود مصطفى ونجيب حسني وفتح والي وغناجة وبيلاني، ومثلت أمام منير حنان وأنطوان خير وفيليب خير الله ويوسف جبران وحسن الحاج وسعيد ميرزا وديب درويش وغيرهم من النخب. فلما غدرتني الكرة الأرضية بسرعة دورانها وأنبأتني بأنني شيخ طاعن، أنكرت تاريخي وكذبت عيني وكلفت من يشتري لي جالونا من البنزين على نحو ما فعل سمي رشيد حطيط، وقررت أن أعقل لساني عن الكلام تاركا ألم النجوى للسان النار الفصيح. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: ترقب عالمي لتطورات المنطقة وسط مخاوف من تصعيد مفاجئ، واشنطن تجدد تحذيراتها من السفر إلى لبنان وإسرائيل، الحرب الإيرانية الأمريكية في تطورات ميدانية، وتهديد الملاحة البحرية يتجدد. بين مسار الدبلوماسية والتوتر الميداني، زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تضع صيغة الإطار أمام اختبار التطبيق. القصف الإسرائيلي يتواصل جنوب لبنان، استشهاد عنصر في الجيش اللبناني وإصابة عسكريين اثنين في المنصوري. حزب الله يواصل انتقاد صيغة الإطار، والراعي يدعو إلى التهدئة. بريطانيا تفوز بالمركز الثالث في المونديال، وأسبانيا والأرجنتين تتنافسان على الكأس اليوم. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية نقطع الحرف مع الشاعر أنريس غيب، ونقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي اللي بيستضيف نهائي بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة بتجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين لحسم هوية بطل النسخة 23 من المونديال. تقام المباراة الليلي الساعة 10 المساء بتوقيت بيروت، حيث بيسعى المنتخب الإسباني إلى التتويج بلقب العالم الثاني بتاريخه، بينما بيطمح المنتخب الأرجنتيني للاحتفاظ بالكأس وإضافة النجمة الرابعة إلى سجله.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: كنا متأمل.
1: لا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: فستق، جوز، تمر، راحة.
6: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
7: معمول.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17-19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81-81-83-15.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام وهادي الهاشم.

في عناوين النشرة: ترقب عالمي لتطورات المنطقة وسط مخاوف من تصعيد مفاجئ، وواشنطن تجدد تحذيراتها من السفر إلى لبنان وإسرائيل، الحرب الإيرانية الأمريكية في تطورات ميدانية وتهديد الملاحة البحرية يتجدد. بين مسار الدبلوماسية والتوتر الميداني، زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تضع صيغة الإطار أمام اختبار التطبيق. القصف الإسرائيلي يتواصل جنوب لبنان، استشهاد عنصر في الجيش اللبناني وإصابة عسكريين اثنين في المنصورة. حزب الله يواصل انتقاد صيغة الإطار والراعي يدعو إلى التهدئة. بريطانيا تفوز بالمركز الثالث في المونديال، وإسبانيا والأرجنتين

0: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. تشهد المنطقة مرحلة بالغة الحساسية تتداخل فيها التحركات الدبلوماسية مع التصعيد العسكري، في مشهد يرفع منسوب القلق الإقليمي والدولي من احتمال انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع، وبينما تتجه الأنظار إلى التطورات المرتبطة بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما يرافقها من تهديدات متجددة لأمن الملاحة البحرية، تتكثف التحذيرات الدولية من السفر إلى لبنان وإسرائيل في مؤشر يعكس حجم المخاوف من مفاجآت قد يفرضها الميدان في أي لحظة. وفي لبنان تتزامن هذه التطورات مع حراك سياسي دبلوماسي عنوانه زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن في محاولة لتثبيت الدعم الدولي للبنان وفتح نافذة أمام معالجة الملفات العالقة، إلا أن هذا المسار يصطدم باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وبالتباينات الداخلية حول صيغة الإطار، حيث تتواصل المواقف المتشددة من حزب الله مقابل دعوات إلى التهدئة والحوار لتفادي تعميق الانقسام الداخلي. وسط هذه المشهدية المعقدة يبقى السؤال مفتوحا حول قدرة الدبلوماسية على احتواء التصعيد ومنع المنطقة من الانزلاق إلى مرحلة أكثر خطورة، فيما تتوزع الأنظار بين ساحات المواجهة والجهود السياسية التي تسابق الوقت لإبقاء باب الحلول مفتوحا.
4: إذن وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترافقه اللبنانية الأولى نعمة عون، بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. واطلع عون من سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندم عوض وأركان السفارة الدبلوماسيين والإداريين على مسار العمل وأوضاع الجالية اللبنانية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئاسية. رئيس الجمهورية سيجري سلسلة لقاءات يستهلها اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية مع الوزير ماركو روبيو تمهيدا للقائه الثنائي بترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، كما سيقام له عشاء تكريمي حاشد مساء الاثنين المقبل في السفارة اللبنانية، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق.
3: وكشف مصدر رسمي للديار عن أن الرئيس عون أجرى اتصالين مع كل من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام قبل مغادرته لبنان، ووضعهما في أجواء لقائه المرتقب مع ترامب وما سيطرحه ويطلبه منه حول ملفات عدة وعلم أن الرئيس بيري جدد موقفه بالتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، مكررا اقتراحه بجدولة الانسحاب من الأقضية وليس من قرية أو قريتين. وبحسب المعلومات فإن الرئيس عون في زيارة واشنطن سيركز على جدول أعمال واضح، حيث سيحضر الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على المناطق كافة. وسيؤكد رئيس الجمهورية التزام لبنان بصيغة الإطار وضرورة تطبيقه، وسينطلق في مقاربته من دور واشنطن كضمانة لبنان والرهان عليها لتأمين الانسحاب الإسرائيلي. كما سيطلب الرئيس عون دعم واشنطن في تسليح الجيش، خصوصا أنها المسلح الأول له.
4: على خط متصل أكد وزير الدفاع ميشيل منسا أن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس دونالد ترامب تشكل فرصة لشرح حقيقة الوضع في لبنان، لا سيما ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، مشددا على أن ملف حزب الله يعالج داخليا. وفي حديث إلى موقع الانتشار أشار منسا إلى أن تأجيل الاجتماع العسكري برعاية أمريكية يعود إلى الحاجة لتوضيح نقاط أساسية أبرزها أن الأراضي التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي ليست محتلة، وأن الجيش اللبناني يرفض أي تدخل إسرائيلي في عمله.
3: تزامنا أفاد تقرير إسرائيلي بأن اتفاق الإطار مع لبنان بدأ يدخل مرحلة التنفيذ العملي مع انتشار الجيش اللبناني في أول منطقة تجريبية تقع شمال المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي. وفي السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المشروع التجريبي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لم يبدأ، وأن إسرائيل طالبت بأن تتولى واشنطن تحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوتر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان.
4: مصدر دبلوماسي كشف لسكاي نيوز عربية عن أن تفتيش الأملاك الخاصة في بلدة فرون في الأيام المقبلة سيتم بالتعاون مع القضاء اللبناني. أضاف المصدر أن إيطاليا عرضت أن تعمل مع الولايات المتحدة بخصوص آلية التحقق الخاصة في المناطق التجريبية جنوبي لبنان.
3: جنوبا يسابق الجيش الإسرائيلي عقارب الساعة لإتمام تدمير شامل وممنهج للبنى التحتية، إذ تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية برا وجوا. وأمس نعت قيادة الجيش الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد بانفجار جسم مشبوه بآلية تابعة للجيش في بلدة المنصوري. حسين معنا والتفاصيل.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، واستمر مسلسل التفجيرات ونسف المنازل حتى ساعات الصباح الأولى، حيث فجر العدو الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدات كفر تبنيت وحداثة ودير سريان، كما استهدف أمس وخلال ساعات الليل ولمرات عدة ومتكررة منازل في بلدات زوتر الغربية وزوتر الشرقية ومجد الزون وحداثة وكفر تبنيت وبنت جبيل. كذلك قام بهدم مقر الصليب الأحمر اللبناني في بنت جبيل استخدام الجرافات والآليات الثقيلة، وسجل ليلا إحراق منازل في ميس الجبل وحداثة. أما في العدوان الجوي فقد شن طيران مسير سلسلة غارات استهدفت محيط ميفدون زوتر وكفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر والنبطي الفوق، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري ومجد الزون. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة حاريس، وأفيد عن وقوع عدد من الإصابات، وبلدات حداثة وبنت بيل وديف سريان والقنطرة. بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت وادي السلوقي وبيوت السياد ومجد الزون والطيري. إلى ذلك انفجر أمس جسم مشبوه من مخلفات الحرب في آلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين. من جهة ثانية واصل الجيش اللبناني تسيير دوريات مؤللة في مناطق فرون وصريفة والغندوري وقلواي وبرج قلواي، كما أقام حواجز ظرفية في المنطقة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
4: إلى ذلك زعم الجيش الإسرائيلي أن العبوة التي انفجرت بآلية للجيش اللبناني في المنصوري ليست تابعة له، وقال نرجح أن حزب الله زرعها ولم تكن قواتنا موجودة في المنطقة. أضاف أن آلية الجيش اللبناني دخلت إلى المنطقة الأمنية من دون تنسيق مسبق معنا، خلافا لما يقتضيه نظام التنسيق القائم.
3: من جهة ثانية أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في المنطقة التي يعمل يعمل فيها جنوب لبنان، موضحا أن لا مخاوف من وقوع حدث أمني وأن الاعتراض جاء نتيجة تشخيص خاطئ. وسط التوترات المرتفعة، نصحت السفارة الأمريكية في بيروت الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره. في الموازاة، حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل من السفر إلى إسرائيل والمنطقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
4: في المواقف، أكد النائب حسين الحاج حسن رفضه خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرا أنه يشكل مخالفة دستورية وقانونية ويحمل مخاطر كبيرة على المصالح الوطنية اللبنانية، مشددا على أن السلطة لن تتمكن من نزع سلاح حزب الله.
6: فلتعلم السلطة وأسيادها أنها لن تستطيع نزع سلاح المقاومة، وأن أي قوة أجنبية قد تستدعيها السلطة لهذا الغرض هي قوة احتلال، وأن أي مسار قد تسلكه السلطة في هذا الاتجاه هو مشروع فتنة تتحمل السلطة مسؤوليتها ونتائجها.
3: من بقاع كفرة، أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خلال مشاركته في القداس الإلهي في عيد مار شربل إلى أن السلام هو خيارنا، ونرفض الحرب ونرحب بكل مبادرة تدعو لبناء سلام. وردا على سؤال حول رسالته لحزب الله، قال الراعي: لابد من الحوار ونحن نتفهمهم، ولكن بدون يروقوا، ونحن ندعم رئيس الجمهورية بكل طروحاته، لقد شبعنا حروب ونريد سلام.
7: بدهم شوي يروقوا نتفهمهم، بس اليوم رئيس الجمهورية عمال بيحكي، رئيس الجمهورية حامل القضية اللبنانية، ما حدا غيره حامل القضية مثله، ندعم الرئيس بكل طروحاته اللي عم بتروحون هودي طروحات للسلام، لأنه احنا بيشبعنا حروب بدنا سلام. هلا مش دغري بنسلم سلاحنا هيك، بده شوي طوي، بده دبلوماسية، بده قرار، بده حوار. لا الحوار رح يوصل لحد نتيجة أكيد.
3: النائبة ستريدا جعجع تمنت من مارشال بل أن يوفق رئيس الجمهورية في زيارته إلى واشنطن، مشددة على ألا خيار آخر سوى الخيار الذي اتخذه وهو خلاص لبنان.
4: قضائيا، أكد وزير العدل عادل نصار أن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تسهيل استرداد المجرمين الفارين خارج لبنان، موضحا أن اعتماد عقوبة السجن المؤبد المشدد لا يعني التساهل مع المجرمين. أضاف أن لبنان يعد رائدا في مجال حقوق الإنسان، مع التشديد في الوقت نفسه على الوقوف إلى جانب الضحية وضمان تحقيق العدالة.
3: أعلن النائب بلال الحشيمي في بيان انسحابه من لجنة متابعة قانون العفو العام بعد حملات الإساءة والتحريض التي طالته وعائلته. أما النائب أشرف ريفي فقد دعا النواب السياديين وخاصة السنة إلى عدم المشاركة في أي جلسة ليكون العفو العام بندها الأول.
4: في جديد الحرب الإيرانية الأمريكية، أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جوية شديدة على إيران لمعاقبتها على هجماتها ضد قواته في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين. أضاف بيان للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الغارات التي بدأت تهدف لتقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثوري الإسلامي بشكل فوري على الهجمات التي شنها ضد أفراد خدمة الأمريكيين في الأردن الليلة الماضية.
3: وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين في الأردن في خلال التصدي لهجمات إيرانية، موضحة أن أفرادا آخرين أصيبوا إصابات طفيفة، وأضافت أنه تم تحويل مسار 5 سفن وتعطيل 1 منذ استئناف الحصار البحري على إيران. في المقابل، أورد إعلام إيراني أن هجمات أمريكية قتلت 7 أشخاص في محافظة هرمزجان.
4: إلى ذلك، دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست عن الحرب ضد إيران، قائلا: هل سألتم يوما عن عدد الأشخاص الذين ماتوا في فيتنام؟ هل تساءلتم يوما عن عدد من لقوا حتفهم في أفغانستان خلال يوم واحد في عهد بايدن؟ أضاف ترامب أن مقتل الجنود أمر مؤسف، لكنهم قتلوا لأنهم لا يريدون رؤية إيران تمتلك سلاحا نوويا، ولا يريدون رؤية الشرق الأوسط يشتعل.
3: في المقابل، أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اللواء علي عبد اللهي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد برد مدمر على أي أعمال وصفها بالوحشية أو محاولات للهيمنة من جانب الولايات المتحدة. وفي سياق متصل، توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة جديدة مكتوبة منسوبة إليه توعد الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة.
4: وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أشارت إلى تعليق إيران العمل بجميع التزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة استعدادها للالتزام بتعهداتها تجاه أمريكا طالما التزمت الأخيرة بتعهداتها تجاه إيران، وأن مذكرة التفاهم قائمة على الالتزام المتبادل.
3: وفي الكويت أعلن الإطفاء العام السيطرة على حريقين اندلعا في موقع مختلفين في البلاد بعد اعتداءات إيرانية وإصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل في القطاع النفطي.
4: هذا وأفادت هيئة بحرية بريطانية بأن ناقلة أبلغت عن تعرضها لحادثة على بعد 100 ميل بحري شرق دقم العمانية. توازيا شدد بيان أوروبي خليجي على أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز حق مكفول بموجب القانون الدولي، ودعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية كافة، وأبقى مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون شروط أو رسوم.
3: الخبر الأخير رياضي، توج منتخب إنجلترا بالمركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على فرنسا مساء أمس في ميامي بنتيجة 6-4، على أن يتنافس مساء اليوم منتخبا الأرجنتين وإسبانيا على الفوز بكأس العالم. ورغم خسارة فرنسا أمام إنجلترا وعدم تمكنها من الفوز بالميدالية البرونزية، إلا أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم بعد تسجيل هدفين في مباراة أمس ليرفع رصيده إلى 22 هدفا من بينها 10 أهداف في هذه الدورة لكأس العالم، متجاوزا بذلك رقم ليونيل ميسي القياسي البالغ 21 هدفا حتى الآن وقبل مواجهته اليوم مع إسبانيا.
4: من الأجواء الحماسية الرياضية إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
3: كان في النشرة ترقب عالمي للتطورات المنطقة وسط مخاوف من تصعيد مفاجئ. الحرب الإيرانية الأمريكية في تطورات ميدانية وتهديد الملاحة البحرية يتجدد. بين مسار الدبلوماسية والتوتر الميداني، زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تضع صيغة الإطار أمام الاختبار. القصف الإسرائيلي يتواصل جنوبا، استشهاد عنصر في الجيش اللبناني وإصابة عسكريين. حزب الله يواصل انتقاد صيغة الإطار والراعي يدعو إلى التهدئة. بريطانيا تفوز بالميدالية البرونزية في المونديال، وإسبانيا والأرجنتين تتنافسان على الكأس اليوم.
4: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: يا دار السلام.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان.

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا من إذاعة صوت كل لبنان. حلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد نستضيف فيها النائب إبراهيم منيمني، ومعه سنناقش التطورات على الساحة المحلية والإقليمية، ما جرى في مجلس النواب وما يجري على صعيد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، إضافة إلى ما يجري في المنطقة والحرب الإيرانية الأمريكية المتجددة. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم.
2: شكرا بسام.
1: بدي بلش معك يعني بين جلسة مجلس النواب واللغط الحاصل بما يتعلق بالعفو العام وبإلغاء عقوبة الإعدام، ويعني ربط هالأمرين مع بعضهم، يعني عن جد أنه في كتير ناس مش فهماني على المزبوط شو صاير.
2: طيب خلينا نشرحها هيك بشكل مبسط. اليوم في عنا أول شيء ملف موقوفين إسلاميين، نعتبر أنه بجزء منهم كبير هن كانوا أو تم التعامل معهم بطريقة غير منصفة بعملية المحاكمات اللي صارت، نظرا لنفوذ حزب الله بوقتها والإشي اللي صارت والشكوك اللي كانت عم تدور حوالين المحاكمات تبعولهم واللي صار على الأرض، يعني معروف يعني بعبرة وغيره. طيب اليوم يجب أن يتم معالجة هذا الملف حتى يعني على الأقل نكرس ما يكون في مظلومين عنا اليوم موجودين بالسجون. هلأ هاي الفئة هي عبارة عن عدة إذا بدك عدة أنواع من المحاكمات. في عنا أول شيء الموقوفين اللي هني غير محكومين، وفي عنا المحكومين إن كان بإعدام أو بمؤبدات
1: أو عقوبات أخرى.
2: طيب صار في اتفاق اليوم على فكرة العفو العام، وأنا هون عندي ملاحظات برجع بحكيها بعد شوي على المقاربة من الأساس، إنه يكون في ملف الإسلاميين ومن ثم ملف اللي هني محكومين بتهم العلاقة بالمخدرات أو إتجار مخدرات وغيره، وفي ملف الذين تعاملوا مع إسرائيل، وهو الثلاث إذا

0: بدك فئات تم إدراجهم بملف العفو العام. هلأ ملف العفو العام بما يتعلق بالإسلاميين تحديدا تشعب جدا لأنه الأحكام
1: متعددة
0: بالضبط. وكان في إذا بدك ملاحظات من قبل المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع وإلى مونيك، وكان في نقاش باللجان المشتركة تقني ما حفوت فيها هلأ كتير، ولكن كان الأساس بهذا الموضوع المحكومين بالإعدام. هلأ لما جينا نحكي بموضوع محكومين بالإعدام ما كان في تقبل للخروج من لخروج ناس محكومين بالإعدام مباشرة على الأقل، وتم نقل هذا الملف أو أحيل هذه المحكومين بهذا النوع من العقوبات على ملف إلغاء حكومة
1: عقوبة الإعدام،
0: وهو كان مسار ماشي وهني مسارات منفصلين ما في شك. وهذاك ملف إلغاء عقوبة الإعدام هو ملف استحقاق للبنان إله علاقة بأول شيء نحن تماشيا مع حقوق الإنسان، معايير الدولية لحقوق الإنسان، وتماشيا مع متطلبات لا نقدر نحن إذا بدنا نطلب حدا من برا أو يتم
1: نقدر نسترده
0: تماما،
1: حتى لأنه إذا كان بيوجع عقوبة الإعدام ما يعدوني
0: 100%. وهذا صار بعدة ملفات، شيء له علاقة بالملف المرفق، في شيء له علاقة بناس عاملين جرائم كبيرة إلى ما هنالك. فهذا الملف كان مطلوب من لبنان أنه يلغي عقوبة الإعدام. بنقاش إلغاء عقوبة الإعدام رجع بشكل من الأشكال تم الربط بالعفو العام. هلأ ليش عم ينربط بملف العفو العام؟ لأنه مسابة مثل ما حكينا في ناس محكومين بالإعدام منهم بملف العفو، وما بتقدر أنت لما تكون عم بتناقش ما تشوف تأثير ملف إلغاء عقوبة الإعدام على ملف العفو العام والعكس صحيح. فهني منفصلين حقيقة والنقاش منفصل، ولكن لما بتكون أنت عم بتناقش طالما هني متزامنين مع بعضهم ما بتقدر أنت إلا ما تشوف تأثيرهم على بعض.
1: بس شو الرابط بيناتهم؟ يعني أنت عم تلغي عقوبة إعدام، عم تلغيها
0: لحلك، شو الرابط؟
1: عمدها. وأنت من ناحية تانية عم تعمل عفو طبعا. يعني أنا إذا واحد محكوم لنقول مؤبد وعملت له عفو طلع من الحبس، أو إذا واحد محكوم إعدام وعملت له عفو طلع من الحبس.
0: تمام. هلأ هيدي العقوبة اللي كانت عم تنحكى فيها استبدال عقوبة الإعدام
1: بالأشغال
0: الشاقة، أول شيء بالمؤبد
1: مؤبد.
0: بأحد النقاش باللجان المشتركة تم إضافة تعبير مشددة على المؤبد.
1: يعني أنتوا هون خفتوا تكون مشددة، يعني ما بيشملها العفو؟
0: مش قصة خفنا، هلا حشرح لك شو الوضع.
1: نعم.
0: ولكن هذه العقوبة هي غير موجودة من قانون العقوبات.
1: ما في شيء بيقول
0: ما في شيء اسمه
1: الأشغال الشاقة المؤبد
0: المشددة بالضبط. ولكن اليوم مثل ما عرفوا بعض الزملاء تقنيا في هرمية يسمى هرمية بالعقوبات، انه اذا انت بدك تشيل عقوبة الاعدام بدك تستبدلها بشيء، ما فيك تستبدلها بشيء اوطى منه بقراءتهم هن القانونية. ولذلك ارتقى بعض النواب انه يكون في عقوبة مؤبد مشدد بدل عقوبة الاعدام والابقاء على ما يسمى تراتبية او هرمية العقوبات من ورا منها. ولكن شو تعريف العقوبة المؤبد المشدد هون اللي ما كانت موجودة، وكانت الرد انه العقوبة المؤبد المشدد هي التي لا تستفيد من اي تخفيض او عفو.
1: اوكي.
0: وبالتالي اصبح حكما انت لما عم تقرأ هاي عم بتشوف انه تبعاتها على العفو والعكس صحيح، فانت صرت عم تطلع على موضوع العفو انه وكان النقاش عفوا كمان انه ليه بده يستفيد مرتين، يعني حدا محكوم
1: بده يستفيد من تخفيض عقوبة الإعدام وبعدين عفو
0: 100%. وهذا النقاش اللي بعتقد رجع تفاعل بمجلس النواب وأدى إلى
1: إسقاط
0: النصاب.
1: طيب هل يعني هذه المسألة لها علاقة تحديدا بالشيخ أحمد الأسير؟
0: هلا أحمد الأسير وغير الشيخ أحمد الأسير، لأنه في اليوم عدة أشخاص محكومين يبدو بإعدام في عدة أحكام، ولكن أنا برأيي اليوم المقاربة ما بدها تكون هيك. يعني نحن عم نتطلع على طريقة لإقفال هذا الملف. هلأ التحدي أنه أنت كيف بدك تنصف هول الناس اللي في احتمال يكون عندهم مظلومية معينة، أوكي، وبين أنه تحافظ على معيار العدالة وحكم القانون، وبنفس الوقت ما فيك تقول حكم القانون على ناس أو يكون متشدد على ناس ومتراخي مع ناس تانين. فنحن علقانين بمشكلة إلى علاقة بتراكم ممارسات موجودة وتحديدا بالمحكمة العسكرية اللي ما كانت عادلة وفيها كتير إشحاف وفيها كتير تجاهل لأدلة وفيها تجاهل لوقائع أدت إلى إحساس بمظلومية أو نوع من استنسابية معينة تجاه فئة معينة، وهذا المشكل اللي وصلنا لنقاش ملف الإسلاميين. هو الحقيقة المشكل بهذا الملف العفو العام من الأساس أنه لم تكن مقاربته معيارية. يعني أنا بالنسبة لي أوكي نحن بدنا نطلع الشباب، ولكن كيف بدنا نطلعهم وليش بدنا نطلع مقابيلهم؟ لأنه صار تحولت لنوع من محاصصة طائفية.
1: أي طبعا ما كل شيء بالبلد
0: بالضبط، وهيدي مشكلة. يعني أنا كنت من الناس اللي بيقولوا لا، اليوم في عنا نحن موقوفين صار لهم 12 سنة من غير محاكمات، هو اللي لازم يخرجوا فورا، ما بدهم عفو حتى يخرجوا. أوكي في تقنية معينة ما حضروا أو غيره، ولكن أنت طالما ما أصدرت حكم خلال 12 عام ما بيحق لك توقفوا. فهولي فئة مثلا لازم حكما بالقانون، نحن بننفذ القانون هون، بيطلع تماما. والمحاكمات اللي في عليها شوائب أو شكوك أو علامات استفهام فلتعاد هالمحاكمات خارج المحكمة العسكرية، وهيك نحن كممكن يعني نعمل محاكم خاصة بهذه الحالات لنشوف فعلا هل هن مذنبين أو غير مذنبين، وهل كان في إشحاف بحقهم أو ما كان في إشحاف بحقهم، ونثبت العدالة، وهيك العدالة بتأخذ مجراها. مع الأسف يعني أنا برأيي يعني طبعا مقاربة العفو أنا ما بدي أنقضها هون، ولكن عم قول التحديات اللي واجهت هذا النوع من المقاربات بخلال النقاشات، لأنه صار الواحد ما يعرف على أي أساس. يعني ليش طب ما بدنا نطلع هول، ليه بدنا نطلع هول، وليه بدنا نخفف عن هول، ليه ما بدنا نخفف عن هول، ومقابيل قديش كم واحد. فالموضوع كله خرج من أي مقاربة معيارية. ما أقدر، أنا ما عندي رفرنس، ما عندي مرجعية بهالمحل أقدر شوف إذا أنا عم بشتغل صح أو ما عم بشتغل صح. صارت القصص أنه استنسابية.
1: صار في مثل كمان يعني هيك إذا بدك أنه اتهامات سياسية، ويعني وطرف يقول أنه في نواب سنة واقفين أو ماشيين وراء دولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وطرف آخر يقول القوات اللبنانية عطلوا قانون العفو وعطلوا قانون يعني إلغاء عقوبة الإعدام. وين نحن هون بالسياسة بهالموضوع؟
0: شوف يعني أنا يعني استغربت صراحة خروج كتلة القوات. يعني ما كان لازم برأيي يطلع بهذا المحل، كان النقاش قائم وكان ممكن ينعمل شغل لحد ما نوصل، حتى إذا لو يعني نحكي بصراحة لو انعملت بالكواليس أو بالصالونات، لأنه كان النقاش دائر. يعني أنا ما فهمت ليش طرينا بلحظة معينة نروح على تطيير النصاب وأجهاض الجلسة، وكان في كتير عالم منتظر نتيجة من هالموضوع، مش بس على قانون العفو، على قانون إلغاء عقوبة الإعدام، في قانون الإعلام، في عدة قوانين كتير مهمة كانت مدرجة. واليوم يعني إذا رجع دعا الرئيس بيري حيكون في نصاب أكبر وحيقدروا يغطوا الجلسة، ف يعني ما حتخلص المشكلة هون. فبالتالي إذا كان في نقاش كان ممكن ينعمل، والنقاش كان قائم. فأنا ما فهمت صراحة، ما كان بالنسبة لي مبرر إنه يطلعوا كتلة القوات بهاي الطريقة. يعني حتى ما حدا حكي معي ولا حدا حكي مع كثير من الزملاء بهذا الموضوع. تفاجأنا انه صار في قرار انه يطلعوا، وحتى يعني بمكان ما حسين حزب الله كان جاهز يطلع ولكن سبق القوات.
1: ف حزب الله ليه شو ما طريق ده؟
0: ما فهمنا كمان. يعني انا حسيت انه في تراجع بعدد نواب حزب الله فجأة بالجلسة، ضل يمكن 2 أو 3 او 4 ما اتذكر، والبقايا ما كانوا موجودين. فيعني أنا برأيي ما كان خطوة، يعني ما كانت بمحلها. يعني بس يعني إذا بدك بهذا المحل طبعا يعني كان واضح أنه في بعض الزملاء اللي هن هنقول أنه هن قدروا أنه يجيبوا نتيجة من خلال حوار مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ومع كتلة أمل والاشتراكي وحزب الله وحتى القوات كانوا مشاركين، وصلوا لنتيجة معينة. أوكي. وكان مفروض أنه يعني نثبتها بخلال اللجنة. في بعض الزملاء التانيين اللي هن كانوا شاكين أو بدهم ضمانات قبل بوقت بأنه ما حيصير في تغيير أو تلاعب أو إلا ما هنالك، وهذه الضمانات لم تكن متوفرة، وبالتالي قرروا أنه يقاطعوا الجلسة. فهذه هي اليوم. فنحن بعتقد بهذا المحل يجب أن يكون هنالك توافق حوالين هذا الملف بالحقيقة. يعني لأنه ما ما بتقدر اليوم بصراحة بسام تتعاطى بهذا الملف كأنه ملف هيك عادي. أنا ملف حساس صحيح. اليوم المقاربة أنا يمكن ما كنت بعملها بهالطريقة، ولكن خلص
1: صارت
0: مشيوا فيها ومشيوا. فبالتالي بدنا نلاقي حل، يعني لا يمكن الاستمرار بحالات من هال، يعني إذا بدك التوقيف التعسفي على 10 سنين 12 سنة، أو الناس ملا محكومة، الناس ملاحقة، وعلى الأقل في علامات استفهام كتير كبيرة حوالين السجن طبعاً أو العقوبات تبعولهم. فأنا بقول يعني لازم يصير في توافق بمكان ما، وحتى الزملاء النواب وتحديدا النواب السنة بدعيهم أن يكون في نوع من هيك توحيد رأي حتى نقدر نوصل لنتيجة وكلياتنا نكون جزء من هذا الحل بالتوافق مع القوى السياسية التانية.
1: رح تضغط ولا يصير في جلسة عام جديدة لحتى يصير في إقرار لهالاقتراح أو للمشروع؟
0: هلا بعد ما يعني بهاليومين ببلش يبين أكثر، لأنه ما قدرنا نحكي منيح مع باقي النواب لنشوف شو ممكن ينعمل بالمرحلة المقبلة. بس برأيي وصل لمستوى من النضج كتير كبير، يعني حرام بقى يتراجع الواحد فيه. في بدها شوية هدوء، وبدها نرجع نحن شوي نحكي مع بعض، ومن ثم نرجع نبدأ نحكي مع رئيس بري ليدا إلى جلسة برأيي.
1: بدي أروح إلى الملفات السياسية يعني الموجودة بالبلد. رئيس الجمهورية بواشنطن اليوم الأحد بده يلتقي مبدئيا مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، يعني تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل بتشوف بهذه الزيارة يعني فرصة مهمة، فرصة نادرة؟ هل بتشوف فيها أنه هي خطوة أساسية عن جد أنه لبنان ينقل من مرحلة لمرحلة؟
0: ليك طبعا هيدي محطة مفصلية، يعني ما في حدا ينكر أنه إحنا كنا مستنين أو منتظرين لقاء الرئيس عون برئيس ترامب منذ فترة. هلأ بيضل يعني اللقاء بشكله وأهميته على مستوى أكيد ما في شك بالموضوع، ولكن إحنا اللي بدنا نشوف ونركز عليه هلأ شو النتائج اللي بدها تطلع عن هذا الاجتماع، لأنه هذا التحدي الأساسي اليوم. من بعد اتفاق الإطار صار في عنا نوع من خارطة الطريق، ورغم كل الشوائب أو إذا بدك الملاحظات اللي ممكن يحكيها على الواحد على اتفاق الإطار، ولكن بنفس الوقت الدولة أخذت قرارها وقررت هي تفاوض، ونحن ورا الدولة بهذا المحل. طبعا نقاش قديش نحن متوافقين معه أو غير متوافقين معه هذا بصير بمجلس النواب أو بمحلات أخرى، ولكن نحن خلف الدولة بخيار أن تكون هي مستلمة زمام الأمور. محاسبة الدولة على الأداء وعلى مستوى إذا بدك المفاوضات بصير بداخل المؤسسات، بس نحن وراء الدولة. هلأ في تحديات لهذا الاتفاق بشكل كتير واضح، وهو موضوع الانسحاب الإسرائيلي اللي يعني لازلنا نحن نسمع تصريحات مسؤولين عند العدو الإسرائيلي بعمحكوا بشكل كتير واضح حن غير مستعدين للانسحاب، وهذا الانسحاب غير وارد، ومكرسين يعني نوع من منطقة أمنية اللي هي خط الأصفر لا يمكن التراجع عنه. فاليوم بعتقد الملف الأساسي أو النقطة الأساسية اللي بدي يتناقش فيها الرئيس عون مع رئيس ترامب مدى قدرة الرئيس ترامب على الضغط على إسرائيل للانسحاب. طبعا هذا بالتزامن مع واجباتنا نحن بما يتعلق بموضوع حصر السلاح، ولكن هل بيقدر فعلا ينتزع من رئيس ترامب تعهد بأنه يضغط على إسرائيل؟ ولا أحد يستطيع الضغط على إسرائيل إلا
1: الأمريكيين.
0: هل نقدر نحن ننتزع هذا الشيء ونثبته ويكون إذا بدك مكسب للدولة اللبنانية بقدرتها وبمرجعيتها وبجديتها بحماية البلد وتحرير الأرض، ومن ثم بيكون عندها مصداقية عالية لتروح تقول نحن سنسحب السلاح، نحن سنحصر السلاح؟ لأنه اليوم النقاش أو إذا بدك التشكيك اللي عم بيصير بمقاربة الدولة وتحديدا حزب الله اللي عم يستفيد من بعض الثغرات اللي موجودة باتفاق الإطار لا يقول أنه هاي الدولة منها جدية وما حتقدر تجيب الانسحاب. فاليوم إذا قدرنا نجيب الانسحاب بنكون عملنا نقل نوعي، وإذا ما قدرنا في عنا مشكلة حقيقية، لأنه لا أعتقد اتفاق الإطار لوحده قادر على أن يلزم إسرائيل بالانسحاب بالشكل اللي إجا فيه هلأ.
1: طب دائما عم بيكون فيه يعني، وأشرت حضرتك للموضوع أنه أوكي إلزام إسرائيل بالانسحاب وإلزام حزب الله نزع سلاحه أو بتسليم سلاحه. يعني لا فينا نلزم إسرائيل ولا فينا نلزم حزب الله. هاي مشكلة كمان.
0: ليك أنا ما بدي أرجع أكرر كتير أشي حكيتها يعني من قبل بمقابلات قبل، إنه اليوم الدولة برأيي بسوى هيك نضوي على بعض الثغرات اللي إحنا أصرنا فيها كدولة بالتعامل مع سلاح حزب الله. برأيي كان ممكن يكون في خطوات، مش عم بحكي أنا عن مواجهة عسكرية مع حزب الله أبداً، مش هيدا المطلوب، ولكن إثبات جدية على الأرض وحسم وحزم بالتعامل مع السلاح، ومع منطلق كمان فرض شو اسمه تطبيق القانون بكل المجالات، واللي هو يعني بيفرجي في تغير بسلوك الدولة، بيفرجي في تغير بسلوك الدولة عموما، وبيعطي انه لا الدولة اللبنانية بطلت مثل قبل، بطلت هذه الدولة المتهاودة المتهاونة اللي بتدور زوايا ودائما فقط وما عندها سلطة ولا سطوة. لا الدولة هي جدية، اوكي نحن عم ندفش باتجاه حصر السلاح، ولكن في خطوات كتير بتقدر تنعمل حتى لو ما بدنا نروح بمواجهة مع الحزب، وانا ضد هذا الشيء، بس في ليكم في خطوات كتير بنقدر نحن نعملها لنثبت انه هذه الدولة رجعت. وانا برأيي هذه احد الثغرات والتقصير اللي كان ممكن نحن نتفاديه او نعمل فيه شغل افضل. فمن هاي المحل يعني العملية مش مسألة نروح الدولة تسحب السلاح، بنعرف انه هذا بروسيس، يعني هذا مسار طويل. يعني حتى بعد الحرب الاهلية كتير من الاحزاب والميليشيات اللي كان معها سلاح اخذت عدة سنوات لا قدرت تسلم السلاح، وكان في توافق
1: بس كان عندها نية بتسليم السلاح.
0: عمل طبعا عمل، فما بالك انت بموضوع يعني مسألة عنوان حصر السلاح، لن يكون ولا مرة انه فترة زمنية صغيرة بتتدخل الدولة بتسحب السلاح وبتطلع، لا ما حيكون هيك. يعني عم نحكي نحن بنضمن انه فكرة في نية كان عندهم وقبول واتفاق الطائف كان قائم، اخذت وقت هالقد. هذا لأقول انه في مسار زمني بده يكون واضح امام الدولة لتقدر تروح تحصر السلاح، وبالتالي بده دعم شعبي وبده دعم دولي وبده دعم مادي لتقدر تقوم بهذه المهمة. بس انا برأيي اهم من هيك هو القرار السياسي الثابت والواضح اللي مبني على تصور كتير كمان واضح لكيف بدنا نقدم عملية هيدا السلاح.
1: إذا مش أستاذ إبراهيم، يعني هي المشكلة فقط بمسألة أنه نزع السلاح كهيك عمل مثل ما بيقولوا أنه يعني واقعي، أو المشكلة أنه هي بالمشروع اللي بيحمله حزب الله؟
0: لا طبعا، ما هو مشروع حزب الله،
1: هو مشروع مرتبط بالسلاح،
0: مشروع أداة تنفيذية بالبلد هي السلاح. هي السلاح. يعني أنت اليوم
1: هل بتخلى عن هالمشروع؟
0: قد لا يكون يا خيي ماشي، أنا يمكن ما أطلب من حد، يعني أنا ضد مشروع حزب الله بالصريح وبالمباشر، بس هلا إذا تحول هو لحزب سياسي وحامل حيلا مشروع أنت فيك تمنع، ما رح نمنعه أساسا. قرار الحكومة لما صنف العمل العسكري أو الجناح العسكري العسكري حزب الله لم يحظر العمل السياسي، وبالتالي الفكرة كانت نحن نقبل بحزب الله رغم اختلافنا الأيديولوجي معه، نقبل به كحزب سياسي ولا نقبل أن يكون له غراء عسكري. لأنه أداة إذا بدك التفوق تبعه الأساسية هي أنه له سطوة عسكرية وأمنية بيقدر يهيمن فيها على فئة كبيرة من اللبنانيين. فاليوم ايه بدك تتنافس معه بالسياسة، متنافس معه بالسياسة، بس لما بيكون في سلاح على الطاولة شو بدك تتنافس؟
1: بس بيقدر حزب الله يشتغل او يكون موجود من دون سلاح؟
0: هذا التحدي هو بده يجاوب عليه. يعني انا ماني معني اليوم قول او برر مثلا لوجود حزب الله انه يكون في سلاح. نحن بالنسبة لنا المعيار الموضوع بهالنقطة بالذات في عنه دستور، في اتفاق الطائف، في قرارات دولية نحن معنيين فيها لكلبنانيين انه ملتزمين فيها بدنا نطبقها. هو بيقدر يتعايش مع الفكره وما بيقدر يتعايش هذا موضوع اخر، هو بده يدبر حاله. يعني فاذا هو كان حزب قائم على السلاح هاي مشكلته، هاي مشكلته. ولكن اعتقد يعني بيوند او ما بعد هذا النقاش، هل حزب الله اليوم في بعد لبناني؟ هذا هو السؤال الحقيقي. بيقدر يقرر لوحده حتى لو بده يحتفظ بسلاحه او ما يسلم سلاحه باستقلالية عن إيران؟ هيدا هو السؤال، أنا برأيي مش موجود مع الأسف. يعني
1: بعد إيران ماسكة ورقة حزب الله،
0: هاي الصعوبة الحقيقية. يعني اليوم كلنا كان بدنا يكون في قدرة على الحوار مع حزب الله لنوصل لنتيجة بتخدم مصلحة الوطنية، يعني يصير في عملية حصر السلاح بشكل طوعي، وانطلاقا من أنه خي كل اللبنانيين بدهم اليوم يعيشوا بدولة متساويين تحت منه. تعي حزب الله شو بدك لتسلم السلاح؟ مش معنى شو بدك معنى انه مقابله، ولكن كيف فينا نتعاون لتسلم السلاح. فهذا الشيء برأيي ما عاد متوفر، لانه قرار حزب الله واضح انه صار قرار عند ايران فقط، بخصوصا يعني صارت جلية جدا بحرب الاسناد الاخيرة.
1: يعني نحن نجحنا بفصل المسار اللبناني عن المسار الايراني، يعني كنا قدام السوريين نحكي وحدة المسار والمصير، هلا نزيد الشيء بعدنا بوحدة المسار والمصير ولا لا رحنا غير محل؟
0: لا بتقدر تقدمنا بهذا المحل، هو يعني كان كباش كتير كبير ولا زال قائم. الدولة اللبنانية لما أخذ هذا القرار وندفع أثمان لقاء هذا القرار، يعني اليوم إسرائيلي بمكان ما يستغل أنه الدولة اللبنانية هالقد بدها تستقل بقرارها، وعم بياخد منه عم ياخد يعني عم بيأخر موضوع الـ الـ الـ الـ الانسحاب وعم يطلب مطالب صعبة وإلى ما هنالك، لأنه عارفين نحن هالقد بدنا استقلالية قرارنا. ولكن اليوم ما فتح الجبهة عن جديد بين أمريكا وإيران وتوقف مسار جنيف إسلام أباد قطر ما بعرف شو بدنا إياه، صار ثلاث أربع محلات صار إذا بدك المسار اللبناني عنده فرص أكبر، بس كله متعلق اليوم بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن. هل حيقدر الأمريكي يعطينا شيء هنيك أو لا؟ هون تحدي يعني هتحول برأيي لنقطة مفصلية جدا. إذا رحنا وما قدرنا ناخد شيء هيكون عنا مشكلة برأيي.
1: مشكل شو؟ مشكل إنه أول شيء بمواجهة الطرف الآخر تماماً. اللي هو حزب الله
0: صحيح.
1: بموضوع المفاوضات
0: طبعاً.
1: رح يجي يقول طبعاً. إنه أنتم ما قدرتوا تحققوا شيء.
0: تمام، هيدا التحدي الأساسي. يعني أنت اليوم عم تدور على مكسب. يعني هيك لأرجع خطوة لورا، إذا طلعنا اتفاق الإطار أوكي، نحن عم نشوفه كمسار بيعزز سيادة الدولة، حزب الله عم بيشوفه أو عم بيسوقه عم بيروج له كخسارة سياسية. طبعا هلأ خسارة نحن عم نخسر بسبب أن حزب الله فتح الجبهة، بس هو كيف بيستعمل اتفاق الإطار؟ عم بيستعمله ليقول أنه الدولة غير قادرة انه هي تجيب لكم حقكم يا لبنانيين، وعم يعتبر نقطة ضعف. فاليوم تقدم مسار واشنطن لصالح الدولة اللبنانية على حساب مسار جنيف خلينا نقول، ولكن الحسم بهذا المسار بده يجي بنتيجة واضحة، وبعتقد هي بدها تتوج بزيارة رئيس عون. يعني اذا تقدم هذا المسار تبع وروما واشنطن ما أفضى إلى أن يكون في انسحاب، حنرجع لنكسة برأيي، ويرجع يقدر حزب الله يقول رجعنا اتفاق الإطار ولا خسائر ولا تنازلات وهو طبعا بيتجنب يحكي أنه هو كان السبب بالأساس أنه وصلنا لهذا المستوى من الضعف كدولة لبنانية تجاه العدو الإسرائيلي.
1: في بعض معلومات بتقول أنه ممكن يصير انسحاب يعني من منطقة تجريبية خلال شو بعرفني يعني فترة قصيرة جدا.
0: ما بتصور حتوقف على منطقة تجريبية وحده، أنا ما فكرة المناطق التجريبية، ولكن نقطة ضعفة هاي الفكرة
1: فيها جدوى زمني
0: تماما. يعني اليوم الإسرائيلي بالإطار اللي محطوط عم بيقول إنه هو اللي بيحدد مدى قد ايه بيقتنع إنه الدولة اللبنانية قامت بواجباتها، هو بيحدد إذا اقتنع أو لا إنه تم النزع السلاح أو صار مؤمن هذه المنطقة أو غيره. يعني هو عاطي لنفسه السلطة، وهذا تناقض مصالح. يعني انت اخي انت فيك تقول ما بدك كل الوقت، يعني كيف نسلمك هيك شغله؟ فمن غير اطار زمني حيكون هذا الموضوع اشكالي، يعني حيكون نقطه ضعف برايي، وهذا انا برايي حيكون الاهم شيء يقدر يعمله رئيس عون بواشنطن، يقدر يجيب جدول زمني. طبعا اكيد الالتزام باعاده اعمار ودعم الجيش اللبناني هذا كثير مهم كمان، بس الانسحاب وجدول زمني للانسحاب، جدول زمني من معقول مش قلنا 5 سنين 10 سنين كمان، يعني بيعزز الدولة اللبنانية وقدرتها وبيعطيها حجة كتير كبيرة بمواجهة السردية اللي عم بيحاول يسوي لها حزب الله.
1: رح ناخد بريك اعلاني ونرجع منتابع لقاء الأحد.
2: لقاء الأحد

تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لقاء الأحد.
1: وأنا أعود لمتابعة لقاء الأحد مع النائب الأستاذ إبراهيم منيمني. طيب يعني بس حسب الله شو البديل اللي عم بيقدمه؟ يعني حتى لو بيجي بكرة قال إنه فيش هيدا اتفاق،
2: ما في بديل حسب الله عقم.
1: بس شو ما في عقم بديل؟ ما فيش بديل،
2: ما في عقم يعني ما عنده شيء حسب الله يقدمه بأي مكان. عم بيقدم سردية صمود وسردية مقاومة، ولكن ما في جدوى منها واضح، يعني الدمار وجرف القرى والبلدات،
1: تفجير كل يوم في 4-5 تفجيرات في القرى.
2: تمام، فلا ما في جدوى. وهذا التعنت بيصير يعني يأكد لك انه حزب الله لازال ملتزم بالنظام الإيراني لآخر لحظة. ومع الأسف يعني هاي قرى الجنوب وبلداتهم عم تتدمر قدام عيونهم وعيوننا، وما عم نقدر نعمل شيء. فبدل ما يكون حزب الله اليوم من ضمن مشاركته بالحكومة خلف هذا الوفد، يحط ملاحظاته اللي بده إياها بين إطار مجلس الوزراء، ويطالب أنه وأنا مع أنه لازم يجي هذا اتفاق الإطار كان على مجلس الوزراء بصراحة يعني. بس لو كان حزب الله جدي بانخراطه بالمؤسسات والاستفادة من دوره بالمؤسسات خلف الدولة اللبنانية، كنا قدرنا يمكن مع بعض نعمل شيء. بس طالما هو قلت من زمان يعني أول ما بلشت الحرب، وحتى قبل الحرب يعني قبل الحرب الأخيرة، يقول يا أخي حزب الله بيكون بهاي الحكومة، قاعد بهاي الحكومة وبنفس الوقت عم يتصرف كأنه هو خارج الحكومة، وهذا الشيء بيضعف الدولة،
1: بيهاجم رئيس الجمهورية،
2: تمام يعني غير التخوين يعني،
1: وبيخونهم وبيهددهم
2: من قبل يعني حتى قبل ما يبلش حملات التخوين على رئيس الجمهورية قبل ما نفوت بالحرب. عم بحكي بالتعاطي الإيجابي مع التحديات اللي عم تواجه لبنان، بيسحب حاله منه، عرفت كيف؟ يعني بيكون عندنا مثلا ورقة جاي من توم باراك، تتذكر الورقة الشهيرة، بيرفض النقاش، بيحمل حاله بيفل. يا أخي طب ما تعني إيش معنى؟ نحن كدولة عم نحاول نلملم الخسائر اللي تسببت فيها بحرب الإسناد الأولى،
1: بس لأنه القرار مش عنده يمكن
2: بالضبط. ما يعني لو هي في إيجابية بيقعد بهالحكومة وبينخرط بالنقاش وبيطالب، ونحن بنكون معه يا أخي تعال جيبوا هذا الاتفاق على طاولة مجلس الوزراء وحسنوا الثغرات. بس لا، هو بده يكون برا ويفتح أحسابه ويضلوا مرتين للإيراني. طيب خلاص يعني، وحنضلنا بهيدي إذا بدك الحلقة المفرغة اللي عم تضعفنا كلبنانيين وبتضعف الدولة اللبنانية وقدرتها على مواجهة التحديات اللي قدام منا. والإسرائيلي عارف كتير منيح كيف يستفيد منها، يعني العدو الإسرائيلي أنا قلت حتى قبل من زمان إنه إذا حزب الله استمر بهذه الطريقة راح يفرض علينا شروط أصعب من الاتفاق اللي صار بالأول، وهي النتيجة عم تفرجه.
1: طب وين يعني وين هذه البيئة اللي هي عم تتكبد الخسائر، خسائر بالأرواح، خسائر بالممتلكات؟ طب هذه البيئة يعني اللي صار من 8 أكتوبر 2023 لليوم عم تدفع الثمن، طب عاجز يعني التحرك، ولا بالفعل هي مقتنعة بما يقوم به حزب الله؟
2: أنا ما عندي يعني إذا بدك يعني ما في يقول أنه أنا بعرف وعندي قدرة على تشخيص مزاج البيئة هلأ اليوم. بس اللي أنا فيه أتخيله أنه أكيد في اعتراضات، أكيد في خوف، ولكن بظل السرديات الطائفية المتقابلة أي حزب الله قادر ولا زال أنه يستعمل فكرة التخويف من الآخر ليضله مطبق على هذه الفئة من اللبنانيين. بيجي بيقول أنه إيه إذا أنا تركتوني ورحتوا لوين بدكم تروحوا؟ عند مين بدكم تروحوا؟ عند الدولة اللبنانية. طب ما شوفوا هاي الدولة اللي عم تعمل هيك وهيك وهيك،
1: وهي وين راحوا؟
2: تمام، عم بيخوفهم من هنيك. والعالم يعني بحالة صعبة. ما تنسى كمان انه حزب الله قدر على مدى عشرات السنين انه يبني مصداقية عالية بالتعامل مع البيئة تبعه، بمواضيع التحرير، مواضيع إعادة الأعمار، و و و يعني عنده تراك ريكورد في مسار طويل من بدي أقول يعني الالتزامات اللي هو أوفى بها. أوكي، الناس بعدها مذكرتها، بس بنفس الوقت هيدي الصدمة الكبيرة اللي عم بيواجهوها عم تعمل عنده نوع من هيك من تناقض، إنه كيف بدهم يطلعوا ولك بركة رجع مش الحال. طب أنا إذا تركت وين بدي روح؟ في أسئلة كثيرة. أنا في تخيل حجم الأسئلة اللي عم بيسألوها لنفسهم أهلنا في الجنوب.
1: طب كمان عم نلاحظ أنه يعني عملية إعادة بناء حزب الله لقدراته العسكرية وقدراته الأمنية والاستمرار بالعمل العسكري يعني بعدها موجودة، والدليل على ذلك يعني ما كشف عن عمليات تهريب على الحدود العراقية السورية، والكلام دائما بيرددوه المسؤولين بحزب الله أنه هني بدهم يعيدوا بناء القدرة العسكرية ويستعيدوا يعني حضور العسكري. طب اليوم يعني وين الدولة من من من هذا الموضوع؟ وبعدين هل يعني هل قد سهل عم بتكون عملية تهريب السلاح بعد وقت خاله إلى لبنان، إن كان من سوريا أو إن كان من غير سوريا؟ يعني في شيء عم يوصل لحزب الله؟
2: إيه يعني هذا سؤال يسأل الدولة حقيقة. يعني هل في قرار اليوم بالتعامل مع سلاح حزب الله؟ نرجع للفكرة الأساسية، هل في قرار سياسي وعزيمة عند الدولة اللبنانية بحسم موضوع السلاح؟ هل القوى الأمنية والعسكرية عندها قرار واضح بإقفال الحدود؟ بدنا نسأل هذه الأسئلة.
1: بتجيب سكانر بتحطها على المصنع، بتحطها على البور، بتضربها الشاحنة بالطيارة، بطرابلس ما في سكانر، كيف هالقصة؟
2: وأنا بعتقد هولي أصلاً يمكن بتهربوا من من طرق يعني غير المعابر الشرعية يعني.
1: ايه اوكي، بس ادو كمان
2: يعني بكره بتروح احنا بيرجعوا بفركو بيفرغوهم ببيك ابس صغار وبيرجعوا بينقلوهم بالجرود وكذا. بس يعني اليوم نحن ما عم نحكي عن مساحه كبيره، وعندنا ابراج مراقبه على الحدود مع
1: حدود سوريا وشمالية طبعا.
2: طيب وين هول الابراج؟ هل مفعلين؟ انا بعرف انه مش مفعلين. طب هذا التفعيل ما بده قرار سياسي، فعلوهم ولكن لازال لازال مثلا في حسابات معينة بهالمحل، مين عنده هالحسابات؟ لما اليوم تتسكر هاي الحدود خلص تعرف انه انت عندك حدود مغلقة وانت بدك تتعاطى فقط مع السلاح اللي موجود جوا. بس اذا ضل في امداد عم بيصير عبر الحدود في عنا مشكلة، معناتها ما في قرار بالتعامل مع سلاح حزب الله. سؤال كبير.
1: طب ليش منلاحظ كمان انه يعني العراق او سوريا، يعني العراق اخذ قرار انه هو يتعامل مع سلاح الفصائل وسلاح الحشد الشعبي، سوريا كمان انه معروف الحكم الجديد بسوريا انه هو ضد حزب الله وقرر يتعامل كمان مع داعش وغير داعش، بنشوف انه بيجون دعم امريكي واضح. بلبنان قررت الحكومة اللبنانية انها تتعامل مع حزب الله كمجموعة وصفوها بانها خارجة عن القانون، بس منشوف دايما انه لا، الامريكيين عندهم بعد عدم الثقة بالتعاطي مع لبنان، العرب عندهم عدم الثقة بالتعاطي مع لبنان، الاوروبيين عندهم عدم الثقة بالتعاطي مع لبنان. ليه؟ شو السبب؟ ليش يثقون بالسوريين والعراقيين اكثر مما يثقون باللبنانيين؟
2: لانه بسام اقتصر دور الحكومة على المواقف والقرارات ولم يدخل حيز التنفيذ حقيقة. مش هيك لما كنت عم بحكيك قبل شوي وأشرت لأنه إيه في قرارات كتير قوية وجريئة وتاريخية، ولكن بنفس الوقت الفجوة بينها وبين التنفيذ كتير كبيرة، وبالتالي نحن كنا عم نطالب أن يكون في أداء معين على الأرض يبرهن أنه سلوك هاي الدولة تغير عن الدولة اللبنانية كما عرفناها من سنتين قبل عهد جوزيفون. يعني في عنا مسار كان موجود لانتخاب الرئيس عون، اجا الرئيس عون عمل خطاب القسم وبعدين اجا نواف سلام رئيس حكومي وشكلنا هاي الحكومة الى ما هنالك. طيب ممتاز، الوجهة السياسية والبوصلة صحيحة، وين التنفيذ؟ وين التنفيذ؟ فالتعاطي مع لبنان بهذا المحل ايه في دعم للبنان، ولكن في شكوك هل فعلا اليوم لبنان اصبح جدي بعمل هاي النقلة، وهل لبنان لديه الأدوات؟ هذا سؤال كبير. يعني إن كان بتشوفه على موضوع يعني خلينا هيك نرجع ناخد خطوة لورا بموضوع السلاح، أطلقنا مثلا موضوع بيروت خالي من السلاح،
1: وينه هذا؟
2: وينه بالضبط؟ وينه؟ طب هذا قدي صعب هذا الموضوع؟
1: ما بعرف أنا إذا كمواطن خد مثلا بقول لك منه صعب، بس ما بعرف الدولة
2: هذا موضوع سلاح. خد مسار الإصلاح المالي
1: متوقف،
2: ما نحن عم نحكي عن دولة. هلا الدولة مش بس بتكون بموضوع سلاح، بتكون بكل المجالات،
1: بكل شيء.
2: وين هيدي الدولة؟ في صورة عن الدولة اللبنانية إنه هي دولة مهترئة، ضعيفة، متخاذلة، منا جدية. طب أنت بدك تغير هاي الصورة، كيف بتغيرها؟ بلش من شي محل، ما تبلش بالكبير، بلش بالصغير، بس فرجين إنه أنت جدي. وأنا برأيي هون نقطة الضعف الحقيقية بالإداء، واللي عم بتأثر على عدم تنامي الثقة من قبل الأمريكيين أو من أخواننا العرب بالدولة اللبنانية. يعني مشان هيك بتلاقي مثلا تعابير عم تظهر جديدة مثل الدولة العميقة، ملا بيطلع لك شيء جديد
1: دولة عميقة، بتحس فيه الناس بهاي الدولة شيء كل ما تقرب لقدام بده يشدوك لورا، ما بده يخلوك تعلي.
2: تمام، بس ما هيدا بيعبر عن انه في مشكلة بعد مشكلة بالدولة.
1: طبعا
2: بالضبط. فانت ما فيك يعني ما فيك تتجاهل يعني انت هيدا الموضوع، طالما كل العالم اللي عم بتشوفك من برا عم تطلع عم تشوفك انت بعدك عم بتراوح مكانك بكل المستويات، بالسلاح وبالاصلاح المالي وصندوق النقد و و و و، فطبيعي يكون موقفهم بهذا الشكل، ولو احنا بنتمنى يكون مختلف يعني.
1: طيب كمان يعني عم نشوف كمان انه بهذا السياق هذه الدول كان العراق ولا كان سوريا عم يستفيدوا من ما يطرح من مشاريع مستقبليه للمنطقه، ولبنان كمان على قارعه الطريق بهذا الموضوع. يعني ما بده شيء هلا صار في توقيع اتفاق خط كركوك بنياس، وهذا الخط بيكمل على مصفات طرابلس، بنحكي بكركوك بنياس ما بنجيب سيطة طرابلس،
2: مع انه هذا كان لبنان فاتح السيره مع العراقيه من سنه تقريبا.
1: صحيح،
2: يمكن رئيس مئاتي لما راح
1: رئيس مئاتي اول مره راح، وبعدين اللي واش
2: يعني كنا قادرين نتابع فيه.
1: وليد الفياض طلب وزير الطاقه حكي كمان فيه، وهلا وزير الطاقه جو صدي طالب معيد لحتى يروح على العراق.
2: طب شو بدك تعمل انت اليوم على الهامش؟ طالما ما في دوله ومش حدا ناطر انه يعطيك انت مشروعية الدولة، انت بدك تنتزع مشروعيتك. وانا برأيي بلشت تنتزع لما قررت تمشي بالمفاوضات لوحدها بمسار واشنطن. بس ما فيك تضلك واقف وناطر، وادائك انت بالداخل مش بس بموضوع يعني الهيمنة الإيرانية، أدائك بالداخل بيفرجي إذا أنت دولة جدية أو لا.
1: نحن ما عم نكون جديين.
2: أنا برأيي لا، لازلنا
1: يعني مثلا حكيت عن الإصلاح المالي، وين هو
2: بالضبط؟ يعني لازلنا نراوح نحن بنقاشات، يعني عم نعيد إذا بدك التكرار والتجارب، بأنه نحن شوف هلا هذا موضوع إذا بدك نفتحه ومهم نفتحه، يمكن لأنه اعتقد لازلنا نراوح مكاننا بعدم جديتنا بالتعامل مع صندوق النقد
1: 100%.
2: ما في وفي عوائق احكيها
1: بصراحه، يلا نسمع نفس الخبريات
2: وبدور النقاش وهيك بنستعمل عناوين فضفاضه، يعني مثل مثلا استقلاليه المصرف المركزي او مثلا الموضوع انه نحن عندنا سيادتنا بقرارنا. يا اخي نحن لو سياديين مزبوط بالموضوع كنا انتبهنا ما يصير في عندنا هالمستوى من السرقه، يعني ما هيك؟ يعني انه نحن اليوم جايين باضعف حالي، مثل ما عم نروح عم نفاوض واشنطن بواشنطن من منطلق انه خلينا نعترف منا باحسن حالاتنا. ايه طب ما انت رايح ما على صندوق النقد وعم تزحف، مش بس عم تزحف، نحن على الارض. مش عم بحكي هيدا من باب التسليم لصندوق النقد بشروط هيك على العمياني، ولكن على الاقل نعترف انه يا خيي هذه الاصلاحات هل هي مفيده للبنان او لا. اليوم عندنا قانون نقد من الستينات، عفوا قانون نقد شو اسمه
1: نقد التسليف.
2: طب هل هذا القانون، وهذا صار نقاش بلجنه المال، هل هذا القانون بده تطوير او لا؟ طب ما اثبتت التجربه، اي انسان بسيط اليوم بالشارع بيعرف انه طالما حاكم المصرف السابق رياض سلامي قدر انه يستغل ثغرات بالقانون ليعمل اللي عمله بكثير محلات، هو في محلات تجاوز فيها القانون وفي محلات من ضمن القانون مقاولا للفساد تبعه. طب طالما قادر يعمل هذا الشيء مش معناتها بده ورش تعمل هذا التطوير؟
1: صحيح.
2: طب هل احنا هل بيعقل انه بكل العالم اللي بتصير فيها ازمات لبنان لليوم ما عنده، نحن كلبنانيين ما بنعرف شو صار بال 2019؟ مين بيعرف بالضبط؟ في عنا روايات، في عنا سرديات تسوق، بس في عنا شيء تقرير هيك رسمي طالع عن شي لجنة مدارية أو لجنة نيابية؟ شو صار معنا نحن يا أخي؟ شو صار؟ حدا يفسرنا شو صار؟ هالمية ومية شي مليار بتبخر وين راح وكيف صارت هالقصة؟ ما حدا بيعرف. طيب أنا بعتقد نحن لازلنا نراوح بمكاننا ونتجنب الإصلاحات اللي هي حتكون موجعة لبعض الفئات اللي كانت مستفيدة بالماضي. عم نحكي على بالموضوع المالي. وإذا نحن ما أخذنا قرار جريء وشجاع بمواجهة حقيقية لفرض هاي الإصلاحات، قطار صندوق النقد حيغادرنا وحنغرق نحن بحالنا.
1: طب مسؤولية مين؟ يعني اليوم الحكومة ما بدي يروح على القوانين السابقة، بس بعدت عملت مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف وقرب بمجلس النواب، صار في طعن فيه، رجع صار في ملاحظات من قبل صندوق النقد الدولي عليه، واليوم ناطرين لحتى نرجع نقر عن جديد. طيب
2: وسيقر خلافا لما صندوق النقد، حنرجع
1: عظيم
2: وحنرجع لنفس
1: نفس الخبر.
2: هذا شو اسمه السرية المصرفية هيك صار في ثلاث مرات
1: صحيح. طيب الفجوة المالية طيب وين ليه ما عم يناقش؟
2: لتخلص هو اساس بالاولويات، هو محطوطين اثنيناتهم على جدول اعمال لجنة المال باول واحد
1: عم تجتمع لجنة المال.
2: ايه بعدنا ما خلصنا من اول واحد، بعدنا باعادة الهيكلة. ومع الأسف يعني أنا مني متفائل إنه بالشكل اللي حيطلع فيه وبالنقاشات اللي عم متابعها يعني سيطلع بشكل مقبول من صندوق النقد. لازلنا نحن نقاوم تطوير نظامنا المالي، تطوير نظامنا المالي بما يتعلق بإذا بدك تماشي مع المعايير الدولية والممارسات الدولية. نحن بدنا نخلي الشيء اللي بنعرفه على القديم، وقد يكون هيك في عوائق. نحكيها بصراحة، في عوائق بالصلاحيات، في عوائق
1: يعني قصة مصرف لبنان وصلاحيات الحاكم وهودي كلهم يعني
2: لا نحكيها بصراحة. وأعتقد هذا الموضوع بده يكون في عنا نحن كلبنانيين جرأة وشجاعة بمواجهة واقعنا، إنه يا أخي طيب في يعني في صلاحيات، ولكن احنا الزمن صار محل تاني. يعني مش وهون مش تهديد لأي موقع ولا انتقاص من أي موقع، ولا حتى عم نحكي بالبعض الطائفي حتى مشان ما حدا يفكر، بس يا أخي إذا هيدا الموضوع حيخليك أنت ورا وما تقدر تتقدم، كيف بدك تتعامل معه؟ يعني مين عنده الشجاعة والجرأة يحط هيدا على الطاولة ويقول لنقلع بالبلد بدنا نقدم 1 2 3 4 ونحكيها بصراحة ونحط كيف بدنا نتعامل معه، وحتى من ضمن النظام والتركيب القائم ماشي ما حنحكي كيف بدنا نتعامل معه، بس ما فينا نقاوم اذا بدك الزخم باتجاه الاصلاحات، ما فينا، والا حنغرق من اول وجديد.
1: طيب كمان يعني بهالموضوع، طيب قديش احنا نقدر كمان نستمر بهذا الوضع؟ يعني خاصه نحن اليوم نواجه وضع سيء سياسي وعسكري واقتصادي، طب بديش فينا نستمر بالرواية يعني احنا ما نضل هيك نتأمل انه ايه بيجي الصيف بيجي السواح ما بيجي السواح بيجي المغتربين،
2: مش اقتصاد.
1: بيجي الاعياد بيجي
2: مبارك، هذا مش اقتصاد.
1: كيف يعني
2: شو يعني ده؟ مثلا هذا البايبلاين او خط نقل نحن بوضع عم بيصير في تغير كامل بسياسة نقل الطاقة بالمنطقة ونحن ما قلنا دور معقول. طب نحن عنا معامل تكرير، عنا خطوط نفط، عنا
1: نحن جاهزين، واحدة بالزهراني واحدة بطرابلس،
2: نحن جاهزين هول أعمدة اقتصاد، تكون انت جزء من شبكة نقل بالمنطقة للطاقة، تكون انت جزء من شبكة نقل بضائع بالمنطقة، يكون عندك تصور اذا بدك اقتصادي لدور لبنان بالمنطقة من اول وجديد، مش بس نصدر شباب وننطر يعملونا تحويلات. هيدا النظام عقيم. طب ما نحن عم ندفن حالنا بإجنا، يعني نحن لازم نحن عنا تغير ديموغرافي بس ما حدا واعي له مع نزف الشباب اللي عم بيصير،
1: رايحين على العمر
2: رايحين على محل كارثي. فلا بدها جرأة بإنه نواجه حالنا نحن ونقول يا أخي كيف بدنا نتقدم؟ لبنان كان من أوائل البلدان اللي كان عنده نظام مصرفي متطور، طب هيدا صار له 60 سنة يا أخي، هذا كيف بدنا نتقدم؟ يعني معقول نحن بسبب خلاف على صلاحيات أو هواجس معينة ما نقدر نلاقي حل لنطور نظامنا؟ من ضمن التركيبة، ما عم بحكي منفض التركيبة، بس معقول ما حدا قادر يبتدع حل معين؟ كل هالإبداع اللبناني والحلول الخلاقة اللي عنا إياها ما عم نلاقي حل، بدنا نضل على قليل محلنا، مش قادرين نقدم لقدام، وصار عدونا هلا صندوق النقد. صندوق مركز الليبرالية بالعالم
1: يعني. بعد بقى شو بدي بصندوق النقد؟ عم بيعطيني 3 مليار ما أنا بجيب أكتر منهم.
2: حكي هذا وقالوها وكرروها حتى بيعرف الكل بيعرف انه هي لا تقتصر على 3 مليار، بمعنى بيقولوها بشكل صريح بدنا الرابر ستامب، بدنا الختم تبع صندوق النقد، لانه ما حدا حيصدق. وبتحكي مع كل دول الخليج واصدقائنا والاوروبيين، ما في شيء برات صندوق النقد، ما راح يجي مصاري، ما راح يجي مصاري، فما تعذبوا حالكم. اوكي، فهل نحن بدنا نمشي بهذا الشيء ولا بدنا نضل نحن نقاوم التطور ونقعد نسب؟ صرنا بدنا نسب صندوق النقد. نحن لبنان اللي كان رائد بنظام اقتصاده الحر وهو شبه جزء من شبكة نظام الحر بالعالم، صرنا نحن بدنا نقوس على المؤسسة صندوق، مش مغروم فيها أنا يعني، بس إنه في شيء كمان سوريالي عم بيصير هون.
1: استاذ ابراهيم نامي، طيب وين اليوم مجلس النواب يعني دوره؟ كان بالمسألة اللي إلها علاقة بالتفاوض ولا كان بهول مسائل كلهم سوا؟ يعني ناس بتشكي من مجلس النواب، ناس بتشكي من رئيس مجلس النواب، ناس بتشكي
2: ما يعني
1: حتى هلا بالجلسة الأخيرة قيمة القيمة عن طريقة التصويت وكيف منصوت وكيف ما منصوت.
2: ليك للحقيقة ايه، لنكون هيك واضحين وصريحين، إدارة الجلسات كارثة. هذا مش مجلس نواب، يعني فوضى قائمة وكله بيحكي فوق كله وما في نقاش ولا في ما في التزام بالنظام، وصريخ وعيط وحتى مرت إهانات. طب شو هيدا؟ شو هالسيرك اللي موجود؟ مع الأسف يعني الواحد صار بده يحكي بهاي الطريقة لأنه ما بقى يحس في جدوى من الكلام بمجلس النواب بالنقاش. يا أما يعني لا بدنا نصرخ ولا بدنا نعيط ولا بدنا نحكي، ناخد دورنا بالنظام، نحكي واحد مداخلته ويصير في نقاش بناء ونصوت بطريقة شفافة بطبيعة الحال. يعني لما قادرين نوصل لنتيجة خصوصا بمواضيع الهيئة العامة، كتير صعب، كتير صعب مع الأسف. وأنا عملت مداخلة حتى بالنظام بأول الجلسة إنه بنبعث لنا 44 قانون
1: قبل بيومين،
2: 48 قبل 48 ساعة. يا أخي أنا يعني لو سوبرمان بدي أقراهم ما بلحق أقراهم، أنا بدي أقراهم وبدي ناقشهم،
1: حط ملاحظات عليهم،
2: بدي أشوف أصحاب المصلحة فيهم. يعني بيجيك مثلا الموضوع الجامعة اللبنانية، بيجوك ناس من كادر التعليم تبعهم، دكاتره هونيك بدهم يحكوك، طب ما بدي احكيهم افهم منهم، ما بدي اخذ موقف، ما بدي وقت
1: لقانون الاعلام،
2: قانون الاعلام وغيره وغيره وغيره وغيره، يعني ومواضيع ماليه وقدنا 44 قانون. وانا قلت يعني قلت له دوله الرئيس احزاب ما عم بتلحق تدرسهم، نحن مستقلين. طب كانوا مستقلين، ما بينعطانا جمع 10 ايام بس لنراجع هالقوانين، نقدر نفهم من العالم شو مواقفها وكيف شايفين القوانين، أصلاً نراجع أصحاب المصلحة، كيف نصوت؟ طيب فلا، في مشكلة حقيقة، في مشكلة كتير كبيرة، ومجلس النواب بهاي الطريقة ما عم بيكون منتج. غير أنه الفترة الزمنية بين الهيئة العامة والهيئة العامة بتاخد أشهر. طب يا أخي في عنا نقاش سياسي، في نقاش قوانين، في مثلا استجوابات، بدنا نقدم استجوابات، بدنا نناقش الحكومة. يعني أنا ببعت سؤال للحكومة بيجيني الرد ما بقتنع فيه، بدي حوله لاستجواب. طب هذا الاستجواب أمتى يعرض؟ يعرض بالهيئة العامة بالنقاش العام. طب ما عم نعمل جلسات، كيف أنا بدي ناقش الحكومة وحتى يعني إذا بدي حاسبها أو رائبها وأضغط عليها؟ وين بعمل هذا الشيء؟ بالإعلام ولا بمجلس النواب؟ لازم بمجلس النواب بالأساس. هولي إشي أساسية مع الأسف بتعطل دور المجلس الرقابي.
1: في كلام نقل عن رئيس حزب القوات اللبنانية انه بدها تتقدم الكتلة باقتراح لتقصير ولاية مجلس النواب.
2: كيف تتقصر؟ ما بعرف هذا،
1: هاي الممددة هلا صوت تم التمديد بقانون تقصر
2: هلا، هيدي مباب الزكزكي ولا ما عايزة مصوتها لانه هي بالاساس تعرف تاريخيا هي كانت ولاية رئيس المجلس سنتين و
1: لا انا عم بقول المجلس
2: ككل
1: مش رئيس
2: المجلس. هلا اصلا مثل بنقاش اذا بدك التمديد، ما كان في عندنا خيار الا نمدد سنه، ما في اقل من سنه. لا اعتبارات إلى علاقة بتسجيل المغتربين، لا اعتبارات إلى علاقة الانتخابات ما فيها تصير بالشتاء مشان المناطق الجبلية وكذا، فحكما بدها تصير بأيار بأول الربيع. فأنت يا عندك هالأيار يا أيار اللي بعده ما في، هول هن عرفت. أول إذا بدنا نعملها بالصيفية موضوع آخر، بس إنه بالصيفية إحنا قلنا حنجنانها مشان الموسم السياح، فخياراتك كتير محصورة يعني. ما بعتقد بهذا الواقع اللي إحنا عايشينه إنه ممكن الواحد يقرب انتبهت إلا إذا صار شيء مختلف
1: يعني. عندي سؤال أخير له علاقة يعني، كمان شايفين الوضع الإقليمي عم يتفجر، ما قلت إنه يعني بالآخر طار كل شيء إسلام أباد وجنيف، قديش هالإنعكاس رح يكون على لبنان؟ وهل بالفعل في تخوف إنه إذا تصاعد الموقف العسكري مع إيران نرجع نحن نفوت بحرب إسناد جديدة هالمرة؟
2: ده هلأ اللي مبين إنه لازال مسار جنيف قائم يعني. هلأ هذا الاشتباك اللي صاير ولو إنه عم بتصاعد، برأيي ما أسقط المفاوضات ككل، لم يسقطها ككل، ولكن هيدا يعني وسيلة جديدة أول مرة نشوفها بالضغط من خلال مفاوضات عسكرية يعني. مفاوضات عم بتصير والضغط العسكري عم بيصير، فلا زال هيدا مفاوضات قائمة، ولكن ما بعرف أنا حقيقة أدي الإيراني بده يستعمل ورقة حزب الله هلا، وما بعرف وين واصل النقاش بينه وبين الأمريكان على موضوع حزب الله. يبدو وكأنه في حدود رسمت مبدئية بين أمريكا وإيران على موضوع حزب الله، مشان هيك ما عم بيشارك هلا. إذا بده يسقط يعني، لاحظ إنه أدخل إيران، أدخل الحوثي ولم يدخل حزب الله، وهذا اللي برأيي له دلالة كتير كبيرة. فإذا في بده الواحد ينتظر، نتمنى إنه ما يغامر حزب الله مرة جديدة، ولو إنه بعرف إنه قرار مش
1: بلبنان.
2: مش بلبنان.
1: أنا بدي أشكرك أستاذ إبراهيم نايمني، أهلا وسهلا فيك بإذاعة
2: صوت كل
1: لبنان. مستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الأحد المقبل.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن بنوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. الكاتبة التلفزيونية ريم حنا، ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رايف معتوق عبر صوت كل لبنان.
2: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان.
3: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 17/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,277,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 92 أكتان 20 لتر ب2,294,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,938,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,115,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنيل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: نعر امتلت بلدي أصيل.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار العشيرة والربع من صوت كل لبنان. يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن التي وصلها أمس، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترافقه اللبنانية الأولى نعمة عون، بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. ويجري الرئيس عون سلسلة لقاءات يستهلها اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية مع الوزير ماركو روبيو عند الساعة 9:30 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي 4:30 بعد الظهر بتوقيت لبنان، تمهيدا للقائه الثنائي بترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. كما سيقام له عشاء تكريمي حاشد مساء غد الاثنين في السفارة اللبنانية، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق. أكد النائب إبراهيم منيمني في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أن زيارة رئيس الجمهورية واشنطن تشكل محطة مفصلية في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، معتبرا أن نجاحها لا يقاس باللقاءات أو المواقف السياسية بل بالنتائج العملية التي يمكن أن تحققها، ولا سيما لجهة ممارسة ضغط دولي يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للدولة استعادة زمام المبادرة وبسط سلطتها كاملة. وفي ملف العفو العام شدد منيمني على ضرورة التوصل إلى توافق سياسي ولا سيما بين النواب السنة لإنهاء هذا الملف وعدم إبقاء موقوفين لسنوات من دون أحكام. وانتقد منيمني انسحاب كتلة القوات اللبنانية من الجلسة التشريعية وإسقاط النصاب، معتبرا أن النقاش كان ولا يزال قائما وكان من الممكن استكماله للوصول إلى تسوية بشأن الملفات المطروحة. وأكد منيمني أن جزءا كبيرا من ملف الموقوفين الإسلاميين شابه ظلم وعدم إنصاف في المحاكمات نتيجة الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك، داعيا إلى إعادة محاكمة كل من تحوم شكوك حول عدالة محاكماتهم خارج المحكمة العسكرية بما يضمن احترام القانون وتحقيق العدالة، مؤكدا أن معالجة هذا الملف لا يجب أن يقتصر على قضية الشيخ أحمد الأسير بل تشمل جميع الحالات التي قد تكون تعرضت لإجحاف. رأى النائب علي فياض أن السلطة اللبنانية تتصرف بمنطق المهزوم وهي تفاوض على شروط استسلامها، وهي إذ تبرر ممارساتها ومواقفها بالسعي للخروج من الحالة التي يعاني منها لبنان جراء الاحتلال والعدوانية الإسرائيلية، فهي في حقيقة الأمر ومن حيث النتائج والتوقعات كرست الاحتلال ووفرت الغطاء لعدوانيته وجوفت السيادة وعمقت الانقسام بين اللبنانيين وهددت الاستقرار الداخلي وأضعفت الموقف الوطني وقدمت صورة عن السلطة في لبنان بوصفها مجرد ألعوبة تجمع بين الغباء والسذاجة والارتهان. جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في الأخيام ودير سريان بقضاء بنت جبيل.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بالستين دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات. زوروا موقعنا www.common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كولي لبنان. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمريكي أن الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط. أفاد الدفاع المدني في غزة عن مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال ووالدهم في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع. هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أبلغ عن مقتل شخص على الأقل ليل السبت إلى الأحد بعد يوم من الهجوم بالطائرات المسيرة الذي شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية. تقوم وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية بزيارة رسمية لروسيا التي وصلتها أمس، وذلك تلبية لدعوة وجهها نظيرها الروسي سيرغي لافروف إليها، وذلك وفق ما أعلنت الخارجية الروسية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كولي لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف بيه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: صوت كل لبنان.

0: سبوت اون مع رالف معتوق.
1: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سبوت اون، وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه. فيكم ترجعوا تتابعوا هيدا الحوار صوت وصوره. مثل كل اسبوع بحل علينا ضيف، وكل ضيف هو بيملى الاستوديو من ايجابياته ومن حياته ومن بصماته. كيف اذا كانت هيدي الكاتبه هي صانعه أصلاً بصمات كتير من الأشخاص والنجوم يلي سبق واستقبلناهن ورح نستقبلهن بالمستقبل. هي شخصية قدرت من خلال ألمها تخدنا على خيالات وعلى حقائق يمكن نحنا ما كنا بنعرفها، أو كنا منحب نعيش بأزمنة وبحياتات ناس وحتى بأشخاص ومخيلات شخصيات حبيناها تعلقنا فيها واكبناها. حبينا مسلسلات عديدة وكبتها، مسلسلات عديدة تعلقنا فيها إن كان بأشهر رمضان أو حتى بفصول من السنين، وفصول عاشت معنا لأيام كتيرة. الكاتبة يلي أنا بالنسبة لإلي يمكن ألمها وورقة ما كتير قدروا يكون في أشخاص عم بتنافسهم، لأنه عندها هويتها الشخصية وهويتها بالكتابة يلي كتار جربوا يقلدوها ويتحدوها، ولكن قدرت تكون مميزة عن الكل. الكاتبة ريم حنا، أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا رالف، يعني أول شيء فاجأتني بالمقدمة، شكرا كتير لك، ما بعرف إذا بستاهلها يعني، بس
1: أكيد بتستاهلي. مش أنا اللي بدي أقول هيدا النجاحات اللي بتقول أرقام المسلسلات.
2: تسلام، شكرا كتير.
1: ريم، أنا سعيد أول شيء أنك موجودة معي، ضيفة مميزة، بعرف أنك ما كتير بتطلي مكلة بالإطلالات، ورغم كل هيدا الشيء العالم أوقات بتنبش وين ريم، إن كان بدهم يشوفوها بالكتابة أو حتى إن كان بدهم يشوفوها يعرفوا عنا هي تفاصيلها. برأيك الكاتب بيحب أكتر العالم ما تعرفه، ما تعرف الباك جراوند تبعه، إذا كتب ما يقولوا عم يكتب حسب هو حياته الشخصية؟
2: لا، مو هيك الكاتب ليختار انه هو يكون كاتب بهي الصناعة اللي احنا فيها. هو اصلا بيكون low profile، فهو يعني بيحب ما كتير بيكون بالاضواء ولا بكتير بيهتم بيكون بالاضواء، يعني الا فيما ندار، الا للضرورة. الا
1: في كتاب لا بيكتبوا لنفسهم تيمسدوا، في كتاب بيكتبوا لنفسهم ادوار بقلب المسلسلات يلي بيكونوا.
2: هلا انا لو بروفايل خلينا نعتبر لا مو لانه الباك جراوند ولانه كذا، بالعكس هو بالاخر الكاتب هو عدة شغله هو تجارب واختبارات مرفية، هو مر فيها ناس حواليه، قراءاته، مشاهداته السينمائية، يعني هي ثقافة خليط يعني من كل هاي الموارد مثل ما بيقولوا، لحتى يقدم مادة، يكون عنده مادة يقدمها.
1: ريم، انت من عائلة فلسطينية الأصل، تهجرت من قرية راما بعكا وعيشت بسوريا. لما بتقولي بلدي بتكوني عم تقولي فلسطين أو سوريا أو الاثنين سوا؟
2: كتير سؤالك حلو. ليش؟ طبعا كتير بيعرفوا انه انا يعني فلسطين، من أصل فلسطيني وسوري، لأنه من أنا وصغيرة مثلاً بالمدرسة أنه بيسألوا الطلاب أنت من وين؟ مثلاً من حلب، أنت من وين؟ من حمص، أنت من وين؟ من كذا، ضيعة كذا. أنا بحس حالي بدي أضطر أشرح لهم تاريخ عيلتي كيف كانوا بفلسطين ورجعوا وإجوا على الشام وأنا ولدت بالشام، يعني بحس في عندي مشكلة مكان يعني حتى اشرح
1: انتماء.
2: هلا ما بدنا نقول انتماء بهذا المعنى وكأنه ما في انتماء، لا في انتماء، لانه الانسان بينتمي ل يعني بيتعلق، بيصير عنده علاقه
1: بس هو الفلسطيني بشكل مجمل صار عنده مشكله بالانتماء. أكيد. يعني ما بيعرف لمين بده ينتمي، للبلد يلي مهجر عليه
2: بالزبط،
1: ولا لارضه المحتله، ولا رح ترجع هالارض، ما رح ترجع، يعني عنده مشكله انتماء. أكيد. بشكل عام.
2: بس مو بالمعنى، قصدي حتى لا يبدو الامر انه انا رافضه انتمائي للمكان اللي انا فيه عاده. بالعكس، انا عندي حاله موائمه مثل ما بيقولوا، تاقلم مع المكان يعني وين ما كنت. بس عندي هذا السؤال اللي ما له جواب، اللي انت قلت عنه، انه لما بيسالوك انت من وين فمضطر تشرح لهم تاريخ العائله.
1: تنبسطي انك من عائله بدايتها اصلا عائله فنيه؟ يعني والدك نقول حنا هو شاعر، خيك مخرج، وجدك كمان،
2: وعمتي
1: بتامني بشيء اسمه عائله فنيه؟ يعني ممكن. الفن بيكون هو بالدم، موجود بالجينات تبع الانسان.
2: هلا هو هذا له سلبياته وايجابياته، لانه مثلا دائما بنسمع هيك انتقادات عن ناس انه والله لانه ابوه مثلا مخرج اشتغل، والله لانه ابوه مدري شو منتج مدري شو،
1: بيعتبروها مثل وراثه، صار مثل وراثه سياسيه يعني،
2: ووراثه حرفيه يعني. النجار بتلاقي في
1: بكل
2: يعني
1: شيء الواحد بده يتاثر بالمهنه بالمحيط تبعه،
2: تلاقي ابنه صار مهندس الطبيب نفس الشيء، وممكن لا يعني في اجيال تخرج عن هاي القاعده يعني، مو ما بالضروره هي معنى شيء. بس انا بالنسبه لي لا، بالعكس انا بحس حالي فخوره انه من هاي العائله يعني.
1: هلا ما جاوبتيني على اول سؤال، لما تقولي بلدي بيكون قصدك فلسطين او سوريا؟
2: وضيف عليهم لبنان
1: حاليا، لانه مستقره بلبنان لك 14.
2: لا في الحقيقه في مشاعر كتير حلوه تجاه فلسطين، لانه من حكايا وانا بيت عمتي بعضهم بفلسطين يعني، متواصل معهم يعني، ضلوا موجودين بالرامه يعني. بحس الاثنين الثلاثة
1: الحقيقة بلدان. كيف توصف العلاقة أو التعايش بين الفلسطيني والسوري أو الفلسطيني واللبناني؟ هلا أكيد بسوريا يعني تعيشت بفترة المراهقة أكتر كونك
2: لا، والشباب كمان
1: بعيدا عن الشعارات وعن الصورة المثالية،
2: لك لحتى تكون عن جد منصفة بسوريا تحديدا ما كان في هذا الشعور يعني انه انت مانك سوري، وخاصة عند بالوسط الثقافي والفني. بالعكس كانوا هنا متبنين بلكي اذا بدك القضية الفلسطينية اكتر من الفلسطينيين نفسهم وقتها يعني. بهذا عم بحكي لك بمرحلة بدك ترجع لورا 20-30 سنة يعني.
1: التمسك بالقضية عن حقيقة ولا لأسباب سياسية؟ يعني استغلال القضية،
2: أنا بسميها قضية رومانسية.
1: نعم، في كثير بتعرف أنت كمان استغلت هيدي القضية.
2: أكيد طبعا،
1: لشعارات لبينات.
2: بس أنا اللي يعني اللي كنت حاسسته بالعكس كانت بونص لألي أنه أنا فلسطينية سورية يعني، بحسها لمصلحتي ما كانت لضدي يعني.
1: حسيت بمرحلة من المراحل أنك فلسطينية بعيون السوريين وسورية بعيون الفلسطينيين؟
2: كتير حلو هالسؤال، أنت فظيع بأسئلتك على كله.
1: تسلم.
2: عن جد حلو. إيه عطول الخط.
1: عندي كمان زملاء يعني بعالم الفن هن فلسطينيين جنس وسوريين، مثل شكران مرتجى وغيره.
2: عم نعم عمايري I think ما بعرف إذا جنس
1: رفقة أنتوا مع بعض يعني، بتلموا على بعض كونكم من أصول فلسطينية؟
2: نحن رفقة أكيد، بس مو أكيد مو لهالأسباب يعني، بس ممكن
1: بس
2: تلعب شوي
1: كمان بتجمع شوي،
2: ممكن تلعب دور، لأنه في شو بسموه شتات مشترك. خلينا نقول لانه الفلسطيني بالشتات يعني، مثل ما صار باللبناني
1: بوقت طلعوا فيك السوريه انك فلسطينيه والفلسطينيين يعتبروك انه خلص صرتي سوريه، بتعتبري هذا نوع من العنصريه؟
2: لا بعتبره، انا باخذ الاشياء لصالحي الايجابيه. لا بعتبره انه اضافه لي.
1: ليه؟
2: حلو انه الواحد يكون عنده اكثر من يعني انتي، لأنه ماما سورية كمان يعني انه يكون عنده اكتر من انتماء يعني
1: هويتك الفلسطينية اثرت على كتابتك؟ يعني قدرت تخليك يمكن شعرف نتكت بذاكرة ما انا موجودة أكيد. مثلا بالكتاب السوريين البيت المنفى امور معينة يمكن موجودة بفلسطين يعني
2: او بالولايات. بقولك هاي التجربة اثرت مخيلتي وكانت لمصلحة الشيء اللي كتبته يعني أضافت لي أكتر ما أنه لكن هذا لا يعني أنه أنت بتحس بشي فائده يعني، في شيء مفقود يعني.
1: بعد القضية الفلسطينية برأيك ولا خلصت؟ بكل صراحة
2: ما رح تخلص.
1: ما رح تخلص كيف؟
2: كل مرة بتاخد بجوز أشكال تانية بس لأنه هي يعني اولا واخيرا في حدا يعني انا صحيت على الدنيا قالوا لي اهلك من فلسطين، ليش انتوا هون؟ ليش نحن بسوريا؟ لانه في اجا محتل اخذ الارض. يعني هي الفكره بحد ذاتها يعني بتحس انه في مشكله، في مشكله بهذا بهاي بهذا الجانب يعني، عرفت كيف؟ فأنا بحس إنه لا أنا وخاصة هلا بالسنتين الأواخر يعني السنتين اللي مرقوا يعني حسيت إنه القضية الفلسطينية عم تستعيد زخمة من جديد بأوروبا مثلاً. التعاطف اللي صار مع القضية الفلسطينية
1: بس يعني هذا الشيء بيكفي يتلاقي حل هيدي القضية؟ يعني العالم فيها تحكي كتير وفيها تتظاهر كتير وفيها تعمل كتير قصص، ولكن على أرض الواقع ما في شيء، ما في حل.
2: تعرف شو كان عم يخطر لي هداك اليوم؟ إنه نحن عشنا عمر إنه ممنوع مثلا أنا روح شوف ضيعتي لأنه في أسباب
1: ممنوع اللي عم تعتبروك خائنة
2: بالضبط. طيب هو بس هو بنفس الوقت بتحس انه هذا عم يخدم الطرف الاخر اذا ما بدنا نسمي الاسماء
1: بعدم رجوعهم بعدم
2: عم يخدمهم. انا هيك خطر لي انه طيب ولو نحن هي يعني بلادنا بلاد اهلي وجدي وعمامي وعماتي، انه ليش انا
1: ما فيك تشوفي قرايبينك الا خارج حدود هالبلدين؟
2: انا يعني هذا مين عم تخدموا انتم بهي القصه؟ حسيت انه نحن المظلومين على يعني الطرف. يعني
1: لو بدك تكتبي عمل اليوم عمل عن فلسطين بعد في شيء ما انكتب برايك؟
2: دائما في شيء ما انكتب. هلا انا مثلا
1: شو الحكايه اللي ما حدا حكيها بعد؟
2: ليك بكتبها كيف انا هلا عم فكر فيه بالموضوع، يعني انك انت لما تخلد شخصيات اثرت بالمجتمع الفلسطيني كمفكرين كفنانين فهذا يعني جزء منه هو يعني كأنك أنت عم تقول فلسطين ما زالت فلسطين. يعني أنا هلأ من الأشياء اللي عم بسعى لها وعندي رغبة شديدة أني أعملها وما عندي مانع أني أختم حياتي بالكتابة فيها، هي أكتب سيرة المفكر والفيلسوف الفلسطيني إدوارد سعيد. هاي مثلا من
1: واحدة. ليش عم تقولي اختم؟
2: لأنه مشروع ضخم رح يكون. بس هذا المشروع الضخم بده ما فيني أعمله لحالي.
1: بده انتاج ضخم، بده فريق عمل،
2: بده مؤسسات، بده مؤسسات.
1: في ناس برأيك بتهتم انه
2: عم حاول، ما بعرف لو هلأ لو بكرة لو بعدين لو بعد سنتين لو بعد ثلاث سنين ما عندي مشكلة.
1: بتخافي تكتبي ورق ويبقى بالجرور؟
2: هلأ ايه، لانه صرت من زمان كنا نكتب يعني عادي، كنا بوقت بدك تشق طريقك وهيك. هلأ بحس انه يعني خلاص صارت مهنة. يعني عرفت شو يعني بدك تكتب بدك، بس هذا المشروع بالنسبة لي ما نو مهنة. إذا صار
1: في ترند للشخص، يعني هلأ عصر الكاتب فلان، هلأ العصر الكاتب فلان، في عصر بتعتبره للكتاب وبعدين مثلا بيرجعوا بينتسوا بيرجعوا بيفقوا
2: يعني مثلا عليهم. في مناخ خلينا نسميه وعصر مناخ عصر له مناخ. يعني كان في عصر محمود درويش الشاعر. يعني احنا من الجيل اللي لما كنا اصغار تشربنا من هذا الشعر ومن الحاله الثقافيه اللي كانت موجوده بهذاك الوقت. هلا التعامل بحسه مع محمود درويش صار مختلف، انه مثله يعني شاعر عنده شعر حلو وكذا، مو مثل ما كنا نحن.
1: اي متى بتعتبري ريم حنا بلش عصرك؟ مع الفصول الأربعة، مع شهرة الفصول الأربعة؟
2: هلا كبيرة علي الكلمة،
1: لا ما أنا كبيرة.
2: إنه هي حالة.
1: خليني أنا عم بسأل أنت جاوب. أيه؟ خلينا نشيل التواضع على جانب. أنت
2: بدك تسأل بعدها وين تحسيت خلص.
1: لا أنا ما رح أسأل ما رح أسأل.
2: لا ممكن يخلص يعني أيه؟ ما في عدم يضل يعني بالآخر بضل شغله.
1: بس متى بتحسي ابتدى بالفصول الأربعة كان أشهر بدايات يعني أشهر إكسبوجر أخدتي.
2: هلا هو شو بيصير الزمن هو اللي بيغربل. هلا بوقتها يمكن ما كان هذا الإحساس موجود بس لما بيجي بعد 20 سنة وفي هذا التعلق بهذا المسلسل
1: والعالم بعدها بتفكر فيه بكل مقابلة بكل حوار
2: وفي جزء ثالث ولا ما في وكذا فبتصير بتفكر بتعيد حساباتك. بوقتها لا يمكن ما كان في هذا الموضوع.
1: جمال سليمان قال إنه فكرة الفصول الأربعة أكيد عرفتي وشفتي انطلقت منه وأنه اقترح حكاية 5 شقيقات متزوجات من رجال مختلفين. لما سمعت هذا التصريح شو قلت؟
2: أول شيء تحية للفنان الكبير الصديق طبعا جمال سليمان.
1: صحيح التصريح حقيقة؟
2: رح أشرح لك بعض أحيانا يختلط الأمر بقصص يعني بس لحتى حط الأمور في نصابة يعني في قبل مشروع الفصول الأربعة بكم شهر اتصل فيني الأستاذ جمال سليمان وطبعا أنا بقدر له جدا جدا بقدر له أنه هو دائما يعني كان متبني للأشياء اللي كنت أكتبها وهيك ولما يصير في فكرة يفكر أنه يحكي معي إذا بكتبها فوقتها قال لي
1: بطل كان متبني
2: لا بعدنا أصدقاء لهلا
1: بعده بيقترح عليك أفكار
2: لك الزمن كله تغير اللي صار بمصر واللي صار يعني ما عادت القصة مثل
1: بغض النظر الكاتب هو عابر للقارات وأكبر دليل أنه أنت اشتغلت مع اللبنانية مع السورية ما كان في
2: بس هو أكيد ما عنده شو اسمه يعني ما بتصور انه بيرحب اذا في شيء عمل مشترك ليش لا وانا برحب كمان طبعا هذا بنرجع للفصول الاربعه
1: نرجع للفكره اللي انطلقت من عنده
2: فقال لي ريم جاء على بالي عمل عن اب توفت زوجته وعنده بنت مراهقه فهو بده يربيها قلت له والله حلوه كثير الفكره وتسكر الكلام عند هون ليش لانه ما في بدك منتج يعني انت اوكي بجوز بوقتها لو في منتج كنا دغري دخلنا بهذا المشروع اللي هو مشروع كتير حلو بعد كم شهر رجع اتصل جمال سليمان استاذ جمال سليمان فيني وقال لي ريم في يمكن وقتها كان MBC انه بدهم حابين يعملوا مسلسل عائلي وعم فكر انه انتي والسيدة دلع الرحبي تشغلوا في كذا رحبت جدا بالفكرة قلت له اكيد طبعا يا ريت ورحنا اجتمعنا وكان فعلا مطلوب وقتها من الجهة المنتجة عمل عائلي انا اوريدي كنت عاملة مسلسل اسمه مذكرات عائلة كمان عمل عائلي بس هو يختصر على عائلة واحدة من الطبقة الوسطى كمان كانت مبلشة فيه امل حنة بنت عمي وكملت أنا الحلقات هي كانت كاتبة مثلا جزء وأنا كملت الجزء الثاني فهو ما كان غريب علي فكرة العمل العائلي يعني وأنا بحبه بكل الأحوال يعني فاجتمعنا واتفقنا بعد الاجتماع أنه كل واحد بيروح على بيته نرجع بعد 3 أيام كل واحد بيجيب التصور عن هاي العائلة اللي نحن حكينا عنها هلا متفق عليه أنه عائلي انه وفي كل الطبقات المجتمع بس هو كان يعني مجموعه شو بيقولوا عصف يعني عصف دماغي كان بالحكي شو بدنا نعمل فرحنا كل واحد راح على بيته ورجعنا بعد 3 أيام انا كنت عامله الفصول الاربعه اللي انت هلا شايفه في شيء ما يعني بجوز وقتهم ما سمح لهم بجوز ما صح لهم يقعدوا فقعدت جبت هاي العائلة بناء على الشيء اللي نقال انه لازم تكون فيها يعني شو البكار اكبر فعملت عائلة الحقيقة بتشبه عائلتي بس كيف يعني شبهها؟ يعني شلت طربوشات حطيته على راس هذا اللي اسمه أديب صار اسمه نجيب مثلا هيك يعني.
1: يعني اليوم بفهم منك انه الفكرة ما فكرة جمال سليمان،
2: هو خلينا نقول هو مشروع جمال سليمان اللي هو جابني عليه أنا وسيدة الأرحبي وأنا بشكره عليه. وصار في كتير حكي، بس اللي انت شايفه هلا الشخصيات بأسمائها بالمهن اللي بتشتغلها بالعلاقات بكل شيء عم تعمله، لانه كنت عم ببحث عن مهن هيك شوي غير تقليدية، انه هذا بيشتغل بالأرصاد الجوية وهذا عامل شاعر. بس
1: استفزك انه بعد كل هالسنين طلع وقال انه هي فكرته؟ شو هو الهدف؟
2: هو عم يقولها اكتر من مرة صار قايلة
1: ايه، بس شو الهدف؟ تشو
2: هلا هو كان
1: تينسب نجاح هيدا العمل لقله؟
2: رح أقول لك بمناسبة هذا الكلام، هذا العمل نجح مو بس لأنه النص، العمل نجح بالنجوم الكبار العباقرة اللي اشتغلوا فيه. يعني بالآخر أنت لما تجي بتعطي نص لأستاذ جمال سليمان فبيحط هو الخلطة تبعه
1: كتجربته. بس إذا أعطيتي نص ركيك رح يطلع العمل ركيك لو واقف قدامك.
2: يعني لما بيجي كمان أستاذ بسام كوسا بيعطي هيدا هذا الطرافة اللي طلعت بالشخصية اللي يعني الناس عشقته بهذا الدور.
1: بس شو الهدف؟ شو الهدف يطلع يقول انه هو فكرته هي؟ اتصلتي فيه سألتي قلت له ليه عم تقول هيك؟
2: مرة بسوريا لانه هو بلشت القصة من زمان وتناقشنا، قلت له هذا الحكي غير يعني
1: غير دقيق
2: لانه انا كثير هذا الانسان،
1: يعني ما انه توصيف دقيق لبدايه المشروع.
2: اول شيء كثير بحترمه وبحترم مسيرته وبحترم تعبه على حاله وثقافته، ما فيني انا يعني الا اقول كلام يعني يكون يعني منقى. انا بقول لك هو فعلا صاحب المشروع، بمعنى انه هو اللي كان له الفضل انه يقول لي الي ويقول لدلع الرحبي انه في هذا العمل العائلي. بس لما صارت لما طلب انه كل واحد يعمل الكونسبت معين، انا اللي عملت هذا الكونسبت، ما كان حدا يعني ما كان يعني متاح للاخرين انه وقتها انه الوقت ما سمح لهم، او يعني حاسه حالي عم كرر الجمله.
1: يعني خلينا اذا بدنا نحسمها بوضوح، صاحب الفكره الاصليه للفصول الاربعه واللي حول العالم والشخصيات يلي عرفناها مين؟
2: انا
1: ريم حنا.
2: ايه بس صاحب المشروع وصاحب اللي بده هاي الفكرة
1: انا فيه اجي قل لك فيه اجي قل لي كريم تعي تنعمل برنامج وتعطيني انت فكرة البرنامج،
2: فانا شو
1: عملت؟ انا صاحب انه تعي تنشتغل.
2: فشو عملت انا وقتها؟ فانا حسيت نوع من لانه هو عنده رغبة يعمل دور الاب اللي مرته متوفية، دخلت بالعيلة انه هن عندهم بنت متوفية وعندهم حفيدة وزوج يعني زوج ضل مخلص ومقرب من العائلة.
1: لو بقيت فكرة جمال سليمان الأساسية من دون نصك ومن دون نص دلع، هل ممكن كان يصير الفصول الأربعة اللي بنعرفه، ولا برأيك كان طلع غير عمل؟
2: كان أكيد طلع غير عمل وكان ممكن ينجح. يعني هي القصة ما فيك أنت تحكم على شيء ما صار، هو احتمال، فوارد يصير شيء وكمان يكون حلو وكمان يكون ناجح.
1: بتحس انه الحديث يعني وقت يطلع حدا يقول انا صاحب الفكرة بيكون عم يظلمك انت ودلع؟
2: عم اقول لك انا شو حجم مساهمتي الاساسية.
1: حكيني بصراحة.
2: لا لانه انت عم رح اقول لك شو عم كون حاول كون دقيقة. انا بعد ما كتبت هذا
1: وقت سمعت هالتصريح اول مرة وتاني مرة وتالت مرة حسيت حالك عم تنظلمي؟ كونك انت صاحبت الفكرة، هو صاحب مشروع مثل ما انت وصفتي لي،
2: بدليل انه انا لما كتبت هدول
1: مش عم تجاوبيني
2: لانه انا بحب نظم الافكار ورا بعض.
1: اوكي.
2: يعني مثلا لما عرفت انه مثلا معنا سيدة دلع الرحبي، انا بعرف انه سيدة دلع الرحبي هي عبارة عن عائلة بنات، فقلت بعمل عائلة بنات لحتى هي اكيد رح تقدم حلقات يعني إلى علاقة بعائلة البنات، أكيد راح تكون قوية جدا وحلوة. وفعلا هذا اللي صار، قدمت يعني حلقات رائعة بهذا الاتجاه، وإلى جانب الأرملة اللي ما زال يعني له علاقة بالعائلة. فهذا فأنا بقول لك أنه أنا هو صاحب المشروع، لكن أنا صاحبة أنه كتبت هاي الشخصيات وكونتها
1: يعني ظلمك.
2: هلا هو بجوز مشان ما أظلمه بجوز هو اختلط عليه الأمر. يعني جوز اختلط عليه الأمر، لأنه ما رح أقول أنه أكتر من هيك.
1: القصة تخطت التصريحات الإعلامية، يعني صار في خلاف على الحقوق الأدبية أو المعنوية للعمل.
2: هذا كلامك هذا يعني بيخلينا نروح للأساس. ليش طالما في هذا الإحساس كان موجود، ليش ما كان في مطالبة وقتها إذا كان فعلا هذا المحصول
1: وضع فكرة جمال السيمين
2: مثلا،
1: سيناريو وحوار
2: مثلا،
1: يعني ليش هلا تأليف تأليفك شو كان مكتوب بالشارة بوقتها؟
2: حتى بالشارة أنا يعني حتى ما نحط يعني حتى أنا بوقتها أحيانا الواحد ما بيكون فرحان بالمشروع ما كتير بيفكر بهدول التفاصيل بوقتها، إنه عمل جماعي وراح يكون في ناس كتير بقلبه ومناح وهيك. فحتى مكتوب اسمي واسم دلع الرحبي يعني.
1: بس هو طرح أساميكن أنت ودلع تكتبوا أنه بده امرأتين يكتبوا العمل،
2: مو بده امرأتين، بده ريم حنا ودلع الرحبي، لأنه بيشوف فيهم أنه بيشتغلوا شغل بالنسبة له أنه قد يكون مناسب لهذا النوع من المشروع. وبشكره هلا وبكره وبعدين على هذا القصة.
1: إذا بدي أعمل مقارنة فرضية بالذكرى الشعبية، مين برأيك خالد أكتر؟ الفصول الأربعة، ضايعة ضايعة، باب الحارة، شو أكتر شيء خالد عند المشاهد؟
2: باب الحارة حطنا كلنا على جنب.
1: حطكم كلكم على جنب؟
2: أبدا، لما طلع باب الحارة النجاح طوفان النجاح طوفان النجاح اللي حققه باب الحارة ما في مسلسل سوري حققه، بغض النظر إذا هذا النوع من الأعمال هو يعني أنا بنحاز لإله ولا لا.
1: أنت ما بتحبك هيك هو الأعمال
2: يعني وشان ما أظلمه يعني لا مقصد لا بحبه ولا بكره، هو يعني زائقة
1: نوع
2: بالضبط. مثلا ضياع ضياع بالنسبة لي أنا يعني بسميه مسلسل العبقري. حتى وقت كنت بلجنة التحكيم،
1: إذا بديك تراد بيون بالدور مين الأفضل؟
2: بس خليني، كنت لجنة التحكيم كان عنا أدونيا مثل هون مريكس دور، كان عنا مهرجان أدونيا سنوي، فعطيناه جائزة ل ضيعة ضيعة، فكان لازم أنت تسبب ليش هاي الجائزة عطيتها لهذا المسلسل. فكتبت أنا لعبقرية السذاجة، يعني هالقد كان فظيع كان المسلسل. كيف إذا بدي رتبهم هلأ هن المشكلة معنا من كاتيجوري واحد
1: بالذاكرة الشعبية عم بحكي،
2: باب الحارة برجع بقول لك
1: هو بالذاكرة الشعبية بتعتبريه رقم واحد، هو اللي رح يستمر مع
2: بالذاكرة السورية. بالذاكرة السورية
1: يعني في مسلسلات لليوم بتنعاد تنحضر،
2: بس شما
1: مثلا جميل وهناء بينعاد بينحضر،
2: في مسلسلات
1: ما بتنحضر.
2: ايه بس انت هاي المسلسلات قصدي انت لما سميت ثلاث اعمال انت ظلمت كتير اعمال كمان.
1: لا انا لا سميتهم
2: ايه. واحد منهم جميل وهناء، واحد منهم عائلة خمس نجوم. هي من الاعمال عائلة خمس نجوم قبل ما يصير اجزاء، يعني خلينا نقول
1: يعني مثلا باب الحارة انا بالنسبة لي هو عمل جماهيري مومنت فترة زمنية، عمل عمودة مسلسلات بتشبهه، بينما مثلا في يكون فصول الأربعة هو صار جزء من الذاكرة الاجتماعية السورية.
2: يعني فينا نقول هيك، وأنا المشكلة ما بحب أحكي شيء عن أعمال يعني اشتغلناها وهيك. فينا نقول هيك، بس هو وغيره يعني مشان ما يكون إنه هو العمل بقى الأوحد والوحيد اللي عمل هاي الحالة يعني. بس هذا طبعا من دواعي السعادة، يعني إنه إنك تعمل عمل بعد فترة تحس إنه هالقد ترك أثر يعني عند الناس.
1: عادة المسلسلات يلي بيتقدم منها أجزاء بيبقى الجزء الثاني مش مثل الجزء الأول، الجزء الأجزاء يعني، بينما الفصول الأربعة بالجزء الثاني أنت ودلع قدرتوا تحافظوا على مستوى العمل وانه العالم تضل متمسكة فيه. مثلا دنيا بالجزء الثاني ما عمل مثل الجزء الاول. في كتير مسلسلات وفي مسلسلات انتهت بالاجزاء.
2: لا ما بعرف دنيا الثاني الجزء الثاني شو كان لحتى احكم
1: بس
2: انا.
1: بس حتى في كتير مسلسلات باجزائهم الثانية ما قدروا يحصدوا الثانية والثالثة والرابعة ما قدروا يحصدوا اذا بدك نفس عدد الجمهور والقيمة. شو اللي خليكم تقدروا تحافظوا على هذا الشيء؟
2: هلا بوقتها كمان كان يعني في كان في مشروع وقتها جزء ثالث بس يمكن تعبنا نحافظ. اول شيء قلت لك لما بيكون في مخرج مثل الراحل حاتم علي الله يرحمه كان خساره كبيره يعني عم يكون يعني قائد واداره هذا العمل فكمان يعني بتحس انه في حدا عرفان شو بده من هذا الممثل وشو بده من هاي الفكره وشو بده. هذا بيلعب دور لما بيكون في عندك نجوم كبار مثل ما قلت لك مثل الاستاذ جمال سليمان الاستاذ بسام كوسا هن كانوا لانه اجيال يعني في منه صاروا هلا نجوم يعني
1: صح صنعته اشخاص
2: بوقتها استاذ سليم صبري.
1: شو القاعده الاساسيه لنجاح الجزء الثاني برايك يعني تيضل مستمر هيدا النجاح؟ تطوير الشخصيات، تغير الزمن، او عدم استغلال حنين الجمهور؟
2: هلا هو تنقول الجزء الاول كان 1999 الجزء الثاني 2001 يعني ما كان في فرق كبير كثير انه يختلف الزمن وقتها عنه. انا بشوف الجزء الثاني حلقاته انضج يعني وليس العكس. يعني في قلت لي انه احيانا في اعمال بيكون الجزء الثاني بيجي على نجاح الجزء الاول فبيكون اقل
1: صح.
2: سويه من الاول. لا هذا انا بشوف الجزء الثاني فيه حلقات وفي كمان الشخصيات يعني تشربت والعلاقات تماسكت اكثر صار فعلا عائله يعني لما عم يجوا الممثلين ليشتغلوا أدواره صاروا هن الأدوار فهذا كمان بتصور لعب دور.
1: الكاتبة ريم حنا أعلنت سابقا عن مشروع الجزء الثالث وبعدها قلت أنه ما في خطط حالية لتنفيذه. شو يلي تغير بوقتها؟
2: أنا ما أعلنت عن أنا قلت
1: تحدثت عن مشروع مقترح بال 2024
2: اقتراح كان وقامت لأيام وما قعدت بس أنا ما كنت عارفة أنه رح هذا السؤال اللي سألتني الإعلامية رابعة الزيات أنه رح يعمل هاي الثورة يمكن خلينا نسميها لأنه أنا هذا السؤال بنسأل عنه كل يوم أنا وغيري يعني أنه في جزء ثالث من فصول أربعة في جزء ثالث من فصول الأربعة فهو اعتبرته سؤال يعني من الاسئله اللي صار متعودت عليها يعني انه بس كانت وقتها مسابه انه كان المنتجين حبوا يرجعوا يحيوا هذا العمل انه اذا في امكانيه مع المخرج المبدع كمان الاستاذ ليس حجه كان في رغبه الحقيقه عندهم يعني بس هو من الاساس يعني هو
1: شيء اللي تغير
2: لا في رغبه بس كمان في انا خفت من القصه.
1: شو اللي خفتي منه؟ خفتي منه انه في غياب عدد من ابطال العمل
2: هاي وحده
1: بيخلي العوده فيها مخاطره
2: هاي وحده. ثاني شيء شكل العائله تغير كل شيء تغير بهال وقت ال 14 سنه اللي مرقوا في شيء بالبنيه تبع المجتمع تغيرت فانا فهمت ليش الناس
1: هو بيكون استثمار نوع من الاستثمار التجاري للنوستالجيا يعني بناء على الحنين
2: كمنتج ممكن هيك يفكر المنتج بس انت لما بتشوف الناس قديش معترضة بتقول لا خلي يعني انا خايفين على هذا هاي النوستالجيا اللي عندهم خايفين عليها فانت بصير تحسب حساب يعني يعني في حدا احيانا هيك بيكتبوا شغلات انه معلش هذا العمل مو لكم قلنا يعني حدا من الناس يعني انه صار هذا ملك للعالم مو لك لنا يعني قلت لك في كل هالصعوبات كانت يعني ليه

0: ما عاد فيك تكتب عمل سوري بحت يعني بالمعنى البحت، ولا فيك تكتب عمل لبناني وانت منك لبناني. فصارت هي الخلطة اللي سموها بعدين صار اسمها بان عرب يعني. فانت هون صار عندك يعني كحدا بيكتب يعني صار عندك مشكلة كيف بدك تعالج انه هذا العمل واقعي او ما هو واقعي او خيالي او الى اخره. لأنه الناس بتحب الأعمال الواقعية الحقيقة هي الأقوى يعني بالنسبة لهم. ف الله يعني يرحمه أستاذ أديب خيري اللي غادرنا مبكرا جدا، وكان فعلا هو المنتج الخسارة، كان خسارة فادحة بالنسبة للدراما السورية وبالنسبة للدراما بشكل عام. يعني
1: كان عامل توازن بين الدراما بين جمال وصادق
0: كان هو مع الام بي سي، فكانت لسه هذه المشاريع كانت لسه بدايات، لسه ما كان الواحد بيعرف اذا هي رح تنجح ولا ما رح تنجح يعني.
1: صح.
0: هي بلشت بروبي يلي كتبته وجه لها تحيه الصديقه كلوديا مارشيليان، واخرجه رامي حنا وقتها.
1: صح.
0: فهي التجربه وقتها كان فيها سيرين وكان فيها
1: ونجح روبي ونجح
0: نجح جدا. فيمكن بناء على نجاح روبي فكروا انه هي تجربة المختلط، لانه في مصري كمان كان في معهم
1: ماجد
0: لا ماجد مصري معنا كان معهم كمان نجم كبير بمصر
1: أمير كرارة
0: بالضبط. فكان في أمير كرارة ودينا الشربيني يعني أسماء نجوم كبار يعني هلا صاروا.
1: أنت أثرتي باختيار الممثلين يعني بتتدخلي باختيار مين بده يمثل، ولا كان خلص إنه بدنا نعمل لسيرين لأنه نجحت بروبي فخلينا نعمل هالتركيبة؟
0: هلا أحيانا بيصير في مشاورات يعني مشان ما نقول إنه في حدا عم يستأثر بالرأي لحاله يعني، وبيكون في اتفاق انه والله سيرين ايه يعني هذا الدور ممتازة كذا ممكن يعني.
1: قدرت تعطي شخصية نايا كل تعقيداتها؟
0: والله انا حبيتها كتير لسيرين بهذا الدور. كانت
1: إذا بدك
0: يعني
1: تختاري
0: كانت متوهجة.
1: اذا بدك تختاري ممثلة سورية كانت تكون هي بطلة العمل مين كنت اخترتي؟
0: ليك هو لانه التركيبة هيك، لا تنسى كمان انت وعم تكتب انت بتتبع للتركيبة يعني ما بتقعد تشوف ممثل تاني بهذا الدور. فهمت شو قصدي؟ يعني انه يعني وقت كنت اكتب بسوريا فعلا ما كن عارفانين
1: يعني انت عم تكتب نص اجا ببالك سيرين عبد النور، ولا كنت مثلا عم تتخيلي غير ممثل؟
0: لا رح اقول لك شو الفرق بين سوريا وبين هون. بسوريا كان بتبلش تكتب الحلقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لتبلش تتبلور عندك انه ممكن هاي الشخصية هاي الدور تلعبوا هالممثلة.
1: هون بتكتبي للممثلة،
0: هون انت بتكون سلفا عارفان مين معك.
1: اي الاصح؟
0: اكيد هداك اصح لانه الدور هو بيفرق يعني هو بينده
1: للممثلة
0: الدور سواء ممثل او ممثلة يعني
1: هيدا شيء اصعب يعني عليك وقت
0: ذكريات الزمن القادم نفس الشيء بالحلقه السادسه السابعه لحتى بلش يتبلور شخصيه مطر ابو ربيع اللي مثلها ببراعه الاستاذ جمال سليمان.
1: ما قلتي لي مين مثلا كنت اذا بدك تختاري ممثله سوريه تلعب الدور؟
0: يعني ممكن سلافه واخرجي.
1: سلافه واخرجي. فاجئ مين فاجئك اكثر بادائه بلعبه الموت، سيرين او عابد؟
0: والله الاثنين. عابد
1: جاي مساري من يوم.
0: لا عابد وكل على فكره دائما انا وقت بطلع من انا بصير شرسه بس تحت تحت الكاميرات. عابد فهد انا يعني عمل ظاهره انا وقفت عندها انه هذا شخص بيعنف زوجته، مفروض النسوان يكرهوه. حبوه يعني الواحد يعيد تفكيره بهاي الحالة النفسية.
1: ليش ما رجعنا عم نشوف حاليا أعمال أنت وسيرين؟
0: بتمنى والله بس ما بتسائل. بدك
1: في تواصل بينك وبينك؟
0: يعني أنا بحبها كتير لسيرين بس إنه بتعرف الحياة كل واحد بتاخده لمطرح يعني. بس إمتى بتصير التواصل؟ وقت بيكون في شغل مشترك، بتصير بتشوفه كل يوم، بتصير بتحكي معه كل يوم أي حدا مو بس سيرين يعني.
1: دائلك مش حكيتيها
0: سيرين؟ يعني وقت توفي

0: ما رحت على الزيتون.
1: يعني ضمن رويج بيت.
0: ايه لا ما في تبع انه بس انه هذا لا يمنعني انا بحبها كتير يعني.
1: 24 كيرات وصراع البطولة
0: صراع الشبابية
1: جمع عابد فهد سيرين عبد النور ماجي بوغصن هو جمعهم بس ما جمعهم صح؟
0: والله هي شون
1: قدر قدر 24 كيرات يحقق الإجماع نفسه يلي حققه لعبة الموت.
0: هلأ بيقولوا إنه لعبة الموت أكتر. هلأ أنا بحبه كتير 24 كيرات.
1: بس ليش برأيك وين كانت المشكلة بين 24 كيرات وبين لعبة الموت؟ بالنص بالإخراج بتعدد خطوط البطولة أو بالتوقعات العالية بعد لعبة الموت أو بالخلافات؟
0: والله كل شيء قلته موجود ما في شيء قلته مو صح.
1: أنا شكلي عم بسأل وجاوب أنا.
0: كل شيء أنت ذكي أنت لماح أنت ما فصيح أنت بس كل شيء قلته صح يعني ما في لك لا هاي لا مو هاي كله
1: يعني النص كان فيه مشكلة
0: ممكن عشان ما أقول إنه والله النص وقت عظيم بقى
1: الإخراج يعني كان فيه مشكلة أنا هيدا اللي قلته قلت النص الإخراج تعدد خطوط البطولة توقعات العالية بعد لعبة الموت والحرب اللي
0: هلأ أكتر شيء يعني من اللي قلتهم حسيته أقرب للواقعية إنه الناس ارتفعت توقعاتها
1: بعد لعبة الموت.
0: إيه هذا يعني عجبني أنا ما قبل هالمرة ما حدا قال لي إياه بس هلأ لما أنت قلته حبيته.
1: هيدا هروب من الإجابة أحلى هروب من الإجابة أعطيتك أعطيتك
0: أنا إلي بتيجي تقولي أنا بحبه كتير لأربع وعشرين إيرات.
1: بطلة العمل سيرين أو ماجي
0: بحلك شغلي
1: بدي أحسم هيدا الجدل تبع 24 كيرات
0: بحلك ليش ما راح ينحسم لأنه نحن بسوريا عنا مدرسة مختلفة بالكتابة
1: أنتم بطولة جامعية
0: بالضبط فأنا جاي بهاي الروح
1: هلا شو بدي بالروح خليني بالروح اللي طلعت روح لوقت 24 كيرات لليوم بعدهم عم يعملوا عشوات ومصالحات وعزوات مين كان بطل العمل
0: 24 ايراد والله كلهم ابطال
1: سيرين او ماجي
0: كلهم
1: مين سيرين او
0: مستحيل اقول لك حدا منهم على حساب الثاني
1: من شو خايفه
0: ماني خايفه ما انا هلا اللي مين ما ادري شو بزعل اذا اخترت حدا غيري ما بدي زعل حدا
1: الجدل اللي صار بين سيرين وماجي بوقتها كان خلاف فعلي على البطوله اكيد كنتك بكل هيدي المعمعه ما تفكري كثير اعطيني الجواب بدون تفكير
0: ليك الفنان بطبيعته وأنا برأيي كل اللي بيشتغلوا بهاي الصناعة في عندهم نرجسية فكل واحد بيحس حاله هو البطل أو هو الأحسن أو هو فصار في مثل ما قلت صراع على مين البطل ولا مين الأحسن بتصير يعني بتصير بهوليوود يعني ما أنا يعني
1: كبيرة ريم حنان اللي ما بتعطيني جواب مين البطل مين الأحسن
0: فيهم كلهم يعني
1: بين ماجي وسيرين
0: قصدك 24 ايرات
1: احسن ما تسميني عادي
0: لكن المسلسل اسمه 24 ايرات يعني كل واحد له ايرات
1: هو المسلسل حبير ايرات لكل حدا
0: بالضبط خلاص حليناها
1: رح روح بريك وبعد البريك رح اسألك اذا برأيك عقدة مرت المنتج هي اللي بتعمل خلافات بالوسط الفني ولا لا؟
0: أوكي سبوت أون

0: صحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات بأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكوني ابتداء من 6 تموز على الساعه 2:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03 540 459.
3: معمول.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن السلام خيارنا، لأنه الطريق الذي يحفظ الإنسان ويصون الأوطان، مجددا رفض الحرب. الراعي رفع الصلاة ليبقى لبنان محفوظا بعناية الله، وأعلن تأييد كل خطوة تهدف لتثبيت الاستقرار وبناء سلام حقيقي شامل وكامل. مواقف الراعي جاءت في خلال عدة قداس الأحد الذي ترأسه في بقع كفرة لمناسبة عيد القديس شربل. شهدت منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم انهيار مبنى سكني تعرض لأضرار من جراء قصف إسرائيلي في الحرب الأخيرة. في حال الطرق، أعلنت غرفة التحكم المروري أن حركة المرور ناشطة على أوتوستراد زو إم كيل باتجاه جوني.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لنيويورك بوست من أن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران، مشيرا إلى أن مقتل الجنديين الأمريكيين هو أمر مؤسف، لكن المهمة العسكرية لا تزال ضرورية. لفت الجيش الإيراني إلى أن الحرب هي دفاع عن الهوية والتاريخ وعن الشعب الذي لا يظلم ولا يقبل الظلم، مشيرا إلى أنه نفذ هجمات جديدة بالمسيرات منذ الصباح على مستودع للذخيرة للجيش الأمريكي في معسكر العديري في الكويت. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة أهواز جنوبي غرب البلاد. أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشرع عين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، كما عين الشرع أنس خطاب مديرا للأمن الوطني إضافة لمهامه كوزير للداخلية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
4: لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: سبوت أون.
6: بدي ارجع اقول صباح الخير لكل الاشخاص يلي كانوا عم يتابعونا بالقسم الاول من حديثنا مع الكاتبة ريم حنا عبر صوت كل لبنان راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه فيكم ترجعوا تتابعوا هذا الحوار صوت وصوره. بدي ارجع لعندك لك صباح الخير عن جديد.
7: يا صباح النور.
6: الجدل بين اذا بدنا نقول انه زوجة المنتج ماجي بوغصن هو اللي بيخلق حسية برأيك داخل الكواليس حتى لو ما حصل اي تدخل مباشر؟
7: ممكن، لانه يعني بالاخر هي زوجة المنتج. طيب انا هلا ربحت لوتو، يعني الجائزة الكبرى، وانت ما ربحتها، طيب شو بعمل؟ طيب يعني انا
6: يعني جمال سنان هو ورقه اللوتو تبع ماجي بوغصن،
7: يعني واحده متجوزه جمال سنان فهذا حظ حلو، ليش
6: أكيد.
7: لا يعني استاذ جمال من وقت احسن كتبتي المنتجين.
6: وقت كتبتي 24 كيرات كانوا الدورين متساويين بالصفحات بالنصوص.
7: لحتى اكون صريحه معك، انا بنسى يعني وانا عم بكتب
6: ما
7: بحسب بمعنى انه وين هلا القصه عند سيرين، خلينا عند سيرين. وين القصه هلا عند ماجي بوغصن؟ خلينا عند ماجي بوغصن. فهمت شو قصدي؟ عند عابد، عند عابد، عند طلال جردي، عند طلال جردي. يعني
6: بتوافقي انه الصراع يلي صار هو يلي غطى على المسلسل وادى يمكن بمطرح معين انه المسلسل ما ياخد حقه مزبوط؟
7: يعني وارد يعني وارد انه يكون الجمهور يتاثر بالكلام، يعني وارد.
6: لو رجع فيك الزمن لورا شو بتغيري ب 24 قيراط تيكون اقوى؟
7: ساوي 25 ما بغير شيء.
6: ما بتغيري؟
7: ما بغير شيء. ليش؟ لانه هو
6: ما بتعمليها بطوله نسائيه وحده،
7: هو ابن مرحلته، ابن ظرفه.
6: بس ما بتعمليها بطوله نسائيه وحده وبتتفادي كل شيء؟
7: انا ما بعمل شيء واحد، يعني
6: لا قصدي بدل يعني ما يكونوا صراع بين بين بنتين.
7: الدراما بدها صراع يا عمي. الدراما بدها صراع. كيف نعمل دراما انه في جمله كثير بحبها انا بيقولوا بيدرسوا بروسيا السيناريو، بيقولوا الدراما ليست أن أنه ساشا أحب ماشا فتزوجا، هاي شو دراما خلصت؟ صح؟
6: صح.
7: الدراما الحقيقية هي ساشا كره ماشا فتزوجا. هاي الدراما.
6: اليوم أنت بلجنة البركس دور، لمين صوت بالمسلات؟
7: ما بيصير احكي لمين اعطيت صوتي؟
6: بلا بيصير، انت ما بيصير تحكي عن غيرك، بيصير تحكي عن نفسك، احكي شو ما بدك. انا عم بعطيك الصلاحيه.
7: بيسمحوا الدكاتره بيزعل. لا ما بيصير احكي.
6: انا عم اقول لك
7: نو وي.
6: لمين صوتي؟
7: نو انا كان في مشكله كنا صاروا
6: مين الممثل اللي بتقولي ان شاء الله السنه تربح؟
7: اعطيني شو الاسماء السنه اللي برزوا.
6: افضل ممثله سوريه مين؟
7: سوري. والله العظيم ما بصير احكي.
6: يلا قولي لي مين.
7: ما بصير احكي.
6: انت برايك مين؟ انا ما عم قلك تقولي لي النتائج، ما حدا بيعرف النتائج.
7: لا انت عم تقول لي شو لمين صوتتي.
6: انت
7: لانك قلت لي لمين صوتتي حتى ما رح اقول لك مين افضل ممثل بالنسبه لي، لانه رح الناس تربط.
6: ايه ما أكيد صوتت للي بالنسبة لك أفضل،
7: بس ما من غير المسموح إنه نحكي شو
6: صوتنا. كارس بشار ولا نور علي ولا لمين؟
7: كلهم بيجننوا.
6: مين أنت؟ لمين
7: ما بيصير إلا
6: البروفي لازم يكون.
7: ما بيصير قول.
6: أنت مين بتحب تشوفيها على المسرح عم تتكرم عم تاخد الجائزة؟
7: كلهم.
6: لا مش كلهم. شو
7: ما أنا هلكتهم بالاجتماعات كلهم. كل ما بدهم نعمل نحنا كل فترة نغرب المسلسلات إنه لا هذا حلو تركوه لك، هذا حلو تركوه، هذا حلو تركوه. قالوا لي شو بدك تخلي كل المسلسلات.
6: مين أفضل ممثلة لبنانية؟ طيب إذا ما بدك تقولي سورية.
7: لا مو سورية ولا مو لبنانية.
6: ليه هلا أدري المشكلة مع اللبنانية أصعب؟ المشكلة مع اللبنانية أصعب؟
7: لا لا.
6: طب نقي على أي سؤال بدك تجاوبي؟ بدي اسم.
7: رح أقول لك كلهم هلا بال يعني هو الواحد ما بيعطي على الدور، ما بيعطي على الشخص.
6: اي طيب
7: يعني أي مين أي عمل دور؟
6: اي دور
7: لمع او اشتغل عليه او كذا.
6: قولي قولي ما تخافي. مين
7: هند ابي لمع؟
6: ريم بدي جواب.
7: نو وين اعطيك جواب؟
6: ليه من شو خايف؟
7: انا لو ماني لجنه بعطيك جواب.
6: هيدا انت رايك.
7: واذا رايي قالوا لي ممنوع. امبارح صرحنا انه احنا بالميركس دور.
6: عجبك الأجواء بالميراكس؟
7: مهضومة جدا، جو هيك عائلي إيجابي. هلأ بصير في خلافات بس ما ناخي هالخلافات.
6: خليني روح معك لناحية تانية من الحوار بعيدا عن الدراما. ليش ما عم بتزوري سوريا؟
7: عم زورك. رحت.
6: أي متى؟
7: من شي 3 شهور.
6: ليه ما عم تقدري تستقر بسوريا؟ أمنيا، سياسيا، شخصيا، أو ببساطة تعودت على لبنان؟
7: تعودت على لبنان بكل هالبساطة. بعدين صار 14 سنة هون.
6: ايه شو يعني؟ بس
7: أنا بروح كل بس أنا كل الوقت سوريا. بروح وبيجي يعني. وبروح وبيجي على دبي.
6: بعدك خايفة إنه تستقر بسوريا؟
7: كلمة خايفة يعني شوي مستغربة. بتخايفة من شو؟
6: يمكن من آخر بلدي. إنه بعد ما صار الوقت المناسب أو بعد ما صار في استقرار منيح، مع انه هون بلبنان ما في استقرار يعني.
7: بتمنى انه طبعا ترجع يعني الشام هيك مثل يعني شو بيقولوا تلتقط انفاسها، لانه هي منهكة يعني صار بلد منهك صار له 14 سنة 15 سنة. تعودت فعلا انه يكون هون، بس هذا ما بيمنع انه انا بروح وبيجي دائما.
6: بتحسي انه سوريا قادرة اليوم تستقبلك ككاتبة بعيدا عن أي تصنيفات؟
7: هنا الحقيقة عملوا تواصلوا معي وأنا بشكرهم طبعا، كانوا بدهم يعني يشارك ب يعني هيك شو بسموها ورشة عمل حوارية حول الدراما والعكس. بس أنا ما كان كنت مسافرة ما قدرت يعني روح. بالعكس
6: بتخافي انه ان تفسر زيارتك لسوريا لربما ناس تصطاد بمقعكرة انه مثلا زيارة سياسية منا زيارة فنية منا زيارة عائلية؟
7: هلا انا كل الوقت من زمان يعني انا بعيدة عن
6: السياسة.
7: عن السياسة. فبفضل انه اكون حتى وقت بده يعني حتى بده حدا يوصف هالزيارة يوصفها انه انا رايحة على بلدي.
6: شو لازم يتغير حتى تقرري ترجعي تشتغلي من سوريا؟
7: شو لازم يتغير؟ وكمان نعرض علي انه اشتغل اعمال سورية ولا عم اشتغل عمل سوري؟ ما في شيء يعني.
6: تشعري بالذنب انك عم تكتبي عن سوريا من خارج سوريا؟
7: لا ليش؟
6: سوريا ولبنان السورية
7: بلد واحد.
6: بس مانك عايشة لا منهم بلد واحد. خلينا نكون عم نحكي الأمور مثل ما هي يعني. كلنا بنعرف أنه بيضل في قصص، بيضل في سياسيا عم بحكي، مش كناس ما بعتقد في مشكلة بيعلقوا بالسياسي.
7: أنا شخصيا ما عندي مشكلة مع أي حدا إذا هيك الفكرة يعني نهائيا. بكتب من هون، بكتب من دبي، بكتب من أوروبا. الكتابة ما
6: عندها. لما زرتي سوريا من 3 أشهر لورا شو أول شي زرتي؟ وين رحتي أول مطرح؟
7: بيتنا. يعني نفس يعني ما
6: حسيت بعد الأمور مثل ما هي؟
7: ما حسيت في شي لا تنسى أنا زرت سوريا بعد 14 يعني إنه في 14 سنة سوريا فيها إنه عم تتعب يعني مو إنه والله بين يوم وليلة بدي يروح لاقي سوريا صارت دبي يعني عارف شو قصدي؟ فشفتها هي اللي بعرفها يعني بحاراتها بناسها بالقرايبين اللي فيها بالأصدقاء
6: أنت
7: بحبها أنا للشام كتير.
6: أنت وخيك بشو بتشبهوا بعض؟
7: رامي على فكرة في كتير بالشغلات نشبه بعض فيها وفي شغلات أكتر ما بنشبه بعض فيها يعني بس أحلى شيء اللي بنشبه بعض فيه وقت مثلا منكون إذا صار مشروع مثلا مشترك بيني وبينه وأنا عم بكتب بيعرف أنا يعني في ذاكرة مشتركة بيعرف إنه لما بوصف مثلا بيت
6: أو
7: هذا بيعرف هذا بيت فلان هي الشخصية فلان
6: دغري بيعرف شو أصلا
7: لأنه في ذاكرة مشتركة أما غير حدا من برا ما رح يعرف هذا الشيء هي حلوة كتير.
6: شقيقك رامي حنا اختاري حافظ على خصوصية كتير كبيرة هي طبيعته أو نتيجة تجربة خلته
7: يبتعد هو عكسي تماما بهي القصة عكسي تماما.
6: ليش اختار العزلة برأيك؟
7: مختار هو هيك طبعا هو
6: على الوسط حدا
7: هو حدا ليك نحن العيلة كلها لو بروفايل على فكرة
6: مش يعني الوسط أبعده
7: لا ليش بالعكس
6: أبعده يعني خليه إنه ما يكون
7: أكتر حدا بنعرض عليه أعمال هو رامي حنا وأكبر أكتر واحد
6: لا أنا ما
7: أكتر واحد
6: بحكي يعني عايش بعزلي هو يعني
7: عنده ياها هو عنده يقعد على شو بسمونه دول الألعاب الإلكترونية
6: بلاي ستيشن
7: هلا هو رح فكرني مو كان شفته بس بتصور هو لو عامل ايه رديت عليه مشغول انا بعرف انه كل مشغول ليخلص اللعبه
6: الجيم بتتناقشوا بمشاريعكم سوا وبتاخذي رايه بنصوصه بنصوصك
7: اكيد بيهمني رايه كتير
6: ليه؟
7: هو اول شيء هو عينه كتير حلوه
6: بس العلاقه العائليه ما بتصعب الشغل يعني كونك اخته يعني يمكن يقول لك خلص روحي انت شوفي
7: في محلات ايه وفي محلات لا
6: عشو بتعلقوا؟ عم بتفكري على اي مشكل بيك تخبريني على كترتون على كترتون
7: لا بنعلق طبعا طبعا بنعلق
6: كثير
7: كاخوات انا بالنسبه لي رامي يعني يعني شو بيقولوا بفدي بروحي بالشغل لا بنختلف طبعا
6: مين اقصى بالنقد على التاني انت او رامي؟ أنا. تنتقدي؟
7: لا أنا عنيف أعنف هو أرق
6: رامي ناوي يرجع يشتغل من سوريا شوف
7: كل شيء وارد
6: عم تدرسوا هيدا الموضوع عم بتخططوا
7: يعني هي قصة عم تدرسوا وتخططوا كأنه الموضوع يا لطيف شو معقد لا ممكن يصير شيء بكل بساطة يشتغلوا ممكن لا ما أنا القصة معقدة
6: هالقد يعني الإرث الفني هو عبء أو برأيك تقف إنه شيء مفيد
7: سند
6: سند؟ لكن. كيف؟ مش أواد بسيط في مكان
7: لا بتتكئ أنت على على خلفية أوريدي الناس إذا كانت طبعا يعني مقدرة عرفت شو قصدي؟ بالعكس أنا فخورة بيوسف حنا الله يرحمه ابن عمي كان ممثل رائع يعني وأمل حنا بنت عمي مخرجة كمان وبتكتب كمان تقدم أعمال رائعة بالعكس وهلأ رامي أنا بشوف حالي بالأشياء اللي بيعملها رامي بيدهشني يعني أنا بيعملي حالة اندهاش يعني
6: أنت وكندا حنا في قرابة بيناتكم ولا لا؟
7: لا
6: ليش دايما العالم تربط أنه في سيرة قرابة من وراء العائلة؟
7: هذاك اليوم واحد على الانستغرام عشان لك بالتمثيل حاطت مسلسلات لكندا حنا انه فكرني انا
6: رأيك.
7: فكرني انا كندا يمكن ما بعرف
6: كمان التقيتوا شي مره
7: طبعا بنت لطيفه جدا
6: بتفكروا تتعاونوا سوا
7: ليش لا تعاوننا نحن برسائل حب والحرب عملنا دور حلو بمسلسل رسائل الحب والحرب
6: اوقات تشابه الاسماء بالعالم الفني بيخلق اذا بدك او لغط هذا الشيء بيزعجك
7: لا
6: صار معك مواقف طريفة بسبب باسم
7: أمل حنا وريم حنا دايما أمل حنا بنت عمي وأنا دايما في أعمال لأمل حنا تنسب لإلي وفي أعمال إلي تنسب لأمل حنا تصير دايما
6: بمقياسك شخصي، هل ليس حجو هو المخرج الأول بسوريا اليوم؟
7: ليس حجو مخرج رائع جدا. بس أنا يعني أنا بشوف من حظ الدراما السورية إنه في أكثر من مخرج رائع بسوريا وعم يقدموا أعمال. هلأ بتتفاوت أحيانا حسب شو الموضوع. بس إن المخرجين
6: كل يلي بيميزوا عن باقي المخرجين، غير إنه قلتي قبل مرة إنه خدعك.
7: لا أنا ما قلت خدعني.
6: أنت قايل في تصريح لأريك إنه خدعك خلال إحدى التجارب
7: بوقت لعبة الموت، هذا المشهد الأخير اللي لا مو خدعني، ما خبرني.
6: صار في خلاف
7: بسيط جدا، يعني أنا أصدقائنا
6: انتحار خلاف
7: بأرضه.
6: بأرضه انتهى. شو بيميزوا عن باقي المخرجين السوريين؟
7: بس شو بصير لما بصير صحافة تحكي بتكبر الموضوع.
6: شو بيميزوا عن باقي المخرجين السوريين؟
7: اللي عم شوفه أنا هلأ هو عنده هيك جديته باتجاه تناول المواضيع اللي عم تناولها. في عنده جدية عالية جدا.
6: بينه وبين رشا شربتجي مين أقرب ليأخرج نصك؟
7: كلهم والله. أنا بحب أشتغل مع رشا، وأكثر مرة عبرنا أنا وياها عن رغبتنا أنه يكون في عمل مشترك، لأنه بتعمل أعمال حلوة رشا.
6: هل ليس يتفوق على رشا بإدارة الممثل، أو رشا تتفوق عليه بالإيقاع والجماهيرية؟
7: هلأ كلمة تتفوق خلينا نحطها على جنب لأنه ما بحبها. ما حدا بتفوق على حدا، في حدا بيتميز بشي وحدا بيتميز بشي تاني.
6: يعني بتحسي هالمقارنات ظالمة لما تنعمل، لأن كل واحد عالم مختلف.
7: لك باب الحارة حطنا كلنا على جنب. ما نو مقياس بالمعنى الفني قصدي، ما نو مقياس بس بالمعنى الواقعي موجود. يعني عرفت شو قصدي؟ فكل واحد له يعني إيقاعه. كل واحد له إيقاعه. أنت شو بتحب تتفرج؟ شو
6: مين المخرج يلي قري نص ريم حنا بأكبر أمانة؟
7: الله يرحمه حاتم علي.
6: حاتم علي. ومين قدم نص إليك بصورة أفضل مما كنت بتتخيليها؟
7: رامي حنا بالكاتب.
6: ليه؟
7: مدهش. قلت لك بيعمل شغلات حتى أحيانا بالموسيقى أحيانا بالمونتاج. هو المخرج مو بس إنه بجيب هالممثل المخرج يعني عنده بيلتقط هيك تفاصيل هيك بتشرق هيك براسه بترجمها على العمل.
6: تجمعك علاقة صداقة قوية بديما اند لفت
7: أكيد.
6: وشو سر هالعلاقة؟
7: ديما اند لفت بحبها كتير. ديما أول شيء على المستوى الشخصي ما في أهضم منه، هذا كتير مهضوم، هذا كتير، ويمكن أكتر حدا أنا بكون صريح معه برأيي هي بتصدق هي ديما اند لفت، بحسها بتتقبل يعني الصراحة. بس بنفس الوقت أنا كتير بشوف حالي فيها لما بشوفها هيك بأناقتها لما بتروح بتحضر فاشن لما كذا. بحب كتير
6: علاقتك بسلافة معمار بنفس القوة، أو هي علاقة احترام وشغل أكتر من كونها صداقة؟
7: كتير أصحاب. أنا كتير
6: بس
7: أنا
6: أصحاب. مع مين أكتر، مع ديما ولا مع سلافة معمار؟
7: بنرجع لروسيا. ما بعرف ليش عم برجع لروسيا. ستانسلافسكي اللي عنده قواعد التمثيل بيقول كلمة، بيقول العلاقة تحددها الشخصية. يعني علاقتي بديما بتحددها شكلها طبيعتها، أو بسلافة مختلفة، بكاريس مختلفة، بيارة صبري مختلفة. يعني كل واحدة.
6: مين أقرب للشخصيات اللي بتكتبيها، ديما أو سلافة؟
7: اللي أنا عم بكتب يعني مثلا ب 24 إيراد أنا كتبت دور كثير حلو لديما عند نفت. مع أنه دور يعتبر كحجم يمكن أصغر الأدوار اللي كانت موجودة. بحس كل واحد له دور.
6: الصداقة مع الممثل بتسهل الكتابة لقاله، يعني بتصير تعرفي شو أدوات الممثل، أو بتخليه بالعكس يتعب لأنه بيصير الممثل بده في عنده مونة وتدخل؟
7: في كلمة بتتكرر كانت على أساس أنه هي بالمعنى السلبي اللي هي بسموها الشلالية، انه هذا المخرج بيجيب شلته، هذا المنتج بيجيب شلته. هي الحقيقه اذا الواحد فكر فيها شوي هو ما بيجيب شلته، هو بيجيب ناس بيعرفهم بيعرفهم، فبيصير في اختزالات. يعني بيعرف انه هذا شو بده يعطيه وهذا شو هون بهذا المشهد كيف بده يقدمه. يعني ما بيراهن على مثلا ممثلين بجوز ما بيعرفهم. انا باخذها من هالناحية.
6: صاروا رفضتي شي مرة رفضت ممثلة صديقة لإلك دور لأنه ما كان مناسبها؟
7: ممكن، وارد.
6: من مين؟
7: ذكر إذا بجوز تعرف أكتر مني، أنا ما بعرف. سمعان شي ولا
6: لا؟ لا عم بسأل، عم طلع قصص جديدة لطما يسألوك نفس الأسئلة.
7: بس عن جد عم طلع قصص جديدة. ليك أحيانا في يعني عم حاول اتذكر، يعني في ناس مثلا بتستفزهم شخصيه، انه ليش مثلا تستفزهم اياها على المستوى الشخصي مو على المستوى لا على مستوى الحجم.
6: مين زعلتي انه رفض دور كنت متخيلتيه مثلا او متخيلتيه بهذا الدور وقال لك ما بيناسبني؟
7: ما بتذكر بصراحه، بجوز فيه بس عن جد ما بتذكر.
6: طب لو عندك بطوله نسائيه لاثنين بعمل بتجمعي ديما وسلافه؟
7: ليش لا؟
6: بيجتمعوا سوا ولا بيذبحوا بحد؟ بيصير في 24 قيراط جديد؟
7: عم حاول اتذكر اذا سبق وصار هيك شيء انه يذبحوا بعض، ما بعرف.
6: ببي 24 قيراط؟
7: لا قصدي عم تحكي انت عن، فكرت عم تحكي عن دراما السورية.
6: سوريين ما بيعلقوا مع بعض هيك بتشوفي؟ مشاكلهم اقل؟
7: بجوز مشاكلهم مختلفة، بجوز ما تكون هيك، بجوز مختلفة. ما في حدا ما عنده مشاكل، يعني ما في شيء بيجي هيك على طبق من فضة. يعني
6: اليوم كيف عم بتشوف نقابة الفنانين بقيادة مازن الناطور؟
7: والله ما عندي أي فكرة، لأنه
6: أول شيء
7: مازن
6: الناطور غير منتسبة.
7: نحن الكتاب ما منتسبين لنقابة الفنانين.
6: ما بتنتسبوا للنقابة؟
7: لا.
6: ليه؟ ما نكون فنانين؟
7: مرة حكيتها بلقاء مع أستاذ زاهي وهبة، سألني يمكن سؤال مشابه أنه لا نقابة الفنانين ننتسب لها ولا أنا اتحاد الكتاب. ليش وقتها اتحاد الكتاب؟ لأنه بنكتب بالعامية أنه لازم نكتب أدب
6: بالأدب مرفوضين يعني من وين ما كان.
7: فنحن كنا مبلشين نأسس رابطة بسوريا لكتاب السيناريو، مجموعة أصدقاء. يعني على فكرة نحن كمجتمع كتاب كتير أصدقاء، في منافسة وفي كل واحد بيفكر حاله يمكن أحسن كاتب بالعالم، بس في صداقة تجمعنا. يعني فكان في هذا الحرص تبع أنه لحفظ حقوق الكتاب، يعني أنه هي الرابطة. بس علقت الحرب بسوريا
6: وراحت الخبرية. شو تقييمك لأداء مازن الناطور؟ كان رقيب للفنانين السوريين
7: مازن ناطور؟ ما بعرف إذا بتذكر إنه أول فرصة عمل إجته كان مع أمل حنا مسلسل. أنا اقترحت قلت له في ممثل شفته على المسرح عجبني، خريج جديد، شو في إذا هي، وفعلا وكان واشتغل معه. بس صدقني ما عندي أي فكرة إنه شو عم.
6: بس يعني أكيد تسمعي إذا النقابة عم تحمي الفنانين أو عم تتحول إلى جهة تحاكم مواقفهم.
7: أنا ضد محاكمة مواقف الفنانين.
6: هل منصب النقيب اليوم لازم يكون إدارة ونقابيا فقط أو له دور سياسي؟
7: يعني يعني ليش، من وين خلق الدور السياسي؟ أنا ما بعرف.
6: كل شيء يسيس بكل بلدان العالم، مش بس بسوريا أو بلبنان.
7: فحد ما حدا يتبع حدا معناته.
6: لو ورد عليك منصب نقيب الفنانين تقبلي؟
7: أنا بدي عميد.
6: عن جد هلا بصراحة بتقبلي تكوني نقيبة الفنانين؟
7: أكيد لا.
6: ليه؟
7: ما بعرف كون أنا مديرة حالي، ما بعرف كون.
6: يعني أصلاً هو يمكن القانون ما بيسمح تستلمي لأنك كاتبة، إذا ما بيسمح تفوتي.
7: زائد إنه أنا يعني أنا بعرف إنه في ناس قادرين يديروا شيء، عندهم القدرة.
6: شو أول قرار بتاخديه لو صار عندك دور قيادة بالنقابة؟
7: نقابة الفنانين؟ شو أول قرار باخده؟ ليك لحتى نكون منصفين بالنسبة لنقابة الفنانين سوريا تحديدا، يعني في عندهم تقاعد، في عندهم يعني للي بيكبروا، يعني عندهم طبابة، عندهم بعتقد انه كان في خدمات ما بعرف اذا لساتها موجوده بس كانت يعني هي ايجابيه.
6: وقت سالتك لعبه الموت مين بتتخيلي مع حل سيرين عبد النور قلتي لي سلافه وخرجي. اليوم نقابه الفدانين شطبت قايد سلافه وخرجي بسبب تصريحاتها السياسيه. برايك القرار مهني؟
7: لا سياسي طبعا.
6: قرار سياسي أكيد. هل لها الحق النقابه فصل فنان بسبب موقف سياسي مهما كان الموقف صادم او صارم او مستفز؟
7: هلا بده الواحد يرجع للنظام الداخلي تبع النقابه. انا ما بعرف اذا هن بحق لهم ولا ما بحق لهم بس انا شخصيا بقول ما بيصير.
6: رح امشي معك سريعا بمحاور اخرى بعيدا عن كل اللي حكيناه. وقت صار الموقف الشهير بين قيس الشيخ نجيب وصبحي عطري في جوي اووردز دفعتي بقوه عن قيس. اليوم بعد رحيل صبحي بعدك عن المواقف نفسها؟
7: انا لو بعرف انه صبحي رح يموت بعد سنه
6: الله يرحمه
7: كثير انقهرت عليه كثير زعلت. انا اول شيء ما دافعت عنه من صبحي يعني وكنت بتمنى
6: بس بوقتها تعليقك كان قاسي.
7: بس انا كنت بتمنى انه صبحي يعرف انه هو مو الحديث مو موجه لإله واصلا ما وجهت الحديث لإله. وجهت الحديث بدك تستغرب لقيس. انا كنت عم برفع له معنوياته.
6: بس انت كأنك حملتي مسؤوليه لصبحي.
7: شو قلت
6: باللي
7: انا حافظته بصم لهلا لانه اجى عليه كتير مشاهدات.
6: ما عندي إيه للتعليق.
7: أنا قلت يحدث أنه يصير في خطأ أنه في أنا قلت يحدث أنه يصير في خطأ بما معناه يعني أنه سير أنتوني هوبكنز كان مشان ما يمرق من على الدرج أو شيء بده يسهلوا له الطريق أو صار هذا الارتطام.
6: هل صار بينك وبين صبحي أي تواصل بعد هيدي الحادثة؟
7: بزعل أنه ما صار
6: لأنه يعني ما صار في مصالحة قبل رحيله.
7: مصالحة ليه؟ أنا ما
6: زعلاني. زعل
7: مني؟
6: ما زعل؟ أنا هيك بعرف هيك هيك بيقول الوسط.
7: أنا ولا مرة حدا قال لي إنه صبحي زعل مني.
6: بتتمني لو قلتي لو وصفتي كل شيء صار بطريقة مختلفة؟
7: لا بالعكس أنا وصفته بطريقة شو بيقولوا مشيت فوق الألغام لحتى ما أعني شخص بعينه.
6: يعني ما بتتراجع عن اللي قلتي بوقتها؟
7: أبدا بس بقول يا ريتني شفت صبحي لأنه أنا أصلا ما بعرفه شخصيا.
6: ما بتعرفي لصبحي؟
7: لا.
6: ولا زعلتي وقتها
7: جدا وقت توفى جدا بس هلا انت هلا بهيدا الحكي خلتني ازعل اكثر انه يقوم يكون زعلها مني.
6: لا هلا
7: يعني لا بالعكس زعلت جدا جدا يعني اول شيء شاب ثاني شيء
6: الموت بيخليك يعني وقتها توفى وعرفتي تذكرتي هيدي الحادثه
7: ما تذكرت غيرها.
6: بخلينا نعيد تقييم خلافاتنا او القصص اللي
7: اول شيء خلينا نحدد انا ما في معرفه يكون في خلاف زائد انه انا دافعت
6: طب عن حكمنا على الواقعه اللي لا صارت.
7: قيس تعرض ل يعني ليش بنحكي عن ليش نتجاهل قيس بالموضوع. قيس هو اللي تعرض للاذى اذا بدنا نحكي بس مو من صبحي. في حاله ضافرت ظرف سوء حظ ضافر
6: ارتباك بالتنظيم يعني نوعا ما
7: خلينا نقول هيك. بس قيس صار هيك يعني فأنا حبيت يعني ساند قيس بالقصة بس ماني ما حبيت سانده بس ما جبت سيرة صبحي لحتى ما يقول صبحي انه هو الحكي عنه.
6: ورح روح معك لأسئلة سريعة. إذا بدنا نحكي عن التقاط نبض الشارع السوري يم مشهدي أم ريم حنا؟
7: يم مشهدي.
6: شو بتشوف يام مشهدي بالشارع السوري ويمكن انت ما تشوفيه؟
7: يام عندها انا بحب كتير شغلها وهي بتاع انها اصدقاء صديقات جدا. هي شو بيقولوا طحيشة اكتر مني. ايه
6: بالمقابل شو في شيء عند ريم حنا مش موجود عند يام؟
7: بدك تسأل يام بقى ما بحكي عن حالي.
6: انا تزعجك المقارنات بين الكذبات خاصه انه بتصير المقارنات بين النساء اكثر من الرجال؟
7: ليك ما بيخلى الامر. اول شيء المقارنات عم تصير بين الكل بصراحه مو بس بين
6: مين من الكتاب الجديد بتحسي من الجيل الجديد بتحسي انه قادر يكتب سوريا بصدق او يكتب اي عمل اذا بدك ما تذكري
7: شخص جداد قصدك يعني اعطيني الـ يعني جداد بمعنى شو
6: جديد بالمهنة
7: يعني أو هلأ شباب يعني هيك
6: لا ما ضروري هلأ ترند
7: ترند
6: هلأ موجودين عم تشوفينه أعمال عم
7: في في كتار والله. هلا اذا بتعتبر رامي كوسا جيل جديد، انا بحب شغل رامي كوسا. يعني اذا هيك قصدك.
6: بتقري بتابع اعمال الكتاب الاخرين لتشوفي
7: شو عم يعمل؟ طبعا بحب رافي وهبي، بحب شغل رافي وهبي، صديق الصديق وجله تحيه.
6: بتنافسيهم؟
7: يا مشهدي كلنا بننافس بعض على فكره. بس بننافس بعض انا على الاقل من ناحيتي بشكل ايجابي، يعني لنقدم اعمال احسن. هذا الحكي كان وقت كنا يعني ب شو بيقولوا بقمه المجد الدراما السوريه.
6: نادين جابر حققت نجاحات جماهيريه مع ايجر فيلمز،
7: صح؟
6: بتعتقدي انك قادره تقدمي للشركه اعمال افضل منها؟
7: كلمه افضل لا، بس هي نجحت معهم اكثر مني. ايه
6: ليه؟ شو الفرق بين مدرسة ريم حنا ومدرسة نادين جابر؟
7: ما في مدارس شو تكبر القصة.
6: ما في
7: مدارس؟
6: ما في أكيد، كل كاتب عنده خط، عنده أسلوب، في مدرسة بنحس إنه مثلا هو الكتاب بيشبهوا بعض، هو الكتاب بيشبهوا بعض.
7: أنا اللي بعرفه إنه نادين جابر قدمت أعمال ناجحة جدا لإيجل فيلم.
6: بتعتب نجاح نادين
7: وبهنيهم طبعا،
6: نجاح نادين سببه النص وحده أو قدرتها على فهم متطلبات السوق والمنصات؟
7: هي كيمياء كمان.
6: كيمياء بينه وبين مين؟
7: بينه وبين ماجي
6: وفيليب.
7: وفيليب
6: أنت أحيانا بتكتب من منطق أدبي وإنساني، يعني أكتر من
7: يعني أنا بهتم بال
6: هيدا الشيء. صار عائق أمام الدراما التجارية؟
7: قصدك عائق لإلي؟ ممكن. يعني أنا بهتم ببنية النص، بهتم بالسرد بالرواية، بالشي الروائي اللي فيه بالكذا، وبنسى مثلا اهتم بتفاصيل تانية بجوز هي أهم.
6: بتحس انه في شركة انتاج معينة بتعرف تستثمر اسم ريم حنا او بعد ما لقيت شريك الانتاج المثالي، يعني مثل ما نادين لقي نفسها مع ايجل اكتر من غير شركة؟
7: يعني انا لما كنت بسوريا كان الوضع مختلف طبعا. يعني كان هون بكل الظروف الصعبة لا، بحس حالي انه حققت شيء وحبيت الشيء اللي حققته. واذا صار في مثل ما قلت حدا يحس انه انا الشغل اللي انا بشتغله بيلبي طموحاته فبكون سعيدة اكيد.
6: مع مين رفقة من الكتابة اللبنانية؟ كلوديا مارشاليان، ونطايا، نادين جابر،
7: ثلاثة وكارين رزق الله.
6: كارين رزق الله. تكرمت بمصر، بالبحرين، ببيروت وعدة بلدان، هل حجم التكريم داخل سوريا كان بمستوى مسيرتك
7: وقت كنت بسوريا؟ يعني أنا بحس أخذت حقي بأي معنى.
6: ما أنك عدباني على المؤسسات الثقافية الفنية السورية؟
7: ليك أنا ما بعتبع حدا، إذا جاني تكريم أهلا وسهلا فيه. بس ما بكون عم مفكر فيه. يعني
6: اسمك نال الاحتفاء نفسه داخل البلد مع الذاكرة السورية يلي أسستيها بالأعمال؟
7: أكيد طبعا.
6: التكريم الحقيقي بالنسبة لك هو الجائزة أو بقاء العمل بعد 20 سنة؟
7: أكيد بقاء العمل.
6: بقاء العمل.
7: بعدين في أنواع من التكريمات.
6: في تكريم كنت ناطرتيه بسوريا وما صار، يعني كنت بتتوقع أنه يصير؟
7: يمكن ما لحقنا ما بعرف. بس في تكريم انا كتير بيعني لي، وكان بوقتها وسام على صدري. لما الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة وجه لي تحية بمسلسل ذكريات زمان القادم. وكان اكبر دعم بالنسبة لي، يعني كأني اخذت يمكن جائزة ما بعرف شو بسموها.
6: مين المؤسسة أو الجهة يلي بتحمليها مسؤولية تجاهل كتاب الدراما؟
7: ليك قصة كتاب الدراما قصة يعني جلوبالي، مو بس محلية، بنص هوليوود كتاب
6: هني أقل حضورا من الممثل والمخرج.
7: هن لو بروفايل بيرجع بيسألك نفس الكلمة، بس عملوا إضراب.
6: حياتك شخصية بعيدة جدا عن الإعلام، هيدا قرار مقصود أو ما بتحبي أصلا اللي تدخل بهالمساحة؟
7: ما بحب.
6: بتعرفي شو أكتر سؤال مسؤول عنك على جوجل؟ شي مرة منبشة شايفة؟ هل سبق وتزوجت ريم حنا؟
7: وعندي ابن عمره 35 سنة.
6: ليش العالم بهالقد حشورة تعرف؟
7: بحبوا العالم يعرفوا، أنا بحب أحيانا أعرف عن غيري.
6: دفعت ثمن حياتك الشخصية بسبب انشغالاتك المهنية؟
7: دائما أحيانا بصير في شيء حساب شيء أكيد.
6: عاطفيا بتحس انه ما عشتي حياتك العاطفيه من ورا الشغل يعني كنت مغرمه بالكتابه اكثر من من من انه يمكن تعيشي قصص اللي كتبتيها؟
7: كان في روائي صديق كبير الله يرحمه اسمه غالب هلسة، كان يسمي الكتابه خيانه. يعني انت لما تنشغل بكتابتك فانت كانك عم تخون الاخر.
6: وانت بتوافقي
7: جدا؟
6: بتخافي من الحب او من الخساره او من فقدان حريتك؟
7: فكرت من الفقد. لا، انا حريتي كثير مهمه.
6: ليش الكاتب يلي بيكشف اسرار الناس بشخصياته بيكون احيانا شديد الحمايه لاسراره؟
7: حلو السؤال. حلو السؤال. بس هو كمان الكاتب مفروض ما يكشف أسرار يعني ناس، إنه والله
6: ما بيسميه بنفس يعني الأسماء، بس أوقات
7: وأحيانا بعيد صياغة كل العملية الفنية، يعني مو يكون نفسه ما حدث هو نفسه يعني تماما.
6: كتبت بأحد مسلسلاتك قصة حب عشتيها بدون ما يعرف صاحبها؟
7: بكل أعمالي في شقفة مني بتجارب مختلفة.
6: أي قصة حب بتشبهك
7: باللي لا كتبتيها؟ مو قصص حب.
6: شو قصص قتل؟
7: لا بصوت في قصص يعني بجوز صايرة معي، صايرة مع خيي، صايرة مع بنت خالتي.
6: في
7: يعني
6: شخص قري شخصية من إحدى شخصياتك وعرف إنه هيدي عنه دقلك قال لك ريم ها قصتي؟
7: لا، صارت قصة هلأ أنت رحت باتجاه المشاعر. صارت قصة
6: لا ما ضروري،
7: صارت قصة طريفة جدا بمسلسل مذكرات عائلة. ففي حلقة كتبتها أنا. بقى هو المسلسل كان بطولة الفنان الكبير سلوم حداد والفنانة الكبيرة سلمى المصري، وكانت وقتها كاريس بشار أول طلعتها، كانت بنتهم بالعمل. فهي من عائلة متوسطة، دائما المعاش بيخلص قبل آخر الشهر، كيف بدهم يدبروا حالهم هيك عايشين. فالمهم بيجيهم رسالة إنه تعا استلم ورثة. بيستغرب إنه هذا منين بدها تجي ورثة يعني. فلازم يروح على حمص مثلا وعلى العنوان الفلاني فبيروح. طبعا هو مسلسل يعني لايت كوميدي، يعني هو بطرافي مكتوب مو بشو اسمه. فبيروح فبيطلع له اثنين يعني اثنين اخوات ما هم متزوجات، بيقربون قربة كتير كتير بعيدة، بس موصي الاب ان اغنياء كتير انه لازم يتجوزوا لحتى الثروة تضل بالعيلة يعني. طبعا هو يعني
6: خيال عن نفسه يعني
7: فهو هرب يعني، هو فكر في ورثة ورثة يعني. ثاني يوم بيدقوا للمخرج الله يرحمه فردوس أتاسي، كان فعلا عمل كان عمل ناجح كتير معه يعني
6: الله يرحمه.
7: اثنين من حمص عم يعاتبوه. انه كيف تكتب قصتنا؟ هو بيفكروا في ناس بيختلط الامر عندهم، بيفكروا المخرج هو اللي بيكتب. انه مو عيب عليك تكتب قصتنا، طلع في اثنين فعلا
6: نفس القصة.

0: مارتيني مين صوت بالميور هاكس، بس رح
1: ولا رح خبرك،
0: رح جرب اعرف عنه ولا مره بقدر اعرف عنه. كل شيء مخبر،
1: لذلك انا استغربت انك عم تسالني.
0: كل شيء مخبر. شكرا لك.
1: انا كثير مبسوطه بهذا اللقاء،
0: وناطرين يعني كتاباتك
1: ان شاء الله قريبا ان شاء الله.
0: شكرا لك. لقاءنا بيجدد الاسبوع الجاي بحلقه جديده.
2: Put on من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لسنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: إنها 12:15 في صوت كل لبنان. هذا عرض للأخبار. يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التي وصلها أمس تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترافقه اللبنانية الأولى نعمة عون، بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. ويجري الرئيس عون سلسلة لقاءات يستهلها اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية مع الوزير ماركو روبيو عند 9:30 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي 4:30 بعد الظهر بتوقيت لبنان، تمهيدا للقائه الثنائي بترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. كما سيقام له عشاء تكريمي حاشد مساء غد الاثنين في السفارة اللبنانية، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها. جدد البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن والاستقرار، وقال يبقى الحياد الفاعل خيارا وطنيا يعزز وحدة لبنان التاريخية. الراعي رفع الصلاة من أجل لبنان وجميع مسؤوليه ليوفقهم إلى كل ما يعزز وحدة لبنان، فواجبنا الوطني هو دعم كل خطوة تعيد للبنان سيادته. مواقف الراعي جاءت في خلال عظة قداس الأحد الذي ترأسه في دير مار مارون عنية لمناسبة عيد القديس شربل.
2: فنشدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية، غير أن تحقيق الغاية المرجوة منه لا يتوقف على نصوصه فحسب، بل على التزام جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة. ويبقى الحياد الفاعل خيارا وطنيا لا غنى عنه، ينسجم مع هوية لبنان ورسالته ويحصنه من صراعات المحاور ويعزز وحدته الداخلية ويعيد إليه دوره التاريخي وطنا للقاء والحوار ورسالة للحرية والعيش المشترك. فلبنان لا يكتمل حضوره إلا بدولته، ولا تترسخ رسالته إلا بسيادته، ولا يطمئن مستقبله إلا بحياد فاعل يحفظه ويريح محيطه ويجعله شاهدا للسلام في هذا المشرق وفاعلا في سبيله.
1: كتب وزير الخارجية يوسف رشدي عبر إكس: لبنان السيد الديمقراطي الذي تحكمه مؤسساته الشرعية ليس مجرد احتمال، بل هو حقيقة يمكن ترسيخها. رأى النائب علي فياض أن السلطة اللبنانية تتصرف بمنطق المهزوم وهي تفاوض على شروط استسلامها، وهي إذ تبرر ممارساتها ومواقفها بالسعي للخروج من الحالة التي يعاني منها لبنان جراء الاحتلال والعدوانية الإسرائيلية، فهي في حقيقة الأمر ومن حيث النتائج والتوقعات كرست الاحتلال ووفرت الغطاء لعدوانيته وجوفت السيادة وعمقت الانقسام بين اللبنانيين وهددت هددت الاستقرار الداخلي وأضعفت الموقف الوطني، وقدمت صورة عن السلطة في لبنان بوصفها مجرد ألعوبة تجمع بين الغباء والسذاجة والارتهان للخارج. تحلق مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. أكد النائب فؤاد مخزومي أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يقر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيا من جهة معينة. وقال مخزومي إن العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإشحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية والتي كان يسيطر عليها حزب الله ومن قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. مخزومي شدد على أن قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع وأن يكون عادلا وشاملا ولا يكون استنسابيا أو انتقائيا. طمأن وزير الطاقة جو صدي في خلال تدشين الدرع البيئي والمسار الرياضي المستدام في فارية إلى أن موسم المياه هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، مشيرا إلى أن التركيز اليوم على نشاطات تراعي البيئة، وقال لا أخاطر أبدا بالسلامة العامة ولا بالسلامة البيئية.
3: إذا بتشوفوا صور سنة الماضية وكان مستوى السد واطي جدا والكنويات عليها، هيدا شيء مش مقبول، هيدا خطر للتلوث وخطر كمان للسلامة المنشأة. ثانيا إذا لا سمح الله حدا صار له شيء بنص السد، مسؤولية مين؟ مسؤولية الدولة. أنا ماني مسد خاطر ولا بالسلامة العامة ولا بالسلامة البيئية، واليوم التركيز هو على نشاطات بتراعي البيئة يلي هي مركزة على الهايكينج والهايكينج فقط.
1: وزيرة السياحة لورا الخازن لحود قالت بدورها نشجع كل أنواع السياحة خصوصا البيئية والرياضية، ويجب وضع الخلافات السياسية جانبا ودعم الرئيسين عون وسلام.
4: ما في غير الأمن والاستقرار، تثبيتهم، دعم الجيش، سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، هذول اللي رح يثبتوا الأمن والاستقرار، رح يرجعوا لنا السياحة، رح يرجعوا لنا الاقتصاد على الطريق الصح، ولبنان بحاجة لكل هالأشياء، ولازم نترك كل الخلافات السياسية على جنب وبس ندعم فخامة الرئيس، دولة الرئيس وحكومتنا تنعمل المفاوضات اللازمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق سفارة الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. تلفزيون البحرين أشار إلى اعتراض اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد. هذا ودانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن، وأكدت الوقوف مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات. تتجه أنظار عشاق كرة القدم عند 10 مساء بتوقيت بيروت إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي، حيث يلتقي منتخب إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقى
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي اللي بيستضيف نهائي بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة بتجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين لحسم هوية بطل النسخة 23 من المونديال. تقام المباراة الليلي الساعة 10 المساء بتوقيت بيروت، حيث بيسعى المنتخب الإسباني إلى التتويج بلقب العالم الثاني بتاريخه، بينما بيطمح المنتخب الأرجنتيني للاحتفاظ بالكأس وإضافة النجمة الرابعة إلى سجله.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فستق، جوز، تمر، روحة.
1: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
2: معمول.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن التي وصلها أمس تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي ترافقها اللبنانية الأولى نعمة عون، بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. ويجري الرئيس عون سلسلة لقاءات يستهلها اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية مع الوزير ماركو روبيو عند الساعة 9:30 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي 4:30 بعد الظهر بتوقيت لبنان، تمهيدا للقائه الثنائي بترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. كما سيقام له عشاء تكريمي حاشد مساء غد الاثنين في السفارة اللبنانية، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها. جدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر رفض التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن هذا المسار لم يحقق سوى وعود في الهواء، داعيا إلى العودة للحوار تحت سقف المؤسسات الدستورية لمواجهة التحديات التي يمر بها لبنان. كتب النائب بلال عبد الله على منصة إكس: أبواق سياسية وإعلامية ومنصات ومواقع تواصل اجتماعي تحاول النيل من صحة تمثيلنا وخطنا الوطني ووحدة موقفنا وارتباطنا بقضايا الناس وتمسكنا بإرث المعلم الشهيد كمال جملاط وابتعادنا عن المواقف الشعبوية. لن يستدرجنا أحد إلى سجالات رخيصة، سنقول كلمتنا ونمشي شاء من شاء، بحسب ما كتب النائب بلال عبد الله على منصة إكس. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميد أن المقاومة لن تنزلق إلى اقتتال داخلي يخدم الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يمثل أولوية في مواجهة المخططات التي تستهدف لبنان. نصحت السفارة الأمريكية في الأردن جميع المواطنين الأمريكيين بالامتناع عن التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء البحري في الوقت الذي أخلت السلطات الأردنية المطار الدولي والميناء البحري في العقبة بسبب تهديد محدد وموثوق.
5: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن الوحدة والتضامن شرطان ضروريان لتحقيق النصر، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتوصيات المرشد الأعلى بشأن الوحدة كجزء من دور إيران التاريخي في هذه المقاومة الوطنية وفي إدارة شؤون البلاد. الحرس الثوري الإيراني أفاد عن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور بعد توجيهه تحذيرات لها. على صعيد آخر، جدد الحرس الثوري الإيراني تأكيده أنه لن تمر أي قطرة نفط أو غاز أو سماد كيميائي عبر مضيق هرمز دون تصريح منه. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن محللين وبيانات أن إيران قد تكون صدرت نحو 70 مليون برميل من النفط بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار في خلال فترة زمنية تقارب الشهر، تزامنت مع نظام وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة ورفع الحصار البحري عن موانئها، ما ساعدها على بناء احتياطي قيم قبل أن تعيد الولايات المتحدة فرض الإجراءات التقييدية عليها. نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل قد تنضم للحرب ضد إيران إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. أفاد مسؤول أمريكي للحدث أن الدول العربية تمكنت من إنشاء أكبر شبكة دفاعات جوية في العالم، مشيرا إلى التنسيق مع الشركاء بشأن الدفاعات الجوية وإحباط هجمات إيران. أعلنت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن قصف 3 مستودعات نفط ومنشأة وقود روسية في منطقة ستافروبول الروسية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: اسأل أكثر.
3: أهلا بكم. واصلت كل من الولايات المتحدة وإيران تصعيد المواجهة العسكرية بينهما، إذ شملت عمليات القصف المتبادل بين الجانبين أهدافاً عسكرية ومدنية على حد سواء، قالت مواقع في إيران بما فيها الجسور وخطوط الكهرباء وأبراج الاتصالات، بينما ردت طهران بقصف أهداف في الدول العربية المجاورة بما في ذلك قصف متكرر على دولة الكويت طال للمرة الثانية محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه وإحدى المنشآت النفطية. واتهم المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بنقض العهود، متهماً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاك مذكرة التفاهم التي وقع عليها. ومن جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن السبيل أمام إيران هو الدفاع الحازم أمام الهجمات الأمريكية وليس التفاوض، مؤكداً أن واشنطن نقضت جميع التزاماتها في مذكرة التفاهم وأن طهران أوقفت جميع تعهداتها، وشدد على أن الاعتداءات الأمريكية لن تؤدي إلى نتيجة. فهل يحقق استخدام مزيد من القوة أهداف الحرب لدى الطرفين؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك من يحقق أهداف عملياته العسكرية بدقة أكثر من خلال الضربات التي يوجهها للآخر؟ بإمكانكم الاختيار بين أحد هذين الخيارين، طهران أو واشنطن. أرحب بضيفينا الكريمين في اسأل أكثر. معي من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، وأرحب أيضا بضيفي من تكساس بالولايات المتحدة عضو الحزب الجمهوري دكتور فرانك مسمار. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك أستاذ سعيد شاوردي في طهران، كيف يمكن أن تجيبنا على السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك من يحقق أهداف عملياته العسكرية بدقة أكثر من خلال الضربات التي يوجهها للآخر؟
4: تحية طيبة لك أستاذ كمال وللدكتور فرانك ولجميع المشاهدين. أعتقد إيران يعني بكل تأكيد بما أنها تحارب أو تدافع بالأحرى داخل أراضيها، تدافع عن نفسها وترد على الاعتداءات الأمريكية، فبكل تأكيد لديها النفس الأطول في هذه المعركة. هذه المعركة ليست يمكن أن تنتهي خلال أيام أو ساعات أو أسابيع. يعني الأمريكي على ما يبدو أنه حقيقة لا يؤمن إلا بالخيار العسكري، ولا يؤمن لا بالمفاوضات، ولا يحترم الوساطة، ولا يحترم حتى توقيعه. وهذا ما قاله قبل قليل يعني السيد مجتبى خامنئي المرشد الأعلى في البلاد، قال أثبت من جديد الرئيس الأمريكي أنه لا يحترم توقيعه، هو وقع على مذكرة التفاهم ولم ينفذ منها شيئا. طبعا الأمريكيون بارعون في توجيه الاتهامات دائما، يعني يبيد شعوب ويقول يعني هذه الشعوب كانت مجرمة، يحاصر الشعوب ويقول هذه الشعوب لا تستحق الحياة، دمروا غزة ووصفوها ووصفوا الأطفال والنساء بأنهم إرهابيون. هذه المرة أيضا الأمريكي وقع على مذكرة التفاهم وكل العالم رأى أنه لم ينفذ ولا كلمة واحدة من هذه المذكرة، ومن أجل أن يبرر يعني هذا الانتهاك واستهتاره بوساطة باكستان وقطر، طيب، ادعى أن إيران استهدفت سفينة أو سفينتين والآن عاد للخيار العسكري. لذلك أنا أعتقد بإذن الله الذي سينتصر ويخرج منتصرا من هذه المعركة هي إيران وشعبها الذي يدافعون عن أنفسهم.
3: ترامب أيضا يقول على كل، ابقى معي أستاذ سعيد بعد إذنك، الجانب الأمريكي ترامب يقول أيضا بأنه سينتصر وأن هزيمة إيران باتت قريبة. دكتور فرانك مسمار، ما رأيك في هذا الكلام وكيف تجيب على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت، أيضا من وجهة نظرك أنت في الولايات المتحدة، من يحقق أهداف عملياته العسكرية بدقة أكثر من خلال الضربات التي يوجهها للآخر؟
5: شكرا على الاستضافة، أهلا فيك أستاذ سعيد.
3: مرحبا.
5: نهاية سؤالك، ضربات التي يوجهها للآخر، إيران لا توجه أي ضربة للولايات المتحدة للآخر، ممكن هاي نهاية سؤالك أنت. هلأ عملية أنه السرديات الإيرانية تستهدف القواعد العسكرية الموجودة في الدول العربية الخليجية والأردن، هذا سردية إيرانية. هل هناك قواعد عسكرية؟ نعم موجود، قواعد عسكرية موجودة. هل الولايات المتحدة تستخدمها؟ جميع الدول بلا استثناء دول الخليج العربي بما فيها الأردن قالت بأنها لا تستخدم قواعد، أمريكا لا تستخدم قواعدها.
3: لكن اليوم وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن إصابات في صفوف جنودها خلال العمليات القتالية، هي اعترفت بعدد معين.
5: في فرق أستاذ، في فرق. يعني أنا بحترم رأي المشاهد، هناك قواعد عسكرية، نعم هناك قواعد عسكرية، هناك جنود، نعم مجموع الجنود الموجودين في القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط والأردن وتركيا يعادل 50,000 جندي، نعم موجودين. إحنا نتكلم أستاذي عن العمليات العسكرية، وهل تستخدم أمريكا هذه القواعد؟ أمريكا نفت وجميع الدول نفوا، لا يوجد أي رواية مقابلة للرواية الإيرانية التي تقول أنه تستخدم، تمام؟ يعني أنا أتكلم كلام يعني تصريحات الدول ليس رأيي يعني. تمام؟ فحتى أكون واضحين يعني. فإيران تقول بغض النظر، إيران حاليا تستهدف هذه الدول وتقول أنها تستهدف القواعد العسكرية. إحنا نرجع لسؤالك أنه يعني يستهدف أو الطرف الآخر، من يعني من يضرب ويضرب الطرف الآخر، وبناء عليه العملية العسكرية كيف سوف تذهب. القواعد العسكرية، عفوا، القطاعات العسكرية الموجودة في الخليج تبعد عن مرمى النيران الإيرانية 145 كيلومتر، الأردن تبعد 2450 كيلومتر، إسرائيل الشيطان الأصغر جنب الأردن، منضيف كمان 500 كيلومتر. لماذا إيران لا تستهدف إسرائيل ولا تستهدف الأسطول العسكري البحري الأمريكي اللي هو قريب، ولكن تستهدف مثلا دول معينة بما فيها قطر؟ وقطر لماذا نتكلم عن قطر؟ لأن الوسيط القطري حاول أن ينقذ إيران أكثر من مرة واعتدت إيران عليه، وبما فيها عمان الوسيط الرسمي لإيران وأيضا اعتدت عليه.
3: طيب ما رأيك سؤالك؟ أنت طرحت نقطة مهمة جدا دكتور فرانك مسمار، ما رأيك في هذا الكلام أستاذ سعيد؟ ويقول لك إيران لم توفر أحدا، حتى الدول الوسيطة قطر وسلطنة عمان قصفت.
4: لا، هذا كلام تفوح منه رائحة الفتنة، وهو أصبح كلام مفضوع حقيقة، يعني هذا ليس كلام جديد.
3: لا ليس، لحظة أنت إذا كنت تتابع الأخبار يوم أمس، سلطنة عمان استدعت السفير الإيراني وقدمت احتجاجا رسميا، تم قصف رادار في منطقة مسندم على مضيق هرمز، يعني الموقف العماني موجود، يمكنك أن تطالع ما هو مكتوب في الأخبار.
4: لا لا، هو واضح صحيح. نعم، ما تفضلت به صحيح، ولكن الأمريكي الآن يعزف على وتر هذا المحاولة أن يخلقوا فتنة بأن إيران تستهدف دول المنطقة، وأن إيران كأنها تخاف من الأمريكيين ومع الإسرائيليين ولا تضربهم. وطيب يعني هذا الكلام غير منطقي وغير عقلاني. لو كانت إيران تخاف من الأمريكيين والإسرائيليين لوقعت هي منطقيا. يعني لنعود للعقل، يعني نرى ماذا يقول العقل والفكر. أنت لو كانت إيران تخشى من هؤلاء طبعا وهم مجرمون وتخاف تستهدف إسرائيل وأمريكا، لكان وقعت على مذكرة التفاهم يا أخي، وما بهذلت نفسها وما فضحت نفسها وما كشفت أنها تخاف من الأمريكي والإسرائيلي. عندما لا توقع إيران يعني مش خايفة من الأمريكي ومستعدة لقتاله إلى أطول فترة زمنية ممكنة. وهذا الكلام أيضا غير منطقي يا عزيزي. أنت عندك يعني قواعد في كل هذه الدول، وأول كانوا لا يعترفون، يقولون هذه القواعد خالية، كل شيء ما فيها ولا جندي ولا شيء. الآن يعني بعدما سقط لهم عدد كبير من القتلى واعترفوا بشيء قليل يعني قبل ساعات، الآن يقول نعم لدينا قواعد وفيها جنود وفيها طائرات وفيها دعم لوجستي وكل شيء، ولكن هذه القواعد و50,000 جندي ومقاتل لكن يعني بيتابعون فقط، اسمح لي أستاذ كمال، بيتابعون كرة القدم وكأس العالم، وأصلا مش عارفين أنه هناك حرب بين أمريكا وإيران. يعني يا أخي ما هذا المنطق؟ هذه قواعد من أول ساعة استخدمتها أمريكا، ولولا هذه القواعد يعني هذا الأسطول البحري لما كان استطاع أن يحارب إيران حتى لأسبوع واحد. الحرب
6: جميل جدا.
4: الآن تجري على إيران من هذه القواعد،
6: جميل جدا.
4: والصواريخ تطير من هذه القواعد، وإيران تستهدف هذه القواعد، والشعوب العربية والإسلامية لا تنطلي عليهم هذه الأكاذيب أن إيران عدوتهم وتضربهم وإسرائيل وأمريكا صديقتهم. هذا لا يمشي على عقول.
6: لا يا سيدي، يا سيد سعيد شاوردي، لا أحد والإسلامي. لا أحد الآن في العالم العربي وفي الخليج الذين يتابعوننا الآن باتوا يصدقون هذه الرواية الإيرانية التي تقول بأنها تستهدف القواعد الأمريكية، وهم يشاهدون قصفا يطال محطة كهرباء في الكويت للمرة الثانية، محطة لتصفية المياه في الكويت للمرة الثانية، منشآت نفطية، يعني استهداف لمنشآت مدنية في الدول المجاورة لا علاقة لها بالولايات المتحدة. كيف يمكن فهم ذلك؟
4: يا عزيزي يا أستاذ كمال، أولا هي ليس فقط هذه القواعد الآن تشارك في الحرب والجرائم على الشعب الإيراني. أنت عندما عندك 50,000 مقاتل أمريكي في هذه الدول وربما أكثر العدد، هؤلاء يحتاجون طعام، يحتاجون خدمات طبية،
6: يعني يا سيدي أنت تريد أن تقنعني بأن لحظة أرجوك، أنت تريد أن تقنع المشاهد
4: من أجل القتال على
6: لو سمحت يا أستاذ سعيد، أنت تريد أن تقنع المشاهد أن هناك قاعدة أمريكية، نقصف القاعدة الأمريكية ونقصف محطة تحلية المياه التي تزود القاعدة الأمريكية والمتجر الذي يشتري منه الجنود وقاعة الرياضة التي يلعبون فيها رياضة والقاعة التي يشاهدون فيها كأس العالم كما تفضلت قبل قليل، هل هذا ما تريده؟ أن نقصف كل البلد؟
4: لا لا لا لا لا، لا تقصف إيران كل البلد حقيقة. والتركيز يمكن أقول لك 99% من الضربات الإيرانية على هذه القواعد، لكن هناك معلومات تصل يا أخي لإيران أن هؤلاء عندما يتم غصف قاعدتهم وتصبح غير صالحة أن يناموا بها ويسكنوا بها، يذهبون إلى الفنادق، يذهبون إلى أماكن متفرغة أخرى، وإيران تلاحقهم في أي هوتيل في أي فندق. طيب. يعني هؤلاء يهربون ويقتبون به،
6: عموماً
4: تضربه إيران. يعني
6: عموماً
4: عموماً يعني الآن اختبر الجندي الأمريكي في
6: جميل جدا.
4: المكان المدني ولا تستهدفين.
6: جميل جدا دكتور فرانك مسمار، ألا تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية أن تتجه الحرب إلى الأهداف المدنية؟ الولايات المتحدة ذهبت الآن لقصف الجسور في إيران، لقصف خطوط الطاقة في إيران، لقصف أبراج الاتصالات في إيران، بعدما عجز ترامب عن تحقيق مراده بقصف الأهداف العسكرية بدأ يتجه إلى الأهداف المدنية. وإيران الآن سترد، أين ستجد الأمريكان وحلفائهم؟ ستتوجه إلى أهداف مدنية في الدول المجاورة. ألا تتحمل إدارة ترامب مسؤولية أن تتجه الحرب إلى الأهداف المدنية؟
5: تعليقي على الكلمة اللي قلتها، لو فشل العملية العسكرية، هي العملية العسكرية الأولى تم إيقافها غير ناضج، يعني لم تكن ناضجة ولكن تم إيقافها. نحن الآن في عملية عسكرية ثانية. العملية العسكرية الأولى عندما تم إيقافها كان الكلام أنه تم استهداف جميع المنشآت العسكرية إلا المدنية، ولم ترد الإدارة الأمريكية أن تستهدف يعني المنشآت المدنية. طيب هلأ العملية العسكرية الحالية يلي يعني خلينا نقول إخضاع إيران وإحضارها مرغمة إلى طاولة المفاوضات ضمن الشروط الأمريكية، هاي الهدف حالي. هلأ بالنسبة للدول، دول المنطقة وهكذا، يعني كما أنت تفضلت هذا الكلام غير منطقي، لا يشتري أي إنسان يعيش في جميع دول الخليج العربي والأردن وأي دولة تم استهدافها. هذا الكلام اللي هو يقوله يعني يريد أن يقوله الحكومة الإيرانية للأشخاص الذين يموتون أو يذهبون جرحى، يعني هم يمثلوا دول مختلفة ليست الولايات. في البعد العسكري إيران كان لديها عدد كبير جدا من الممثلين الروس في القواعد العسكرية وفي المنشآت النووية، وتم التفاوض من خلال الروس والولايات المتحدة على عدم استهدافها حتى إخراج جميع الموظفين الروس من هذه المحطات. هذا الكلام تعمله إيران أصلا، يعني فيعني ليست بمنظومة القواعد العسكرية كما هو موجود في دول الخليج، ولكن لديها،
6: لكن أنت تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن منشأة نووية في بوشهر
5: مثلا، يعني على سبيل
6: لكن
5: المثال.
6: لكن هذه كارثة يعني، إذا كانت الولايات المتحدة تفكر بهذا المنطق أن تستهدف منشأة نووية فسوف تسبب كارثة لكل دول المنطقة.
5: أستاذي أنا قصدي أنه يعني إذا كانت إيران تقول عن دول الخليج، إيران أيضا لها حلفاء، ودول الخليج العربي لا تعترض على حلفاء إيران. أنا لم أسمع أي دولة خليجية أو دولة عربية أو حتى الأردن اعترضت على علاقات إيران مع الصين أو مع روسيا. فعملية الادعاء أنه والله بسبب مثلا هناك علاقات جيدة ما بين إيران والصين نضرب الصين أو نضرب أهداف الصين مع روسيا، نضرب روسيا أو نضرب أهداف روسيا، نفس المنظور يا أستاذي، نفس المنظور يعني عدم المؤاخذة. إذا كانت القطاعات العسكرية الأمريكية في مرمى الصواريخ الإيرانية، لماذا لا تستهدفها يا سيدي؟ لماذا لا تستهدف إلا الدول التي تعلم بأنها لن ترد؟
6: طيب إلى أين يريد الطرفان الوصول من خلال، واسمح لي أن أشرك معنا أستاذ سعيد شاوردي في هذه النقطة تحديدا دكتور فرانك، إلى أين تريد إيران والولايات المتحدة الوصول من خلال تصعيد هذه الحرب وتوسيع رقعة الأهداف لتشمل أهدافا مدنية خارج الثكنات والقواعد العسكرية؟
4: سؤال لي أستاذ كمال.
6: نعم لك أستاذ سعيد.
4: عزيزي أستاذ كمال، هذه الأحلام والأوهام اللي يتوهم بها ترامب لن تتحقق، وهو عاجز تماما وفاشل وخاسر في الحرب، لكنه يعني لديه وقاحة ويريد أن يرسم من خلال الاعتداء على إيران أنه يحقق إنجازات عسكرية. المنطقة سوف لن تهدأ إلا أن انسحبت أمريكا من أطراف إيران. يعني نحن كانت علاقات أمريكا مع الدول الخليجية
6: دعك من هذا. إذا يجب أن يكون واضحا يا أستاذ سعيد، يجب أن يكون واضحا للإيرانيين بأنه إذا استمر هذا النهج، هذا التصعيد الحالي، بعد شهر أو بعد شهرين ستكون إيران كلها بدون كهرباء وبدون ماء وبدون طرق، جسور مقطوعة، وستكون بدون اتصالات، ستكون بلد معزول. ما رأيك في ذلك؟
4: لا هذا هذا هذا هذا اللي هو اللي أقول أوهام ترامب المريضة. يعني هذا سمعنا الكلام من ترامب أنه سيبيد الحضارة، هو حتى مش عارف الحضارة إيش، لأن هو مش ليس عنده حضارة. كل تاريخ الأسود 250
6: يعني أنت
4: عام
6: هل تعتقد يا سيدي الكريم، هل تعتقد أن ترامب سيتأثر ولا ينام الليل عندما يتم قصف الكويت أو يتم قصف قطر؟
4: لا لا لا لا، على الإطلاق هو مسرور. يعني إن كانت إيران تستهدف الدول الخليجية ويسقط هناك ضحايا، هو ينسر بهذا، لأنه هو كما قلت لك يريد أن يخلق في هذه المنطقة عداء بين إيران وأشقائها.
6: نعم، وأنتم تساعدون إيران تساعده على تحقيق ذلك إذا كان يريد خلق عداء. لا، فإيران تساعده من خلال عمليات القصف.
4: يا أستاذ كمال، نعم. لا رجاء، أنا أقصد شيء آخر. ترامب لو كان يهتم بهذه الدول، وكما يدعي كذبا وزورا وبهتانا أنها دول صديقة وحليفة له، لقال لهم يا شباب يا جماعة يا ناس، أنا أريد أخذ جنودي، هؤلاء الجنود اللي يأكلون وينامون كما يقول الدكتور فرانك، أنا أخذ هؤلاء ووديهم إلى واشنطن، لأنهم طيب. مش عاملين شيء يا أخي، لنفرغ هذه القواعد الأمريكية في الدول الخليجية. يا عم يا إيران يا عالم، تعالوا شوفوا هذه القواعد الأمريكية فارغة، ليس بها لا قوات أمريكية ولا جنود، حتى إيران لا تبغى
5: الممكن.
6: طيب على كل حال ترامب قد يفكر في كل شيء إلا في الرحيل من المنطقة.
4: ترامب
6: هو لن يفكر في الرحيل.
4: ترامب يهتم بهذه الدول وسيادتها وشعوبها، ولا كان غاتلنا من الجو عند طائرات طيب. وعند أسطول
6: طيب. لكن دعني أسأل سؤال آخر، الأسئلة كثيرة. تفضل دكتور فرانك، بداية جاوب تفضل.
5: يعني على النقطة اللي بقولها، طبعا ممكن لإيران أن تخرج جميع قياداتها من جميع الدول التي موجود فيها الأذرع الإيرانية، من العراق طبعا بعد ما خرجت من سوريا، من لبنان، من غزة، من اليمن، خلاياها النائمة الموجودة في
6: اليمنيين. لحظة أستاذ سعيد، لحظة بس بدون مقاطعة لنستمع دكتور فرانك، لنعطي فرصة للدكتور فرانس وأعود لك أستاذ سعيد، لحظة لو سمح.
5: أستاذ سعيد، يعني كما تطلب يجب أن تقدموا نفس الطريقة. الخلايا النائمة كل يوم تكتشف داخل دول الخليج العربي، دول العالم العربي ما هي عانت من التمدد الإيراني. فإذا أردتم أنتم أن تخرجوا التمدد الأمريكي في المنطقة، هل أنتم مستعدون إلى العودة طيب. إلى الرقعة طيب. الجغرافية الإيرانية؟
6: دكتور فرانك، أنا عندي لك سؤال مهم، والسؤال مش من عندي، من عند نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. قال باختصار، قال نحن قد نقصف الإيرانيين وقد ندمر بعض قدراتهم العسكرية أو المدنية هنا وهناك، لكن فتح مضيق هرمز وهو الهدف الأسمى بالنسبة لترامب، هذا أمر يحتاج إلى مفاوضات سياسية. إطلاق النار على السفن التي تعبر المضيق أمر بسيط، لا يحتاج إلى تدمير شامل في إيران. يعني يمكن رجل واحد يحمل RPG أن يقصف، أو مسيرة تطلق من الساحل تقصف أي سفينة تعبر. يعني غلق المضيق ليس بهذا الأمر الصعب، وفتحه لا يحتاج إلى حملة تدمير واسعة وشاملة بقدر ما يحتاج تفاهم مع الطرف الإيراني. هذا ما قاله نائب الرئيس الأمريكي، أو هكذا يفهم.
5: نعم صحيح، نعم صحيح بالضبط هذا ما قال. ولكن حتى كمان أنا أؤكد لك، اللي معاه كمان حجر مو صاروخ RPG ممكن يعكر الملاح، لأنه إيران لا تغلق المضيق، إيران تعكر الملاح في المضيق، ترفع أسعار الشحن، ترفع أسعار التأمين على الشحن، هذا ما يحدث، مفهوم يعني. فيعني أي شخص ممكن أن يخلق هذه المشكلة، أنا موافق على.
6: يعني ما الجدوى من التدمير الشامل؟ هل لتقبل إيران بالشروط الأمريكية أو ماذا؟
5: المشكلة الموجودة عند الطرف الإيراني، شوف ما حدث بالضبط. يعني طبعا ما بعرف إذا الضيف راح يوافق ولا لا، تم التوقيع على مسودة التفاهم.
6: نعم،
5: مسودة التفاهم تم من الطرف الأمريكي تدريجيا العمل بناء عليها. تم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، تم رفع الحصار لمدة 30 يوم عن بيع النفط الإيراني، بدأت الحركة في المضيق تعود إلى عهدها. لاحظت إيران أن الورقة الموجودة، ورقة الجوكر الموجودة بيدها، بدأت تخسرها، فبدأت باستهداف الناقلات اللي هي بعيدة عنها اللي هي قريبة من خليج عمان، وهذا ما حدث بالضبط.
6: لكن لكن لكن دكتور مرتين. فرانك المذكرة عذرا على المقاطعة، أوضح لك هاي النقطة الخلافية. ما تقوله كلام مهم جدا. النقطة الخامسة قالت بأن إيران هي من سيسهل عبور وحركة السفن في المضيق، ثم بعد ذلك اكتشف الإيرانيون بأن الأمريكان ذهبوا وتفاهموا مع العمانيين ويريدون أن يسيروا ممرا آخر بعيدا عن إيران. شعر الإيرانيون بأن البساط يسحب منهم فقاموا بما قاموا به.
5: لا بس احنا خلينا نكون واضحين، المضيق اصلا في ثلاث خطوط، هي الخط القريب من الجغرافيا الإيرانية، الخط الدولي اللي تقول إيران انها لغمته، والخط الموجود عند منطقة خليج عمان. شوف في اختلاف بيناتهم، طحالة المياه عند الشواطئ الإيرانية 25 متر،
6: نعم،
5: عند الشواطئ العمانية 250 متر. السفن والشاحنات الكبيرة الضخمة تفضل، يا سيدي ارجع للجغرافيا، تفضل
4: يا أخي ليش ما كنتوا من الأول تعبرون من المياه العميقة إذا كان كلامك صحيح؟
5: يا سيدي خلينا أنا أكمل كده، أنا ما قطعتك
4: أنتم، وهذا بعيد عن الواقع.
5: أنا ما قطعتك يا أستاذ سعيد، أنا
4: غليل في بعض نقاط يعني.
5: يا أستاذ سعيد أنا ما قطعتك،
6: معلش بدون مقاطعة، أمامي دقيقة أستاذ سعيد. أنا
4: أعمق، كل العالم يقول
6: باختصار. دكتور فرانك اختصر لو سمحت.
5: فبناء عليه هناك ناقلات أصلا تفضل الممر الجنوبي،
6: نعم،
5: بالإضافة إلى الجغرافيا. مثلا الإمارات لمصلحتها أن تذهب من الخط الجنوبي أفضل من أنها تذهب إلى الخط التي ترسمه إيران. فطبيعيا جغرافيا لا تستطيع إيران أن تقول أنه المضيق جميعه لي. ذهبت بالتفاوض مع عمان ورجعت، والعمانيين رفضوا أن يعملوا اتفاقية معه. هذا ما حدث يا أستاذ الكريم. فبناء عليه بدأوا في الاعتداء على السفن، وبالمقابل الولايات المتحدة خرجت من الاتفاقية وبدأت بالعمليات العسكرية. لجوابي على سؤالك، الموضوع في النهاية هو اقتصادي، سواء كان على إيران أو على الولايات المتحدة، ولكن من يستطيع أن يصمد أكثر؟ إيران وضعها اقتصاديا سيء جدا، يعني هل بمصلحة المضيق أو مثلا حتى الرئيس ترامب يخسر انتخابات نصفية؟ تدمر
6: جميل جدا. يعني هذا هو بيت القصيد يا سعيد شاوردي، أن يعود المضيق يعمل كما كان قبل الحرب، عبور آمن وبحرية وبدون الحديث عن رسوم ولا بطيخ
4: ولا رجي كمان، ولكن بشرط أن الأمريكي يكون يعني يعبر مثل مثل البشر ومثل الناس، وما بيهدد شعوب ودول وما يعتدي على شعوب. الأمريكي يجب أن يعني يصبح كالدول الأخرى، يحترم نفسه ويعبر فقط تجارة، لا يأتينا بسفنه وترامب يخرج علينا ويقول لدي الأسطول الأضخم وسأدمركم. إذا كان الأمريكي يحترم نفسه كالدول الأخرى ويريد فقط يحصل على نفط وطاقة وغاز وتجارة، نحن ليست لدينا مشكلة مع الأمريكي. ولكن الأمريكي يا أستاذ كمال لا أحد يستطيع أن ينكر ولا يرى هذه الحقيقة، أنه جاء في هذا الأسطول وهاجم بلادنا وهدد نفطنا، والآن يهدد بالسيطرة على ساحلنا وعلى نفطنا وعلى الجزر الإيرانية. يعني يا أخي من يصدق كلام الأمريكي؟
6: شكراً.
4: أن الأمريكي إنسان محترم وسيحترم القانون الدولي. شكراً. هذا كلام بعيد يعني، ولا أتصور في يوم من الأيام الأمريكي سيكون كالشعوب الأخرى ويحترم حقوق الشعوب الأخرى وسيادتها.
6: إلى نتيجة التصويت الدولي. مشاهدينا الكرام، برأيك من يحقق أهداف عملياته العسكرية بدقة أكثر من خلال الضربات التي يوجهها للآخر؟ الذين أجابوا لصالح طهران 68%، الذين أجابوا لصالح واشنطن 32%. بإمكانكم أنتم أيضا أن تشاركوا معنا في هذا التصويت، وهو يعبر عن آراء المشاركين فيه فقط. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين، من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار. شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا في هذا البرنامج. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي اللي بيستضيف نهائي بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة بتجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين لحسم هوية بطل النسخة 23 من المونديال. تقام المباراة الليلة الساعة 10 المساء بتوقيت بيروت، حيث بيسعى المنتخب الإسباني إلى التتويج بلقبه العالم الثاني بتاريخه، بينما بيطمح المنتخب الأرجنتيني للاحتفاظ بالكأس وإضافة النجمة الرابعة إلى سجله.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: حماسنا على أن تلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: فستق، جوز، تمر، روحة.
4: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
5: معمول.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع عبر أثير صوت كل لبنان، ولهذا النهار 19 من تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن، سلام اللحام وصافيو بوصعب.

0: صحتم أوقاتا في هذه النشرة. الأنظار إلى واشنطن، والرئيس عون يبدأ زيارته فيها والثلاثاء اللقاء الحدث مع ترامب. مواقف تؤيد من لبنان اتفاق الإطار، والراعي الحياد الفاعل يبقى خيارا وطنيا يعزز وحدة لبنان. حزب الله على لسان نوابه السلطة اللبنانية تفاوض على شروط استسلامها. منين زيارة الرئيس عون إلى واشنطن محطة مفصلية. الصد يطمئن إلى موسم المياه هذا العام، ولورا الخازن لحوت تنادي بوضع الخلافات السياسية جانبا ودعم الرئيسين عون وسلام. توتر إضافي في الجنوب وتحليق معاد في سماء بيروت. ترامب يحذر من أن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا. وفي النشرة، البحرين تتعرض لاعتداءات إيرانية والسعودية تدين.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. تتجه الأنظار حصرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى واشنطن، حيث يقوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بزيارة تاريخية إلى الولايات المتحدة، وفي البرنامج لقاءات واجتماعات في السفارة اللبنانية وعشاء تستضيفه السفارة ولقاءات مع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعرب وأمريكيين. الرئيس عون يلتقي وزير الخارجية الأمريكية قبل اللقاء الحدث الذي يجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومما لا شك فيه فإن الأنظار والأسماع ستتجه إلى واشنطن وإلى ما سيقوله الرئيس الأمريكي الذي بات مشهورا بتعابيره وعباراته التي تنطوي على الكثير من المعطيات والدلائل في هذه المرحلة وكل المراحل. لذلك سيكون السؤال حتما، ماذا سيقول الرئيس الأمريكي في حضرة الرئيس اللبناني جوزيف عون؟ ما الذي سيتعهد به للرئيس عون فيما لا يزال الجنوب اللبناني عرضة للعدوان الإسرائيلي يوما بعد يوم، ولا يزال الحديث عن المدنيين الذين يسقطون بنيران الاحتلال يتكرر عبر وسائل الإعلام العالمية والمحلية، وفيما تكرر وسائل الإعلام الإسرائيلية التهديدات للبنان، هذه التهديدات التي ترد مرارا بشكل علني واضح وترد أحيانا بشكل موارب وباطني. الرئيس عون يحمل إلى واشنطن وإلى الرئيس ترامب الإرادة اللبنانية الثابتة والصادقة بالتوصل إلى سلام يضمن الاستقرار اللبناني، ويطالب الولايات المتحدة الأمريكية بموقف حازم إلى جانب لبنان فيما تتلاعب إسرائيل بالرغبات الأمريكية وما تريدها أمريكا وما تعلن عنه لتنفذ إسرائيل مآربها في لبنان وعند الحدود. ويحمل الرئيس عون أيضا أمرين اثنين، الأول مصداقية الجيش اللبناني في عمله على أرض الواقع في مهمته وفيما يحتاج إليه إلى الدعم والأسلحة والعتاد والمال ليكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحمل مسؤولياته الأمنية في الجنوب على كامل الأراضي اللبنانية أيضا. أما الأمر الثاني فيحتاج لدعم الموقف الأمريكي الذي يحول دون استمرار إسرائيل في سلوكها الراهن واحتلالها لأرض لبنانية، فيترجم الرئيس عون هذا الموقف الصلب في الداخل ويرأس حوارا ينتج وحدة في الموقف تجاه الاستحقاق وتجاه التفاوض مع إسرائيل وتجاه المبادئ التي تطرحها السلطة اللبنانية في مختلف الملفات. وليكون أيضا رئيس الجمهورية ولتكون الحكومة ومن يؤيدها على قدر أكبر من المقدرة للمضي نحو نهوض لبناني هو في الوقت الراهن حاجة ماسة. إذن الأنظار كلها إلى واشنطن وإلى مواقف الرئيس عون وإلى ما سيقوله الرئيس الأمريكي عن لبنان وفي خصوص لبنان.
1: يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن التي وصلها أمس تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترافقه اللبنانية الأولى نعمة عون، بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. ويجري الرئيس عون سلسلة لقاءات يستهلها اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية مع الوزير ماركو روبيو عند الساعة 9:30 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي 4:30 بعد الظهر بتوقيت لبنان، تمهيدا للقائه الثنائي بترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. كما سيقام له عشاء تكريمي حاشد مساء غد الاثنين في السفارة اللبنانية، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق.
0: واليوم جدد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن والاستقرار، وقال يبقى الحياد الفاعل خيارا وطنيا يعزز وحدة لبنان التاريخية.
2: فنجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية، غير أن تحقيق الغاية المرجوة منه لا يتوقف على نصوصه فحسب، بل على التزام جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة. ويبقى الحياد الفاعل خيارا وطنيا لا غنى عنه، ينسجم مع هوية لبنان ورسالته ويحصنه من صراعات المحاور ويعزز وحدته الداخلية ويعيد إليه دوره التاريخي وطنا للقاء والحوار ورسالة للحرية والعيش المشترك. فلبنان لا يكتمل حضوره إلا بدولته، ولا تترسخ رسالته إلا بسيادته، ولا يطمئن مستقبله إلا بحياد فاعل يحفظه ويريح محيطه ويجعله شاهدا للسلام في هذا المشرق وفاعلا في سبيله.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان شدد على أن لبنان ضرورة ميثاقية، ولا يمكن العيش بهذا البلد دون شراكة وميثاقية وتضامن كامل، وسيثبت التاريخ أن لبنان لا يمكن أن يحكم إلا من لبنان، وإنما الخوف على البلد من شهوة أهل السلطة وفتنة الداخل، خاصة أن المنطقة تخوض أكبر نزالاتها على الإطلاق، ولبنان ضمن هذا الواقع يهتز بشدة، والسلطة بهذا المجال أكبر قوة يمكنها خرق لبنان أو منع حرائقه.
0: النائب إبراهيم منيمني أكد في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن تشكل محطة مفصلية، معتبرا أن نجاحها لا يقاس باللقاءات أو المواقف بل بالنتائج العملية التي يمكن أن تحققها. وفي ملف العفو العام شدد منيمني على ضرورة التوصل إلى توافق سياسي لا سيما بين نواب السنة لإنهاء هذا الملف وعدم إبقاء موقوفين لسنوات من دون أحكام.
3: بيضل يعني اللقاء بشكله وأهميته على مستوى أكيد ما في شك بالموضوع، ولكن إحنا اللي بدنا نشوف ونركز عليه هلأ شو النتائج اللي بدها تطلع عن هذا الاجتماع، لأنه هذا التحدي الأساسي اليوم. من بعد اتفاق الإطار صار في عنا نوع من خارطة الطريق، ورغم كل الشوائب أو إذا بدك الملاحظات اللي ممكن يحكيها الواحد على اتفاق الإطار، ولكن بنفس الوقت الدولة أخذت قرارها وقررت هي تفاوض، ونحن ورا الدولة بهذا المحل. طبعا نقاش قديش نحن متوافقين معه أو غير متوافقين معه هذا بصير بمجلس النواب أو بمحلات أخرى، ولكن نحن خلف الدولة بخيار أن تكون هي مستلمة زمام الأمور. محاسبة الدولة على الأداء وعلى مستوى إذا بدك المفاوضات بصير بداخل المؤسسات، بس نحن ورا الدولة. هلأ في تحديات لهذا الاتفاق بشكل كتير واضح، وهو موضوع الانسحاب الإسرائيلي
4: بما يتعلق بالعفو العام وبإلغاء عقوبة الإعدام، ويعني ربط هالأمرين مع بعضهم. يعني عن جد أنه في كتير ناس مش فهماني على المزبوط شو صاير.
3: إلغاء عقوبة الإعدام رجع بشكل من الأشكال تم الربط بالعفو العام. هلأ ليش عم ينربط بملف العفو العام؟ لأنه مسابة مثل ما حكينا في ناس محكومين بالإعدام بملف العفو، وما بتقدر أنت لما تكون عم بتناقش ما تشوف تأثير ملف إلغاء عقوبة الإعدام على ملف العفو العام والعكس صحيح. فهني مفصلين حقيقة والنقاش منفصل، ولكن لما بتكون انت عم بتناقش طالما هن متزامنين مع بعضهم ما بتقدر انت الا ما تشوف تأثيرهم على بعض.
1: النائب علي فياض رأى أن السلطة اللبنانية تتصرف بمنطق المهزوم وهي تفاوض على شروط استسلامها، وقدمت صورة عن السلطة في لبنان بوصفها مجرد ألعوبة تجمع بين الغباء والسذاجة والارتهان للخارج.
5: في هذه الأيام يزداد المشهد الإقليمي تعقيداً وتصعيداً، وهذا قد يترك تأثيراته على الواقع اللبناني، لذلك المطلوب المزيد من الحذر والتنبه في هذه المرحلة، وهذا بطبيعة الحال يفرض على المقاومة أن تكون جاهزة للاحتمالات كافة.
0: عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر جدد رفض التفاوض المباشر مع الاحتلال، معتبرا أن هذا المسار لم يحقق سوى وعودا في الهواء، داعيا إلى العودة للحوار تحت سقف المؤسسات الدستورية لمواجهة التحديات التي يمر بها لبنان.
6: أمام التحديات الجسام التي يقف لبنان اليوم على خطها لا بد من التشاور من أجل حلها، لذلك فإننا رفضنا الذهاب إلى التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وكانت النتيجة هي من بثق عن هذا الحوار الفاشل من أصله والذي لم ينتج إلا وعودا في الهواء، والذي تمخض عن انسحاب تجريبي للعدو من قرية أو قريتين مقابل تنازلات واضحة عن السيادة ووعود في تسوية وصفقات من قبيل معاهدات السلام مع العدو.
1: كتب النائب بلال عبد الله على منصة إكس: أبواق سياسية وعالمية ومنصات ومواقع تحاول النيل من صحة تمثيلنا وخطنا الوطني ووحدة موقفنا وارتباطنا بقضايا الناس وتمسكنا بإرث المعلم الشهيد كمال جملاط وابتعادنا عن المواقف الشعبوية. لن يستدرجنا أحد إلى سجالات رخيصة، سنقول كلمتنا ونمشي شاء من شاء، ختم النائب بلال عبد الله.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادي أكد أن المقاومة لن تنزلق إلى اقتتال داخلي يخدم الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يمثل أولوية في مواجهة المخططات التي تستهدف لبنان.
7: نحن نملك أوراق قوة، ونحن جمهور واسع وعريض ومكون واسع، لماذا لا نتحرك ولماذا لا نقلب الطاولة؟ هذه الطاولة أيها الأعزاء هي طاولتنا، ولا نحتاج أن نقلب طاولتنا في هذه المرحلة، لأن من يحاول أن يقلب الطاولة في المستوى الداخلي هو الإسرائيلي، ولسنا في موقع نقدم فيه الإسرائيلي على طبق من فضة اقتتالا داخليا.
1: في ملف العفو العام أشار النائب وليد البعرين إلى الاتفاق مع رئيس الحكومة نواف سلام على نقاط ثلاث بخصوص الإعدام والعفو العام.
8: الاجتماع عند رئيس الحكومة اتفقنا على ثلاث نقاط: إلغاء كلمة مشدد على الكلمة مؤبد، يعني مؤبد مشدد، حتي نطلع حق الشخصي وكمان مشان نعدلها بقانون العفو هيدي، والنقطة الثالثة إنه نحن ننزل من 14 سنة إلى 12 سنة.
0: أكد النائب فؤاد مخزومي أن القانون، أي قانون العفو العام، يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقراره، ولا يمكن أن يقر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيا من جهات معينة. وقال إن العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية التي كان يسيطر عليها حزب الله ومن قبله النظام السوري، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. مخزومي شدد على أن قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع وأن يكون عادلا وشاملا ولا يكون استنسابيا أو انتقائيا.
1: طمأن وزير الطاقة جو الصدي في خلال تدشين الدرع البيئي والمسار الرياضي المستدام في فاريا إلى أن موسم المياه هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، مشيرا إلى أن التركيز اليوم على نشاطات تراعي البيئة، وقال: لا أخاطر أبدا بالسلامة العامة ولا بالسلامة البيئية.
9: إذا بتشوفوا صور سنة الماضية وكان مستوى السد واطي جدا والكنويات عليها، هيدا شيء مش مقبول، هيدا خطر للتلوث وخطر كمان للسلام المنشأة. ثانيا، إذا لا سمح الله حدا صار له شيء بنص السد، مسؤولية مين؟ مسؤولية الدولة. أنا ماني مسد خاطر ولا بالسلام العامة ولا بالسلام البيئية، واليوم التركيز هو على نشاطات بتراعي البيئة يلي هي مركزة على الهايكينج والهايكينج فقط.
0: وزيرة السياحة لورا الخازن لحود قالت: نشجع كل أنواع السياحة خصوصا البيئية والرياضية، ويجب الآن وضع الخلافات السياسية جانبا ودعم الرئيسين عون وسلام.
10: ما في غير الأمن والاستقرار، تثبيتهم، دعم الجيش، سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، هذول اللي رح يثبتوا الأمن والاستقرار، رح يرجعوا لنا السياحة، رح يرجعوا لنا الاقتصاد على الطريق الصح، ولبنان بحاجة لكل هالأشياء، ولازم نترك كل الخلافات السياسية على جنب وبس ندعم فخامة الرئيس، دولة الرئيس وحكومتنا لنعمل المفاوضات اللازمة.
1: كتب وزير الخارجية يوسف رجي عبر إكس: لبنان والسيد الديمقراطي الذي تحكمه مؤسساته الشرعية ليس مجرد احتمال، بل هو حقيقة يمكن ترسيخها.
0: تحلق مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في الخيام ودير سريان بقضاء مرجعيون.
0: شهدت منطقة بئر العبد في الضاحية فجر اليوم انهيار مبنى سكني تعرض لأضرار جراء القصف الإسرائيلي في الحرب الأخيرة. وفي حال الطرق، أعلنت غرفة التحرك أو التحكم المروري أن حركة المرور ناشطة على أوتوستراد ذقم كيل باتجاه جوني.
1: يحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لنيويورك بوست من أن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران، مشيرا إلى أن مقتل الجنديين الأمريكيين هو أمر مؤسف لكن المهمة العسكرية لا تزال ضرورية.
0: في المقابل نصحت السفارة الأمريكية في الأردن جميع المواطنين الأمريكيين بالامتناع عن التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء البحري في الوقت الذي أخلت السلطات الأردنية المطار لبعض الوقت.
1: أيضا في المقابل نقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني إسرائيلي قوله لا وجود لمجتبى خامنئي في إيران، وأن رسائل المرشد الإيراني يكتبها أحمد وحيدي والحرس الثوري الإيراني، لافتا إلى أن خلافات إيرانية داخلية عميقة وتهدد وجود الحرس الثوري. كما أشار المصدر نفسه إلى أن واشنطن لا تريد مشاركة تل أبيب في العمليات حتى ولو قصفتها إيران.
0: ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمريكي القول إن الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى منطقة الشرق الأوسط.
1: ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل قد تنضم للحرب ضد إيران إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
0: في الموازاة رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن الوحدة والتضامن شرطان ضروريان لتحقيق النصر، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتوصية المرشد الأعلى بشأن الوحدة كجزء من دور إيران التاريخي في هذه المقاومة الوطنية وفي إدارة شؤون البلاد.
1: بدوره لفت الجيش الإيراني إلى أن الحرب هي دفاع عن الهوية والتاريخ وعن الشعب الذي لا يظلم ولا يقبل الظلم، مشيرا إلى أنه نفذ هجمات جديدة بالمسيرات منذ الصباح على مستودع ذخيرة الجيش الأمريكي في معسكر العديري في الكويت.
0: وأفاد الحرس الثوري الإيراني عن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور بعد توجيهه التحذيرات لها.
1: كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة أهواز جنوب غرب البلاد.
0: الحرس الثوري شدد وأكد أنه لن تمر أي قطرة نفط أو غاز أو سماد كيميائي عبر مضيق هرمز دون تصريح منه.
1: ومع استمرار التوتر في المنطقة أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارة الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. وأعلنت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم.
0: وفي المواقف من التوتر العسكري دانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن، وأكدت الوقوف مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات.
1: وفي الغضون أفاد مسؤول أمريكي للحدث أن الدول العربية تمكنت من إنشاء أكبر شبكة دفاعات جوية في العالم، مشيرا إلى التنسيق مع الشركاء بشأن الدفاعات الجوية وإحباط هجمات إيران، وأن أهم إنجاز هو منع الإيرانيين من التسبب بكوارث خلال عمليات القصف.
0: إلى سوريا، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشرع عين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، كما عين أنس خطاب مديرا للأمن الوطني إضافة لمهامه كوزير للداخلية.
1: هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أبلغ عن مقتل شخص على الأقل ليل السبت الأحد بعد يوم من الهجوم بالطائرات المسيرة الذي شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية.
0: الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في هذا الوقت عن قصف 3 مستودعات نفط ومنشأة وقود روسية في منطقة ستافروبول الروسية.
1: تقوم وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية بزيارة رسمية لروسيا التي وصلتها أمس، وذلك تلبية لدعوة وجهها نظيرها الروسي سيرغي لافروف إليها، وذلك وفق ما أعلنت الخارجية الروسية.
0: أفاد الدفاع المدني في غزة عن مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال ووالداهم في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم عند 10 مساء بتوقيت بيروت إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي، حيث يلتقي منتخب إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل، على أن ترتفع بشكل بسيط على الجبال مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
0: كان في النشرة الأنظار إلى واشنطن، والرئيس عون يبدأ زيارة فيها والثلاثاء اللقاء الحدث مع ترامب. مواقف تؤيد من لبنان اتفاق الإطار والراعي، الحياد الفاعل يبقى خيارا وطنيا يعزز وحدة لبنان. حزب الله على لسان نوابه، السلطة اللبنانية تفاوض على شروط استسلامها. منيمني، زيارة الرئيس عون إلى واشنطن محطة مفصلية. الصد يطمئن إلى موسم المياه هذا العام، ولورا الخازن لحوت تنادي بوضع الخلافات السياسية جانبا ودعم الرئيسين عون وسلام. توتر إضافي في الجنوب وتحليق معاد في سماء بيروت. ترامب يحذر من أن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا. وكان في النشرة، البحرين تتعرض لاعتداءات إيرانية والسعودية تدين.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: صوت كل لبنان.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

عناية، واحة القديس وصمت المحبسي. اليوم خطوتنا طالعة صوب السما لمطرح كل ما ارتفعت بتحس حالك عم بتقرب من السلام الحقيقي. نحن اليوم بعناية، الضيعة الجبيلية اللي صار اسمها مرادف للعجايب والنعم. لما بتوصل على عناية أول شي بتشوفه دير مرمرون بين غابات السنديان، الأرز والصنوبر. الناس جايين من كل الأرض حاملين شموعهم وصلواتهم بقلوبهم، وبتحس برهبة وخشوع بيحركوا الحجر. اليوم رح نمشي بين حنايا الدير ونطلع صوب المحبسة لنشم ريحة البخور ممزوج بهوى الجبل، ونسمع حكاية أرض عايش فيها قديس العصر بصمته وصلاة.

0: بعناية المعالم انكتبت بدموع التأشف والزهد. المعلم الأول هو دير مرمرون. هالدير تابع للرهبانية اللبنانية المارونية، وهالصرح مبني من حجر الجبل الصلب اللي بيحتضن جثمان القديس شربل، وإلى جانبه المتحف اللي بيضم تيابه الكهنوتية البسيطة والرسائل والعجائب المسجلة من كل الدنيا واللي بتشهد على نعم هالمطرح. بياخدنا الدير بطريق مشي صعودا صوب المحبسة، محبسة القديسين بطرس وبولس. مش كتار بيعرفوا انه المحبسة مبنية قبل القديس شربل. هالمحبسة معلقة فوق الوادي بكبرياء وتواضع.
1: محبسة

وبهالغرفة الصغيرة والمعتمة قضى مرشربل 23 سنة من عمره راكع على بساط القصب أو على الأرض وعم بيصلي على ضوء أنديل الكاز، بياكل لقمة بسيطة من خيرات وتعب الأرض يلي فلحها.

الهندسي بالمحبسي هي هندسة التأشف، حجر خام بواب واطي بتخليك تنحني انت واقف، وطلالي على وادي محاط بالصخور بتخليك تتأمل بعظمة الخالق.

عناية تتميز بنسيج الجغرافي الروحي. هالموقع المعزول للمحبسي والدير بأعالي جبال جبيل ساهم تاريخياً بخلق البيئة المثالية لحياة النسك والاتحاد بالطبيعة والخالق، وتحولت هندستها من مجرد دير جبلي تقليدي إلى مركز حج عالمي بيجمع بين بساطة العمارة العتيقة وهيبة الحضور الروحي. أهل عناية والقرى الجردية المحيطة فيها ناس أبضيات، جبلتهم أساوة الشتي وعلمتهم طيبة الأرض، وبحكم جيرتهم للقديس عندهم نبرة مليانة إيمان ورضا. التقينا بالعم أبو شربل جار القديس وزارع وعيونه صوب التلي تلة المحبسي، خبرنا كيف كانت عناية بالزمانات ضيعة جردية نائية. بالشتى بيغمر التلج لأسابيع، وكانت الجمعات فيها حول اللوجاء مليانة بخبريات عن مر شربل اللي بيعرفوها كلهم أبا عن جد. حكالنا عن يوم 22 من كل شهر على خطى القديس تتحول طرقات عناية لمسيرة صلاة تجمع فيها القريب والغريب بإيد وحدة وقلب واحد خلف القربان. والأكل بهالجرد له طعم بيسند القلب وبيشفي من البرد. بعد مشوار التأمل بين الدير والمحبسي والبيوت العتيقة، السفرة اللي ناطرتنا بقهاوي الضيعة وبمطاعمها وببيوتها ريحتها بتشق القلب. الست بربارة عندها استراحة قروية قريبة من الدير، خبرتنا الكشك الجبيلي المطبوخ على الحطب كيف بينعمل، وطعمه الحامض والدسم بدف العظام بالشتاء، وعن الخبز المرقوق السخن خلي الريحة تخبر قبل الست بربارة. ممزوج الخبز بلبنة المعز البلدية والمعمولة من خيرات الجبال. لازم تدوقوا التفاح الجرد بعناية مقرمش ومربطين بالجوز، ما مننسى الزعتر البلدي، ناخد لك موني على البيت وكله بينبت بهالأرض. اللقمة هون بسيطة فيها البركة، والشعار دايما كل لقمة وعليها اسم الله يتبارك. اليوم شربنا السكينة من نبع الإيمان، شمينا ريحة الأرض المباركة، لمسنا النخوة والرضا بعيون أهل عناية الأبضيات والأوادم اللي بيحرسوا هالنعمة بقلوبهم وبيوتهم. لما بلش الضو يغيب ورا جبال عناية والضباب ينزل ليلف الدير والممرات القديمة ويترك عناية غرقانة بصمت المقدس والصلوات اللي بتتوقف لتبقى حارسة للأمل بقلب كل إنسان. البركة والجمال بعدن ببلدنا، حرام نضل غايبين عن أسرار هالأرض الحلوة، وخسارة يخلص العمر ونحنا بعدنا منقول لبناني ومش بارم لبنان. ومن قدام عتبة المحبس العتيقة ومن حد السنديان اللي ما بتركع ويلي تحت ركع القديس بصمت وكتب بالصلاة تاريخ ما بيموت، منودعكن لليوم وشكرا لعناية وختيار عناية وأهلها.

0: لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
1: لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 17/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,277,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,294,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,938,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,115,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
1: معمول
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، أحرق الجيش الإسرائيلي منزلا جديدا في بلدة كفر تبنيت. توازيا نفذ أهالي قرى منطقة مرجعيون وقفة احتجاجية أمام كنيسة بلدة القليعة، اعتراضا على استمرار إسرائيل في إقفال الطريق العامة التي تربط مرجعيون بالخردل والنبطية، بمشاركة رؤساء بلديات المنطقة وحشد من الفاعليات والأهالي. رأى النائب قاسم هاشم أن بقاء العدو على تعنته وعدم التزامه بالانسحاب مما سمي بالمناطق التجريبية، رغم عدم إعطائها صورة واضحة عن مدى الإيجابية التي أتى بها اتفاق الإطار، انعكاس سلبي كان لابد من الانتباه له للأسف. وقال: أما وصارت الأمور على هذا النحو فلا يجوز الخضوع لإملاءات العدو وأعطاؤه الوقت الكافي ليستمر بالتدمير، وأن على لبنان بكل مكوناته ومسؤوليه ألا يتركوا فرصة لمواجهة الأخطار التي تزداد لإنقاذ ما تبقى ولإنقاذ لبنان من أهداف المشروع الإسرائيلي الكبير، والذي يعتبر لبنان إحدى العثرات أمامه. النائب حسين الحاج حسن بدوره رأى أن ما يطرح اليوم تحت عنوان المناطق التجريبية في عدد من القرى المحررة هو جزء من مسار تنازلات فرضته الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، معتبرا أن ما يسمى باتفاق الإطار لا يتضمن أي نص صريح حول الانسحاب الإسرائيلي، بل يتحدث عن إعادة انتشار مرتبطة بشرطين أساسيين، هما نزع سلاح المقاومة والتأكد من تحقيق النتائج التي يريدها الاحتلال الإسرائيلي قبل تنفيذ أي خطوة. أعلنت غرفة التحكم المروري عن وقوع 4 قتلى و17 جريحا في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نتابع تقديم موجز الثالثة والربع من صوت كل لبنان. حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من التداعيات الخطيرة للتصعيد الجاري في المنطقة خصوصا الخليج العربي، ومن الانزلاق مجددا إلى دائرة لا تنتهي من العنف، مناشدا كل من الولايات المتحدة وإيران العمل بشكل فوري على خفض التصعيد الذي لن يؤدي سوى إلى المزيد من الخسائر لجميع الأطراف، فضلا عن التراجع الاقتصادي للمنطقة وعلى الصعيد العالمي. فهمي دان الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية مؤكدا أن الدول العربية سبق وأن رفضت الحرب، ولا ينبغي تحميلها كلفة استمرار الحرب والتصعيد على النحو الخطير الجاري حاليا. وطلب فهمي بالعمل على الالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين الإيراني والأمريكي. أعلنت شركة الكهرباء الكويتية عن تعرض محطة للكهرباء وتحلية المياه إلى هجوم للمرة الثانية خلال يومين، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتأثر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وأكد الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم بما في ذلك ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الكلمة الفصل في الحرب أو وقف إطلاق النار هي للمرشد الإيراني بعد أن يقدم المجلس الأعلى للأمن القومي التقييم للوضع. في الخبر الأخير، وصفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية استهداف منشأة نووية سلمية خاضعة لإشراف الوكالة الذرية بالجريمة ضد القانون الدولي. موجز الثالثة والربع قدمناه لكم من صوتي كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: انتي مليون جديد توني كيوان،
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عند الساعة 4:30 بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت. وقال تلفزيون الجديد بأن الرئيس عون سيطلب توضيحا من روبيو بشأن الطلب الأمريكي من الشرع التدخل في لبنان لحل ملف حزب الله. وقد وصل السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. أدان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تشكل انتهاكا صارخا لأمن دولتي الكويت والأردن وسلامة أراضيهما، وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة العربية، في خلال اتصال بسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت وبالدكتور جعفر حسان رئيس وزراء الأردن، وأكد لهما وقوف لبنان الثابت إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد سيادتهما. أكدت النائبة غادة أيوب أن التعديل في قانون العقوبات لا يفيد الموقوفين الإسلاميين وسيخرجون في هذه الحالة بعد 20 سنة، داعية رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يضع قانون العفو العام في جلسة خاصة. أشار النائب ينال الصلح إلى أن قانون الموازنة العامة لعام 2019 الذي فرض وقف التوظيف والتطوع في الإدارات العامة والأسلاك الأمنية والعسكرية أدى على مدى السنوات الماضية إلى نقص كبير في العديد من المراكز والملكات، ولا سيما في الضابطة الجمركية، الأمر الذي انعكس على قدرتها في مواكبة حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، مشددا أيضا على أن لبنان بحاجة اليوم إلى جهود جميع أبنائها المخلصين في مختلف مواقع المسؤولية. أكد النائب بلال الحشيمي الاتفاق مع رئيس الحكومة على حذف كلمة مشدد من الأشغال الشاقة في قانون إلغاء الإعدام، وطالب الرئيس نبيه بري عقد جلسة لبحث بند وحيد هو قانون العفو العام على ألا تنسحب القوات اللبنانية لإقرار قانون العفو العام ب17 سنة سجنية. طلب النائب حسين جشي من الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عدم ربط انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بأي ملفات داخلية، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعتبر أن الوجود الإسرائيلي فيما يسمى المنطقة الصفراء أصبح شرعيا بموافقة السلطة اللبنانية. جشي طالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إعلان مضمون الاتفاق للرأي العام. إلى الأخبار الدولية والإقليمية، نقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا في ظل استمرار حالة التحفز الأمريكي. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة في الأردن قد تسقط داخل إسرائيل. في خبرنا الأخير، رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

مش كل رعشي يعني باركنسون. شو هي الإشارات يلي بيبعتها الدماغ قبل سنين من التشخيص؟ وكيف منحمي حركتنا بالمرونة العصبية ومنكسر حلقة الخوف؟ الدكتور محمد رحمي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: كيف يعمل حفظة السلام يومياً للحد من هذه المخاطر والمساهمة في توفير بيئة أكثر أماناً للمجتمعات المحلية؟
1: Although the security situation has improved in recent weeks,
2: على الرغم من تحسن الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل خطراً على عدد من المناطق في جنوب لبنان. فكل نزاع يخلف وراءه متفجرات من مخلفات الحرب تواصل تهديد الأرواح حتى بعد انتهاء القتال بوقت طويل. وبالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أونماس، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل تحديد مواقع هذه المخاطر وتقييمها والتخلص منها بأمان في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا. ومنذ التصعيد الأخير للأعمال العدائية، تمكنت فرق التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لليونيفيل من تحديد مواقع عشرات الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المرتجلة والطائرات المسيرة المحطمة والعمل على تحييدها. ويتطلب هذا العمل خبرات متخصصة للغاية وتخطيطا دقيقا وتنسيقا وثيقا، لكنه يظل ضروريا لجعل المناطق المتأثرة أكثر أمانا للمجتمعات المحلية ولكل من يعمل في جنوب لبنان.
0: في الوقت الذي تبدأ فيه المجتمعات المحلية بالتعافي من آثار الأعمال العدائية الأخيرة، يبقى الحد من المخاطر التي تشكلها المتفجرات أمراً أساسياً لتعزيز السلامة وتحسين إمكانية الوصول والتنقل في مختلف أنحاء جنوب لبنان. وتوضح كاندس أرديل كيف يواصل حفظة السلام في اليونيفيل هذا العمل.
1: Beyond responding to explosive hazards, our teams also conduct routine checks.
2: إلى جانب الاستجابة للمخاطر المتفجرة، تجري فرقنا أيضا عمليات تفقد منتظمة على الطرقات ومسارات العمليات لدعم حركة دوريات اليونيفيل والقوافل اللوجستية والبعثات الإنسانية. إلى جانب عمليات إزالة المتفجرات، تساعد قوات حفظ السلام في تسهيل حركة المساعدات الإنسانية من خلال التنسيق ومرافقة القوافل لتوفير الدعم الأمني عند الحاجة، مما يساعد على ضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات المحلية بأمان. ونظراً إلى استمرار وجود الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة في عدد من المناطق، فمن المهم أن يلتزم الجميع بالحذر عند مواجهة أي أجسام مشبوهة. نحن على علم بالشائعات التي تشير إلى أن بعض المخاطر المتفجرة قد تكون مموهة على شكل ألعاب، ولم تؤكد اليونيفيل صحة أي من هذه التقارير، لكن تبقى رسالتنا كما هي. ينبغي عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو لمسه والإبلاغ عنه إلى الجيش اللبناني أو السلطات المختصة.
0: في 7 تموز قدم جنود حفظ السلام الإيطاليون أدوية وحصص غذائية إلى المركز الطبي في بلدة شحور، دعماً للقطاع الصحي الذي لا يزال يواجه تحديات في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية. وخلال الزيارة التقى قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بمدير المركز ومسؤولين محليين وممثلين عن المجتمع المحلي، الذين أعربوا عن تقديرهم للدعم المتواصل الذي تقدمه اليونيفيل للمركز الطبي ولأهالي البلدة. وقبل ذلك في 4 تموز زار حفظة السلام الإيطاليون المسرح الوطني اللبناني في صور، الذي تم تحويله إلى مركز إيواء للعائلات المتأثرة بالنزاع الأخير. وخلال الزيارة سلموا مواد غذائية ومستلزمات أساسية وحقائب مدرسية تحتوي على مواد تعليمية دعماً للأولاد المقيمين هناك. كما أمضى حفظة السلام بعض الوقت مع الأولاد في محاولة للتخفيف من بعض الصعوبات التي مروا بها خلال الأعمال العدائية الأخيرة. وفي لفتة مؤثرة قدم 25 ولداً لأفراد حفظ السلام رسومات عبروا فيها عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل. مؤخراً سهل جنود حفظ السلام الهنود في اليونيفيل أعمالاً للمساعدة في الحفاظ على إمدادات المياه في بلدة شبعة، وذلك في إطار

الدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية ساعدت اليونيفيل في ضمان إيصال الخدمات الأساسية إلى السكان بأمان. وقد رافق حفظة السلام فريقا فنيا محليا لتفقد خزانات المياه وإصلاح النظام الذي يزود البلدة بالمياه من الينابيع المجاورة. وقد جرى تنسيق هذا النشاط من خلال آليات الارتباط التابعة لليونيفيل لضمان سلامة جميع المشاركين ودعم استمرار عمل شبكة توزيع المياه المحلية. وخلال الزيارة ناقش ممثلو المجتمع المحلي وحفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضا الاحتياجات المستمرة المتعلقة بالبنية التحتية للمياه في بلدة شبعة،

0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي اللي بيستضيف نهائي بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة بتجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين لحسم هوية بطل النسخة 23 من المونديال. تقام المباراة الليلة الساعة 10 المساء بتوقيت بيروت، حيث بيسعى المنتخب الإسباني إلى التتويج بلقبه العالم الثاني بتاريخه، بينما بيطمح المنتخب الأرجنتيني للاحتفاظ بالكأس وإضافة النجمة الرابعة إلى سجله.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: ماذا بعد محطات واشنطن الرئاسية؟ لبنان على مفترق حساس والخلافات في الداخل على حالها.
2: راديو رمى من صوت كل لبنان مع تحيات محمد الحسن وبودي كنعان، تنفيذ سافيو بوصاب.

0: العناوين.
1: فنشدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة.
2: رغم كل الملاحظات اللي ممكن يحكيها الواحد على اتفاق الإطار، الدولة أخذت قرارة، قررت هي تفاوض، ونحن ورا الدولة بهذا المحل. حاسبت الدولة على الأداء وعلى مستوى إذا بدك المفاوضات بيصير بداخل المؤسسات.
3: في هذه الأيام يزداد المشهد الإقليمي تعقيداً وتصعيداً، وهذا بطبيعة الحال يفرض على المقاومة أن تكون جاهزة للاحتمالات كافة.
4: ما في غير الأمن والاستقرار، تثبيتهم، دعم الجيش، زيادة الدولة على كل الأراضي الدنيا، هذول اللي رح يثبتوا الأمن والاستقرار، رح يرجعوا لنا السياحة، رح يرجعوا لنا الاقتصاد على الطريق الصح.
5: الشمع عند رئيس الحكومة اتفقنا على 3 نقاط، إلغاء كلمة مشدد يعني مؤبد مشدد، دي نطل حق الشخصي كمان مشان نعدلها، والنقطة الثالثة إنه نحن ننزل من 14 سنة إلى 12 سنة.
0: وفي النشرة أيضا لقاء يجمع في هذه الأثناء الرئيس عون إلى وزير الخارجية الأمريكي بحضور السفير عيسى. الأنظار إلى واشنطن، والرئيس عون يبدأ زيارته الثلاثاء أو يضم من زيارته الثلاثاء لقاء الرئيس الأمريكي. مواقف تؤيد من لبنان اتفاق الإطار، الصدي يطمئن إلى موسم المياه هذا العام. توتر إضافي في الجنوب وتحليق معاد في سماء بيروت. ترامب يحذر من أن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا. البحرين والكويت تتعرضان لاعتداءات إسرائيلية، لبنان يستنكر والسعودية تدين.
6: وفي راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشار بالشليلة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. تتجه الأنظار حصرا إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس العماد جوزيف عون في هذه الأثناء وزير الخارجية الأمريكي. هذا اللقاء يأتي قبل أيام قليلة من اللقاء الحدث الذي سيجمع الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومما لا شك فيه فإن الأنظار والأسماع ستتجه مجددا إلى واشنطن الثلاثاء، وإلى ما سيقوله الرئيس ترامب الذي بات مشهورا بتعابيره وكلامه الذي ينطوي على الكثير من المعطيات والدلائل. وأيضا سينتظر اللبنانيون ما الذي سيتعهد به الرئيس ترامب للرئيس اللبناني، فيما لا يزال الجنوب عرضة للعدوان الإسرائيلي. الرئيس عون يحمل إلى واشنطن وإلى الرئيس ترامب الإرادة اللبنانية الثابتة والصادقة بالتوصل إلى سلام يضمن الاستقرار اللبناني، ويحمل أيضا أمرين أساسيين. الأمر الأول مصداقية الجيش في عمله على أرض الواقع، فيما يحتاج هذا الجيش إلى الدعم وإلى الأسلحة والعتاد والمال ليكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحمل مسؤولياته الأمنية في الجنوب وأيضا على كامل الأراضي اللبنانية. أما الأمر الثاني فيحتاج لدعم الموقف الأمريكي للبنان الذي يمنع الاستمرار الإسرائيلي من السلوك الراهن. فيترجم الرئيس عون هذا الموقف الصلب في الداخل ويرأس حوارا ينتج وحدة في الموقف تجاه الاستحقاق وتجاه التفاوض مع إسرائيل وحتى تجاه المبادئ التي تطرحها السلطة اللبنانية في مختلف الملفات. وليكون رئيس الجمهورية بذلك ولتكون الحكومة ومن يؤيدها على قدر من المقدرة للمضي نحو نهوض لبناني هو حاجة في هذه الأثناء. إذن الأنظار كلها إلى واشنطن وإلى مواقف الرئيس عون وإلى ما سيقوله الرئيس الأمريكي نهار الثلاثاء.
1: يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مبنى الوزارة. وقال تلفزيون جديد في وقت سابق بأن الرئيس عون سيطلب توضيحا من روبيو بشأن الطلب الأمريكي من الشرع التدخل في لبنان لحل ملف حزب الله. وكان قد وصل السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ثم وصل الرئيس عون. الرئيس جوزيف عون يلتقي الثلاثاء كما أصبح معلوما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: ويواصل رئيس الجمهورية زيارته إلى العاصمة الأمريكية التي وصلها أمس تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي ترافقه اللبنانية الأولى نعمة عون، بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. ويقام له عشاء تكريمي حاشد مساء الاثنين في السفارة اللبنانية، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي تتناول الوضع في لبنان وسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق.
1: إلى ذلك أدان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تشكل انتهاكا صارخا لأمن دولتي الكويت والأردن وسلامة أراضيهما، وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة العربية، في خلال اتصال بسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت وبالدكتور جعفر حسان رئيس وزراء الأردن، وأكد لهما وقوف لبنان الثابت إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد سيادتهما.
0: واليوم جدد البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار.
2: فنشدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية، غير أن تحقيق الغاية المرجوة منه لا يتوقف على نصوصه فحسب، بل على التزام جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة. ويبقى الحياد الفاعل خيارا وطنيا لا غنى عنه، ينسجم مع هوية لبنان ورسالته ويحصنه من صراعات المحاور ويعزز وحدته الداخلية ويعيد إليه دوره التاريخي وطنا للقاء والحوار ورسالة للحرية والعيش المشترك.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان شدد على أن لبنان ضرورة ميثاقية، ولا يمكن العيش بهذا البلد دون شراكة وميثاقية وتضامن كامل، وسيثبت التاريخ أن لبنان لا يمكن أن يحكم إلا من لبنان.
0: النائب إبراهيم منيمني أكد في حديث للقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن تشكل محطة مفصلية.
3: من بعد اتفاق الإطار صار في عنا نوع من خارطة الطريق، ورغم كل الملاحظات اللي ممكن يحكيها الواحد على اتفاق الإطار، ولكن بنفس الوقت الدولة أخذت قرارة، قررت هي تفاوض، ونحن ورا الدولة بهذا المحل. حاسبت الدولة على الأداء وعلى مستوى إذا بدك المفاوضات بيصير بداخل المؤسسات. إلغاء عقوبة الإعدام رجع بشكل من الأشكال تم الربط بالعفو العام. هلأ ليش عم ينربط بملف العفو العام؟ لأنه مسابة مثل ما حكينا في ناس محكومين بالإعدام بملف العفو، وما بتقدر أنت لما تكون عم بتناقش ما تشوف تأثير ملف إلغاء عقوبة الإعدام على ملف العفو العام، والعكس صحيح.
1: رأى النائب قاسم هاشم أن بقاء العدو على تعنته وعدم التزامه بالانسحاب مما سمي بالمناطق التجريبية، رغم عدم اعطائها صورة واضحة عن مدى الإيجابية التي أتى بها اتفاق الإطار، انعكاس سلبي كان لابد من الانتباه له للأسف. وقال أما وصارت الأمور على هذا النحو فلا يجوز الخضوع لإملاءات العدو وإعطاؤه الوقت الكافي ليستمر بالتدمير، وأنه على لبنان بكل مكوناته ومسؤوليه ألا يتركوا فرصة لمواجهة الأخطار التي تزداد لإنقاذ ما تبقى ولإنقاذ لبنان من أهداف المشروع الإسرائيلي الكبير والذي يعتبر لبنان إحدى العثرات أمامه.
0: النائب علي فياض رأى أن السلطة اللبنانية تتصرف بمنطق المهزوم وهي تفاوض على شروط استسلامها.
4: في هذه الأيام يزداد المشهد الإقليمي تعقيداً وتصعيداً، وهذا قد يترك تأثيراته على الواقع اللبناني، لذلك المطلوب المزيد من الحذر والتنبه في هذه المرحلة، وهذا بطبيعة الحال يفرض على المقاومة أن تكون جاهزة للاحتمالات كافة.
1: كتب النائب بلال عبدالله على منصات أكس: أبواق سياسية وأعلامية ومنصات ومواقع تحاول النيل من صحة تمثيلنا وخطنا الوطني ووحدة موقفنا وارتباطنا بقضايا الناس وتمسكنا بإرث المعلم الشهيد كمال جملاط وابتعادنا عن المواقف الشعبوية، لن يستدرجنا أحد إلى سجلات رخيصة، سنقول كلمتنا ونمشي شاء من شاء.
0: النائب غازي زعيتي رفض التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي معتبرا أن هذا المسار لم يحقق سوى الوعود في الهواء.
5: أمام التحديات الجسام التي يقف لبنان اليوم على خطها لا بد من التشاور من أجل حلها، لذلك فإننا رفضنا الذهاب إلى التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وكانت النتيجة هي من بثق عن هذا الحوار الفاشل من أصله والذي لم ينتج إلا وعودا في الهواء، والذي تمخض عن انسحاب تجريبي للعدو من قرية أو قريتين مقابل تنازلات واضحة عن السيادة ووعود في تسوية وصفقات من قبيل معاهدات السلام مع العدو.
1: في ملف العفو العام أشار النائب وليد البعريني إلى اتفاقه مع رئيس الحكومة نواف سلام على نقاط ثلاث بخصوص الإعدام والعفو العام.
6: الاجتماع عن رئيس الحكومة اتفقنا على ثلاث نقاط: إلغاء كلمة مشدد على الكلمة مؤبد، يعني مؤبد مشدد، حتى نطلع حق الشخصي كمان مشان نعدلها بقانون العفو هيدي، والنقطة الثالثة انه نحن ننزل من 14 سنة ل 12 سنة.
0: النائب بلال حشيمي اكد ان الاتفاق مع رئيس الحكومة شدد على حذف كلمة مشدد من الاشغال الشاقة في قانون الغاء الاعدام، وطالب الرئيس نبيه بري بعقد جلسة لبحث بند وحيد وهو قانون العفو العام.
7: إذا في حال ضلت كلمة المشدد يعني معناتها هؤلاء الناس مستحيل يطلعوا قبل 30 سنة. وضحت الأمور إنه يلي بدو عفو عام عم بيقاتل جوا داخل المجلس، يلي ما بدو عفو عام قاعد برا ينظر علينا ويتفلسف علينا.
1: أكدت النائبة غادة أيوب أن التعديل في قانون العقوبات لا يفيد الموقوفين الإسلاميين وسيخرجون في هذه الحالة بعد وسيخرجون في هذه الحالة بعد 20 سنة، داعية رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يضع قانون العفو العام في جلسة خاصة.
0: النائب فؤاد مخزومي أكد أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يقر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيا من جهة معينة، وقال إن العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية التي كان يسيطر عليها حزب الله ومن قبله نظام الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية.
1: طمأن وزير الطاقة جو صدي في خلال تدشين الدرع البيئي والمسار القلبي الرياضي المستدام في فريا إلى أن موسم المياه هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، مشيرا إلى أن التركيز اليوم على نشاطات تراعي البيئة، وقال لا أخاطر أبدا بالسلامة العامة ولا بالسلامة البيئية.
8: إذا بتشوفوا صور سنة الماضية وكان مستوى السد واطي جدا والكنويات عليها، هيدا شيء مش مقبول، هيدا خطر للتلوث وخطر كمان للسلامة المنشأة. ثانيا إذا لا سمح الله حدا صار له شيء، مسؤولية مين؟ مسؤولية الدولة. أنا ماني مسد خاطر ولا بالسلامة العامة ولا بالسلامة البيئية. اليوم التركيز هو على نشاطات بتراعي البيئة يلي هي مركزة على الهايكينج والهايكينج فقط.
0: وزيرة السياحة لورا الخازن لحود قالت إنه يجب وضع الخلافات السياسية جانبا ودعم الرئيسين عون وسلام.
9: ما في غير الأمن والاستقرار، تثبيتهم، دعم الجيش، سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، هذول اللي رح يثبتوا الأمن والاستقرار، رح يرجعوا لنا السياحة، رح يرجعوا لنا الاقتصاد على الطريق الصح، ولبنان بحاجة لكل هالأشياء، ولازم نترك كل الخلافات السياسية على جنب وبس ندعم فخامة الرئيس، دولة الرئيس وحكومتنا تنعمل المفاوضات اللازمة.
1: كتب وزير الخارجية يوسف رجي عبر أكس: لبنان السيد الديمقراطي الذي تحكمه مؤسساته الشرعية ليس مجرد احتمال بل حقيقة يمكن ترسيخها.
0: حلقت قبل ظهر اليوم سيارة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفي أجواء بعض المناطق في العاصمة.
1: جنوبا نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في الخيام ودير سريان بقضاء مرجعيون،
0: كما أحرق الجيش الإسرائيلي منزلا في بلدة كفر تبنيت.
1: وأطلق الجيش الإسرائيلي 3 قذائف هون من بلدة شمع على مجد الزون.
0: توازيا نفذ أهل قرى منطقة مرجعيون وقفة احتجاجية أمام كنيسة بلدة القليعة اعتراضا على استمرار إسرائيل في إقفال الطريق العام التي تربط مرجعيون بالخردل والنبطي بمشاركة رؤساء بلديات المنطقة وحشد من الفعاليات والأهالي.
1: شهدت منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم انهيار مبنى سكني تعرض لأضرار جراء القصف الإسرائيلي في الحرب الأخيرة.
0: أعلنت غرفة التحكم المروري عن وقوع 4 قتلى و17 جريحا في 12 حادثة سير خلال 24 ساعة الماضية.
1: في أخبارنا الإقليمية والدولية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لنيويورك بوست من أن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران، مشيرا إلى أن مقتل الجنديين الأمريكيين أمر مؤسف لكن المهمة العسكرية لا تزال ضرورية.
0: في المقابل نقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني إسرائيلي القول لا وجود لمجتبى خامنئي في إيران ورسائل المرشد يكتبها أحمد وحيدي والحرس الثوري الإيراني، لافتا إلى أن خلافات إيران الداخلية عميقة وتهدد وجود الحرس الثوري. كما أشار المصدر نفسه إلى أن واشنطن لا تريد مشاركة تل أبيب في العمليات حتى ولو قصفتها إيران.
1: ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمريكي أن الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط.
0: ونقلت يدعوات أحرونات عن مسؤول إسرائيلي القول إن إسرائيل قد تنضم للحرب ضد إيران إلى جانب الولايات المتحدة.
1: وفي هذا الوقت حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من التداعيات الخطيرة للتصعيد الجاري في المنطقة خصوصا الخليج العربي ومن الانزلاق مجددا إلى دائرة لا تنتهي من العنف، مناشدا كل من الولايات المتحدة وإيران العمل بشكل فوري على خفض التصعيد الذي لن يؤدي سوى إلى المزيد من الخسائر لجميع الأطراف فضلا عن التراجع الاقتصادي للمنطقة وعلى الصعيد العالمي. فهمي أدان الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية مؤكدا أن الدول العربية سبق وأن رفضت الحرب ولا ينبغي تحميلها كلفة استمرارها وكلفة تصعيدها على النحو الخطير الجاري حاليا، وطالب فهمي بالعمل على الالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين الإيراني والأمريكي.
0: ومع استمرار التوتر في المنطقة أعلنت وزارة الخارجية البحرينية إطلاق صفارة الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. وأعلنت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم.
1: وفي المواقف من التوتر العسكري، دانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن، وأكدت الوقوف مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات.
0: وفي الغضون أفاد مسؤول أمريكي للحدث أن الدول العربية تمكنت من إنشاء أكبر شبكة دفاعات جوية في العالم، وأن التنسيق مع شركاء بشأن الدفاعات الجوية وإحباط هجمات إيران قائم، وأن أهم إنجاز هو منع الإيرانيين من التسبب بكوارث خلال عمليات القصف.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم عند 10 مساء بتوقيت بيروت إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026. ماذا الآن في أحوال الطقس؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم تأجيل المحبة. يقول الإنسان في لحظة صدق: عندما لا أعود هنا لا تحمل إلي الزهور، ولا تبكو طويلا أمام قبري، ولا تقطع المسافات لتقول لي وداعا. إن كنت أعني لكم شيئا فأروني ذلك الآن. ليست هذه الكلمات رفضا للموت أو لطقوس الوداع، بل احتجاج على تأجيل المحبة. إنها دعوة إلى مراجعة الطريقة التي نعبر بها عن مشاعرنا، وإلى طرح سؤال أخلاقي بسيط ومؤلم: لماذا يصبح بعض الناس أكثر حضورا في ذاكرتنا بعد رحيلهم، بينما كانوا في حياتهم ينتظرون منا مكالمة صغيرة أو زيارة عابرة أو كلمة امتنان؟ كثيرا ما نتصرف كما لو أن المحبة حقيقة داخلية تكفي بذاتها، فنقول: أنا أحبه، هو يعرف مكانته عندي، لا حاجة إلى الكلام. لكن المحبة التي لا تترجم إلى فعل قد تبقى مجرد افتراض في عقل صاحبها. ليس المقصود أن تتحول العلاقات إلى استعراض دائم للعواطف، ولا أن نقيس المحبة بعدد الهدايا والمكالمات. فبعض الناس يحبون بصدق لكنهم يعجزون عن التعبير، وبعضهم يمر بظروف تجعله أقل قدرة على الحضور. غير أن العجز عن التعبير شيء، والإهمال المستمر شيء آخر. من الناحية الأخلاقية لا تكفي النوايا الحسنة، فالقيمة الأخلاقية للعلاقة تظهر في المسؤولية تجاه الآخر، لا في الشعور المجرد نحوه. أن تحب إنسانا يعني أن تعترف بأن له حقا في وقتك واهتمامك واحترامك، ضمن حدود معقولة لا تلغي حريتك أو حياتك. لقد أصبح الوقت في عالمنا من أثمن الهدايا. يمكن للإنسان أن يشتري الزهور في دقائق، وأن يكتب تعزية جاهزة، وأن ينشر صورة لشخص راحل مع كلمات مؤثرة. لكن الأصعب هو أن يخصص ساعة لإنسان حي، وأن يغلق هاتفه ليصغي إليه، وأن يزوره دون مناسبة، وأن يتحمل تكرار أحاديثه أو ثقل أحزانه. لهذا فإن إعطاء الوقت عمل أخلاقي، لأننا عندما نعطي وقتنا نعطي جزءاً من حياتنا. لكن من الضروري أيضاً ألا نقع في مبالغة معاكسة، فنعتبر أن البكاء بعد الموت أو تقديم الزهور أمر عديم القيمة. هذا الحكم غير دقيق. طقوس الحداد لها معنى إنساني واجتماعي، فهي تساعد الأحياء على مواجهة الفقدان، وتحفظ ذكرى الراحل، وتتيح للناس التعبير عن امتنان ووفاء. المشكلة ليست في الزهور التي توضع على القبر، بل في أن تكون الزهور الأولى والوحيدة. المشكلة ليست في قطع المسافات لحضور الجنازة، بل في أن لا نكون قد قطعنا مسافة صغيرة لزيارة الشخص في وحدته. ليست المشكلة في كلمات العزاء، بل في أن نقول بعد موته ما بخلنا بقوله له في حياته. أحياناً نبكي الميت لأننا نحبه، وأحياناً نبكي لأن موته وضعنا أمام تقصيرنا. قد تكون الدموع تعبيراً عن الحزن، وقد تختلط بالشعور بالذنب. هناك أيضاً علاقات تتعطل بسبب الكبرياء. كل طرف ينتظر أن يبادر الآخر، كل شخص يقول: إن كان يحبني فليتصل هو. وهكذا تتحول المحبة إلى اختبار صامت، ويصبح الصمت أداة لمعاقبة الآخر. في النهاية لا تطلب هذه الفكرة أن نتوقف عن تكريم الموتى، بل أن نبدأ بتكريم الأحياء. ضعوا الزهور على القبور إن كان ذلك يعبر عن وفائنا، ولكن ضعوا وردة أيضا في يد شخص ما زال يستطيع أن يبتسم بسببها. أبكوا من رحل، لكن لا تتركوا من بقي يبكي وحده. اقطعوا المسافات للوداع، لكن اقطعوا بعضها للقاء قبل أن يصبح اللقاء مستحيلا. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.

في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. ماذا بعد محطات واشنطن الرئاسية؟ لبنان على مفترق حساس والخلافات في الداخل على حالها. لقاء يجمع في هذه الأثناء الرئيس عون إلى وزير الخارجية الأمريكية بحضور السفير عيسى. الأنظار إلى واشنطن والرئيس عون يلتقي الرئيس دونالد ترامب. مواقف تؤيد من لبنان اتفاق الإطار والراعي الحياد الفاعل يبقى خيارا وطنيا يعزز وحدة لبنان. حزب الله على لسان نوابه السلطة اللبنانية تفاوض على شروط استسلامها. منيمنة زيارة الرئيس عون إلى واشنطن محطة مفصلية. الصد يطمئن إلى موسم المياه هذا العام ولورا الخازن لحود تنادي بوضع الخلافات السياسية جانبا ودعم الرئيسين عون وسلام. توتر إضافي في الجنوب وتحليق معاد في سماء بيروت. ترامب يحذر من أن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا. البحرين والكويت تتعرضان لاعتداءات إسرائيلية. لبنان يستنكر والسعودية تدين. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
1: معمول.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
4: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
5: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
4: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
6: والاقتصادية
5: والرياضية،
6: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
4: عالم سبوتنيك.
7: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة صبري سراج وخالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين.
8: مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن جراء هجمات إيرانية، والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات الحربية إلى الشرق الأوسط.
7: فلسطين تحذر من دعوات إغلاق المسجد الأقصى عقب دعوات إسرائيلية بتصعيد الاقتحامات.
8: حزب جبهة التحرير الوطني يحافظ على صدارة المشهد البرلماني في الجزائر بعد حسم المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التشريعية.
7: إسرائيل تدخل التماسيح ضمن منظومة الأمن وتسمح باستخدامها لمن الهروب من السجون.
8: واقتصاديا، واردات الذهب في مصر تقفز لأكثر من 900% خلال أبريل، ومكاسب تتخطى 200 مليون دولار.
7: إلى التفاصيل. قتل عسكريان من أفراد القوات الأمريكية في الأردن خلال هجمات إيرانية نفذت باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إجلاء 4 عسكريين أمريكيين إلى مستشفيات أردنية لتلقي العلاج قبل أن يغادروها لاحقا بعد استقرار حالتهم الصحية. ونفذ الحرس الثوري الإيراني يوم السبت هجوما صاروخيا وعبر طائرات مسيرة استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، طال ملاجئ الطائرات المقاتلة وساحة انتظار كبيرة داخل القاعدة على حد قوله.
8: من جهتها، أرسلت الولايات المتحدة سربا من مقاتلات F-16 وعشرات الطائرات الحربية الإضافية إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد الاشتباكات مع إيران. وقال الجيش الإسرائيلي إن الولايات المتحدة ستعزز قوتها في المنطقة وسترسل طائرات تزود بالوقود إلى مطارات عسكرية إسرائيلية. إلى ذلك، أدان مجلس التعاون الخليجي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، معتبرا أن استهداف البناء التحتية والمنشآت المدنية تصعيدا بالغ الخطورة ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، بحسب بيان الأمين العام جاسم البديوي.
7: من تونس ينضم إلينا الأستاذ صهيب المزريقي، الكاتب والمحلل السياسي التونسي. أستاذ صهيب، ما دلالة مقتل 2 من أفراد القوات الأمريكية في الأردن خلال هجمات إيران على قاعدة الأزرق الأمريكية؟
9: أهلا وسهلا مرة أخرى. المشهد اليوم في الشرق الأوسط يتجاوز أن يكون يعني مجرد ضربات عسكرية متبادلة، بل أنه مخاض عسير لولادة نظام أمني وإقليمي جديد. يعني كانت قد انهارت التفاهمات الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية، وجر ذلك إلى انتقال الصراع لضرب العصب الاقتصادي والممرات المائية التي توجد في المنطقة، وهو ما يضع المنطقة اليوم فوق سفيح ساخن. ومع دخول قاذفات المقاتلات الأمريكية على الخط وتجابهها في مقابل ذلك صلابة إيرانية مدعومة بتحولات يعني دولية ومحاور ساعدة، تندفع المنطقة بالأساس اليوم إلى معادلة ردع جديدة يدفع العمق العربي وتدفع جغرافيا التوق وفق ما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية كلفتها إلى أن تكون لديها ارتدادات مباشرة. نعم، اليوم يعني ونحن نتكلم على مقتل الجنديين الأمريكيين وإصابة آخرين في قاعدة موافق السلطي الجوية بمنطقة يعني الأزرق الأردنية هي ليست مجرد تفصيل تكتيكي في سجل المواجهات العسكرية الممتدة في منطقة الشرق الأوسط، بل هو في اعتقادي زلزال صدم الغرف المظلمة في واشنطن والبنتاغون، وأيضا عدل نوعا ما بعض الأوتار التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسمها في المنطقة. فإن هذا الهجوم يعني من الناحية العامة هو يعني يمكن أن نصطلح عليه أو يمكن أن يكون إعلانا صريحا لنهاية زمن العربدة الأمريكية غير مدفوعة الثمن لعقود طويلة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد لمدة كثيرة كبيرة بأنه يمكن تحويل يعني دول ما تسميها التوق العربي أو الخليج العربي إلى منصات لوجستية متقدمة لقواتها، وأن ذلك سيوفر لها ملاذات آمنة لشن اعتداءاتها في المنطقة بصفة عامة دون أن يكون هنالك يعني تعرض لجنودها لأي خطر حقيقي. ولكن الصواريخ الدقيقة والمسيرات الانتفاضية التي يعني كانت قد تجاوزت منظومات الدفاع الجوي الغربي كانت أكثر تطورا مثل الرادارات المعتمدة خاصة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغير ذلك. ولكن اليوم الدلالة السياسية الأعمق في اعتقادي تكمن في سقوط مفهوم الخطوط الحمراء التي طالما استخدمته واشنطن لترهيب الأنظمة والشعوب في المنطقة. عندما أعلنت مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أو القيادة المركزية لها عن الخسائر البشرية كانت تدرك أن معادلة الردع قد كسرت بنيويا، وأن اضطرار إدارة دونالد ترامب لشن هجومات عسكرية هستيرية متواصلة لثمان ليالي متتالية قد رأيناها لا يعكس قوة بل يعكس حجم الإرباك ومحاولة لاستعادة الهيبة المفقودة التي تبخرت والتي خسرتها الولايات المتحدة الأمريكية في القاعدة الجوية بالأردن.
7: واتصالا بإدانة مجلس التعاون الخليجي للهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، ما خيارات دول الخليج في هذا التوقيت لتجنب إشعال المنطقة؟
9: نعم، اليوم يعني إذا ما أردنا أن نصطلح على المنطقة بصفة عامة فإنه سنتكلم عن مأزق العواصم الخليجية بصفة عامة، وأيضا انفراط عقد الحماية الزائفة الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية دائما تعد به يعني دول التوق وفق ما تسميه. فاليوم يعني إذا ما أردنا أن نتكلم عن مجلس التعاون الخليجي ففي اعتقادي اليوم يعيش أسوأ مراحلها الجيوسياسية، وهي اللحظة التي يعني يكتشف فيها أن المليارات التي أنفقت على شراء الأسلحة والاستقواب المظلة الأمنية الأمريكية التي لم توفر له سوى أمن وهمي للأسف، هو تؤكد مرة أخرى على أن الحليف الأمريكي لا يمكن أن يكون حليفا استراتيجيا ولا يمكن أن يكون حليفا لا أمنيا ولا سياسيا في المنطقة. وهذا الأمن الوهمي في اعتقادي أصبح يتبدد عند أول مواجهة حقيقية. جاءت الإدانة الحادة يعني الصادرة بالأساس عن الأمان العام للمجلس قد رأيناها يعني على لسان جاسم البديوي وتوصيف هذه الهجمات الإيرانية على المنشآت الحيوية سواء كان ذلك في الأردن في البحرين في الكويت إلى غير ذلك كجرائم حرب لتعكس حالة الذعر والارتباك التي تشهدها هذه العواصم من جهة. من جهة ثانية اليوم نرى أن الرهان هذه الأنظمة على وجود القواعد الأمريكية على أراضيها مثل العديد وغيرها يعني سيجعلها محصنة ضد أي رد فعل إقليمي. لكن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة والتي طالت البناء التحتية والحيوية ومحطات تحلية المياه والكهرباء في جل بلدان الخليج أثبتت أن هذه القواعد تحولت من أداة يعني حماية إلى مغناطيس يعني جاذبة للصواريخ وللدمار. بالتالي اليوم خيارات دول الخليج في هذه التوقيت تبدو ضيقة ومقيدة بحكم الواقع، لأنه احنا نعرف بأنه لا يمكن رسم خارطة أو استراتيجية للمقاومة أو للصمود وأنت تحت يعني نار الحرب، وإنما يكون ذلك نتيجة للعقل البارد. فأيضا لابد أن نتكلم بأن دول الخليج إلى حد هذه اللحظة لا تمتلك القدرة العسكرية ولا التماسك السياسي للدخول في أي مواجهة مباشرة مع قوى إقليمية ضاربة مثلا كإيران.
7: أستاذ صهيب، هذا يدفعنا إلى التساؤل عن ورقة التفاوض كخيار للحل بين الأطراف، هل انتهت أم يمكن العودة مجددا؟
9: لا، يمكن العودة مجددا إذا ما كانت هنالك فعلا نية العودة، وإذا ما كانت هنالك يعني خاصة نية الاتفاق أو التوافق أو مذكرة التفاهم خاصة التي كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية سابقا. إلا أنه كما هو معروف ومألوف بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد سلاما حقيقيا مبنيا على قيم إنسانية وكونية في المنطقة، بل تريده أن يكون سلاما موظفا، سلاما محكوما، سلاما مبنيا بالأساس على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية على خياراتها الاقتصادية وعلى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الشرطي في المنطقة، ورأينا ذلك متبديا ومتجسدا خاصة في نقل الولايات المتحدة الأمريكية لأهم النقاط التي يعني تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم، ثم يعني عدم الإمضاء عليها في سويسرا، ورأيناها تمثلت بالأساس في النقطة الأولى والخامسة والنقطة الرابعة عشر، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أن تكون يعني الحكم في المياه الإقليمية خاصة في مضيق هرمز للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أيضا التحكم فيها من ناحية يعني عدم تخصيبها اليورانيوم وغير ذلك. وكانت القطرة التي أفاضت الكأس هي الهجومات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شكل يعني إما أن تكون هجومات مباشرة أو أن تكون عن طريق يعني بعض الذين يوالون إسرائيل وغير ذلك. فاليوم يعني حتى إذا ما أردنا أن نتكلم على دول الخليج في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة، لابد أن يتمحور الكلام ولابد أن يتمحور التصور في ضرورة خلق دبلوماسية وقائية قصرية في هذه اللحظة، حيث نحن نعلم بأن هذه الدول يعني اليوم للأسف تجد نفسها مجبرة على ممارسة ضغوط صامتة على واشنطن بإبلاغها لرفضها المطلق لاستخدام أراضيها أو أجواءها كنقاط لانطلاق يعني شن أي هجومات مباشرة ضد العمق الإيراني. كذلك اليوم تدرك هذه العواصم الخليجية أن إيران تعاملت نوعا ما بذكاء استراتيجي حاد، حيث فصلت في ردودها بين الدول التي فتحت أجواءها للعدوان وتلك التي التزمت الحياد، ومن هنا يعني تتجه بالأساس دول الخليج نحو خيار الهروب إلى القانون الدولي. وحينما نتكلم عن الهروب للقانون الدولي، لا نتكلم بأن القانون الدولي يمكن أن يكون مظلة أو يمكن أن يكون القانون الدولي اليوم في حالته الراهنة وفي تمسك دونالد ترامب بكل مقاليد اللعبة القانونية يعني تمسكه بالتأويل الوحيد لهذه النصوص القانونية، لا نتكلم عن الثقة من ناحية الهروب للقانون الدولي، بل نتكلم كغطاء على الأقل دبلوماسي يبرر في هذه اللحظة تراجع دول الخليج وعدم انخراطها في الحرب الأمريكية الإيرانية. وبالتالي اليوم تنأى هذه الدول عن نفسها ولا تدخل في

0: يوم عواصم الخليج بصفة عامة أن أمريكا تدافع عن مصالحها الإمبراطورية فقط. والدليل على ذلك اليوم عندما تبدأ منشآت الطاقة والمياه الخليجية بالاشتعال فإن واشنطن لم تقدم لهم سوى عبارات القلق والبيانات الدبلوماسية، وهو ما يجبر اليوم الخليج العربي على إعادة التموضع والبحث عن تفاهمات مباشرة سواء مع إيران، وهو ما يجعلها يعني تحفظ ما تبقى من استقرارها الاقتصادي، أو حتى التوجه إلى بناء قوة عربية ذاتية من شأنها أن تعيد رسم خارطة جديدة في منطقة الشرق الأوسط مبنية على وحدة القرار ووحدة المصير ووحدة الجغرافيا ووحدة الاقتصاد بالأساس.
1: اعتبرت فلسطين أن دعوات إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب والمسلمين تهدد السلم والأمن العالمي، مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الدعوات الخطيرة. وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش أن المخاطر تتصاعد يوميا حول المسجد الأقصى، خاصة مع تدخل وزراء في الحكومة الإسرائيلية ومطالبتهم بتغيير الأمر الواقع في المسجد مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، معربا عن مخاوفهم من أن يصبح الأقصى مادة للتنافس الانتخابي في إسرائيل.
2: يأتي هذا بعد أن دعا وزراء وأعضاء في الكنيسة الإسرائيلي من حزب الليكود إلى تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال مؤتمر نظمته جماعة تطلق على نفسها إدارة جبل الهيكل في القدس. وتهدف الدعوات إلى الوصول لوضع يسمح فيه لليهود بدخول المسجد يوميا وبحرية. كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى مواصلة توسيع الاقتحامات والصلوات اليهودية، مستعرضين ما اعتبروه تغييرات إيجابية طرأت على وجود اليهود في الموقع خلال السنوات الماضية. من القدس ينضم إلينا الدكتور عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس وإمام المسجد الأقصى. دكتور عكرمة، هل تلقى الدعوات الفلسطينية بالتصدي لإغلاق المسجد الأقصى أذانا صاغية برأيك في المجتمع الدولي في ظل تصاعد الخطاب الإسرائيلي خاصة من حزب الليكود؟
3: أخي الكريم، نحن لا نعول على الموقف الدولي، إن الموقف الدولي غير فعال وخبر لنا عدة مرات عبر التاريخ، وبالتالي علينا نحن أن نعتمد على أنفسنا كعرب فلسطين أصحاب حق في هذا المكان في المسجد الأقصى المبارك، حيث إن الأقصى يمثل جزءا من عقيدتنا وإيماننا، وعلى المسلمين حكومات وشعوب أن يتحمل المسؤولية أمانة في عناقهم. أما الدعوات الإسرائيلية بالأقصى فهذه دعوات باطلة مرفوضة ولن نسلم بها. الأقصى سيبقى مفتوحا للمسلمين، وأما الاقتحامات التي يقوم بها المتطرفون اليهود فإنها تم من خلال الحراسة المشددة، وهذا يؤكد أن الأقصى ليس مقدسا لديهم، كما أن الضجيج اللي يفتعلوه في الأقصى من الرقص والغناء يؤكد أن الأقصى ليس مقدسا لديهم. لو كان أصلا مقدسا لديهم لما قاموا مثل هذه الأعمال التشويشية ولما اقتحموا من خلال الحراسة. وعليه نحن نؤكد للمرة تلو المرة بأن الأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين، وأن ما يقوم به اليهود لن يكسبهم أي حق، فهم معتدون وهم محتلون.
2: وإلى أي حد يعد هذا الموقف تحقيقا لمخطط إسرائيل بالسيطرة على المسجد الأقصى بشكل كامل؟
3: لن نمكنهم من ذلك، لن نمكنهم. هم لديهم مشروع قديم جديد يعرف بالتقسيم الزماني والتقسيم المكاني. هم يخططون بالتقسيم الزماني، أي يريدون وقتا خاصا لهم في الأقصى لا يدخله المسلم، ويقصدون بالتقسيم المكاني قسم مكان خاص من يقتطعونه من ساحات الأقصى من الجهة الشرقية. هذا مشروع قديم جديد يحاولون في كل مرة تنفيذه ويفشلون وسيفشلون، لأنه مشروع عدواني لن نمكنهم من تنفيذه بمشيئة الله.
2: أنت أشرت إلى أننا سنعتمد على أنفسنا في الدفاع عن الأقصى ولن نمكنهم من إغلاقه، كيف سيكون ذلك؟
3: يكون بشد الرحال إلى الأقصى تلبية لنداء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي دعا إلى شد الرحال إلى الأقصى في كل زمان ومكان، سواء كان وجود احتلال أو لا يوجد احتلال، فالشد الرحال، فالتواجد هو الذي يحمي الأقصى بمشيئة الله.
2: هل تعتقدون أن هذه الدعوات من الوزراء وأعضاء الكنيسة

0: ليست مجرد شعارات سياسية وخطابات للداخل الإسرائيلي مع اقتراب موعد الانتخابات؟
1: نعم أخي الكريم، ما في شك، هي يعتبرون الأقصى منطقة رابحة لكسب الشارع الفلسطيني الإسرائيلي، لأنه الشارع الإسرائيلي يميل إلى التطرف كما يميل إلى الاستباع الآخرين، فهم يرون بأن حديث هذا الأقصى يكسب الشارع الجماعات اليهودية المتطرفة المتعصبة، ليس المتدينة، المتعصبة. فهذه شعارات يطلقونها فعلا لقرب الانتخابات الكنيسة التي ستجري في شهر تشرين الثاني.
0: لكن إلى أي حد يعزز هذا النهج من الحملات التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم وتبديله إلى السماح لليهود والمستوطنين بدخول المسجد دون عوائق؟
1: نعم أخي الكريم، هم يحاولون بعد فشلهم في عام 2017 في موضوع البوابات الإلكترونية، يحاولون الهيمنة والسيطرة على الأقصى بالأصوات، ويستغلون أعيادهم للضغط على الأقصى والضغط على المسلمين من أجل فرض وقاعدة. هكذا يخططون ويحلمون في الخطط البعيد فرض السيادة الكاملة على الأقصى. وهذا كما قلنا لن يكسبهم هذا الحق في الوقت نفسه على المسلمين حكومات وشعوب أن يدركوا الأخطاء قبل الأخطاء. نحن نحذر مرة تلو المرة، وعلى المسلمين أن يتحملوا المسؤولية، لأن الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم ولجميع المسلمين. شأنه كان المسجد الحرام مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والله سبحانه وتعالى حاسب كل من يقصر، سيحاسب كل من يقصر.
0: أخيرا دكتور عكرمة صبري، هل تملك فلسطين أوراقا لما

0: يعني فلسطين تريد لها عمق استراتيجي، كما لوجود إسرائيل لها عمق استراتيجي في أمريكا والدول الغربية. فعلى فلسطين أن تكون لها عمق في العالم الإسلامي وفي أيضا الشعوب الإسلامية الموجودة في العالم كله.
1: حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على صدارة المشهد البرلماني في الجزائر عقب حصوله على 91 مقعدا بعدما حسمت المحكمة الدستورية بشكل نهائي نتائج الانتخابات التشريعية وبتت في جميع الطعون المرفوعة إليها. وأعلنت المحكمة التوزيع الرسمي لمقاعد المجلس الشعبي الوطني التي شهدت مشاركة 21% من المصوتين في البرلمان الثاني خلال عهد الرئيس عبد المجيد تبون، وثامن برلمان منذ إقرار التعددية الحزبية عام 1989.
2: ووفق النتائج حصد حزب جبهة التحرير الوطني 91 مقعدا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب 74 مقعدا، في حين جاءت جبهة المستقبل في المرتبة الثالثة ب 56 مقعدا، تلتها حركة مجتمع السلم ب 43، ثم حركة البناء الوطني ب 40 مقعدا. كما أسفرت النتائج عن فوز المترشحين الأحرار ب 29 مقعدا، بينما تقاسمت الأحزاب والقوائم الأخرى بقية المقاعد ليكتمل بذلك توزيع 407 مقاعد التي يتشكل منها البرلمان. بلغ عدد الفائزين الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة 126 بنسبة 30.9%، وحصدت المرأة 25 مقعدا بما يعادل 6.4%. من الجزائر ينضم إلينا عضو البرلمان الجزائري السابق الأستاذ عفيف إبليلة. أستاذ عفيف، كيف تقيمون إذن هذه النتائج، نتائج الانتخابات التشريعية، خاصة بعد أن حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على صدارة المشهد؟
3: طبعا هذه الانتخابات جرت في ظروف استثنائية هذه المرة، ونستطيع أن نقول أولا تقييمنا يبدأ ينطلق من خلال نسبة المشاركة. هذه النسبة الحقيقة التي هي هاجس جميع الأحزاب السياسية والمكونات السياسية وهاجس السلطة كذلك، لأنه حسب الإعلان النهائي عن النتائج النهائية التي أعلنت عنها رئيسة المحكمة الدستورية البارحة، بأن نسبة المشاركة قاربت بحوالي 21%، وهذا له مدلولاته، وإن كان في القانون الجزائري وعموما يعني في عدة دول في العالم لا يعتد تقريبا بنسبة المشاركة، وتعتمد نتائج هذه الانتخابات مهما كانت نتيجة نسبة المشاركة، وإن كان كما قلت لابد من الإشارة إلى هذه النسبة بحوالي 80% من الهيئة الناخبة لم يشاركوا في هذه الانتخابات، لأن هذه الانتخابات بطبيعة الحال سبقتها ظروف معينة مثل ما تابعتم، مثل ما كان حديث عن الإقصاءات بسبب المادة 200 لعديد الأحزاب، يعني تقريبا جل الأحزاب مسهم هذا الإقصاء، وكانت أسماء وازنة حقيقة التي كان من شأنها أن تزيد في نسبة المشاركة. الآن بما أن المحكمة الدستورية أعلنت عن النتائج، وربما لأول مرة تعلن المحكمة الدستورية عن إلغاء نتائج بعض مكاتب التصويت في 9 دوائر انتخابية، وهذا على كل حال شيء ينبئ بزيادة نوع من الشفافية وزيادة نوع من الحزم أكثر في نتائج الانتخابات. الزمن سلطة يعني بالتزوير، والآن انتقل الأمر للسلطة الوطنية المستقلة، أقصد بالسلطة النظام يعني السابق، والسلطة الآن الكلام ليس يعني على الكلام، السلطة المستقلة الآن التي المحكمة الدستورية أعلنت عن إلغاء بعض النتائج. كان هناك تعديل في عدد المقاعد بالنسبة لحركة لحزب جبهة التحرير الوطني، بحيث أنه أضيف مقعد بعد التعديلات والتدقيق لجبهة التحرير الوطني، وتصدرت المشهد بالمحافظة على الأغلبية ب90 مقعد، وهو الحقيقة بالنسبة إلي هذا أمر طبيعي جدا، لأنه الحزب الوحيد تقريبا لا أقول الحزب الوحيد ولكن من بين الأحزاب الثلاث الذي دخل في جميع دوائر الانتخابية، ليست 100%، لأن هناك بعض الدوائر على المستوى الوطني وعلى المستوى الخارج لم تدخل لها. فحزب جبهة التحرير الوطني بأن بانتشاره والذي يحمل أكبر عدد تقريبا من المواطنين حافظ على الصدارة، فيه تقدم وتأخر بالنسبة لحزب

0: مستقبل وحسب التجمع الوطني الديمقراطي. كذلك هناك نوع من التراجع لحركة مجتمع السلم وكذلك الثبات بالنسبة لحركة البناء الوطني. أضيف كذلك أضيفت كتلتين جديدتين اللي هي حزب الأفافاس أو جبهة القوى الاشتراكية وكذلك حزب صوت الشعب الذين لأول مرة سيكون لهم كتلة البرلمان لأنه الكتلة في البرلمان تقريبا من 10 تستطيع أن تشكل 10 نواب يستطيعون أن يشكلوا كتلة في البرلمان وبالتالي هناك كتلتين إضافيتين عن المشهد السابق.
1: أستاذ عفيف، ما الأولويات التشريعية والرقابية خلال الدورة البرلمانية الجديدة من حيث التشريعات التي ترون ضرورة الإسراع في إصدارها لدعم التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية؟
0: الأولويات حقيقة هي أول شيء ربما سيتطرق إليه البرلمان. هناك عندنا ما يعرف بمخطط عمل الحكومة الذي طبعا سيأتي بعد تشكل الحكومة لأنه بعد الانتخابات البرلمانية طبعا أنه يتم حل الحكومة الحالية. ثم الآن بما أنه لا توجد أغلبية برلمانية مما يسمع بالأحزاب أو الحزب الذي حصل على أغلبية برلمانية أن يشكل حكومة وبالتالي ستكون أغلبية رئاسية وهو ما يتشكل في أحزاب السلطة التي تعرفونها حزب الأفلان والإرندي والمستقبل وكذلك الحزب البناء وأيضا صوت الشعب وأيضا كان مع في الانتخابات الرئاسية السابقة كان من مؤيدي رئيس الجمهورية الحالي تبون. ربما ستبرز كتلتين معارضتين وهو كتلة حركة مجتمع السلم ربما ستتجه المعارضة. طبعا هذا قرار مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد لحركة مجتمع السلم في نهاية الأسبوع الجاري هو الذي سيحدد موقعه إما يكون في مع السلطة مؤيد للأغلبية الرئاسية وإما بطبيعة الحال ربما سيكون في المعارضة لأنه هذا قرار خاص بمؤسسات الحركة. وحزب الأفافاس المعارض ربما هو أيضا سيتجه إلى المعارضة. طبعا هذا كله سابق لأوانه لأنه بعد الجلسة الأولى بعد انتخاب رئيس البرلمان تفرض على كل كتلة أن تحدد مسارها. طبعا عندما تصرح بكتلتها وتسمية الكتلة تحدد من الآن وطبعا هذا سيكون بعد 15 يوم لأنه كان البارحة الإعلان على المحكمة الدستورية. بعد 15 وجوبا يجب أن ينعقد البرلمان أو مجلس الشعبي الوطني من أجل أن يختار رئيسا للبرلمان وطبعا كل كتلة تصرح باسمها وتحدد موقعها هل هي في الأغلبية أم هي في المعارضة. إذن بعد ذلك ستتشكل طبعا الحكومة وستأتي بمخطط عمل الحكومة وهو ما يخضع إلى مناقشة وهذه الأولوية سيكون كذلك قانون المالية. القانون الذي يعني كنا ننتظره في العهد السابق وهو قانون الولاية والبلدية هذا القانون الذي ينتظر منه أن يطرح لأنه نحن مقبلون على انتخابات محلية قادمة. طبعا هو سيكون من أولى الأولويات في المرحلة القادمة وسيكون كذلك قانون متعلق بالمالية. حتى بالنسبة لقانون الانتخابات ربما سيكون هناك أو يطرح تعديل خصوصا للمادة 200 المطاطية التي تطالب جميع الأحزاب يطالبون بتحديدها وضبطها حتى تكون مادة لا يستطيع أي واحد أن يقرر يعني على هواه كيف يضبطها. إذن هذه ربما الأولويات على الأقل في الأشهر الأولى من البرلمان لأنه ستفتح الدورة بعد إغلاقها. طبعا بعد تنصيب البرلمان الجديد عندما ينصب البرلمان الجديد سيخرج مباشرة في عطلة. بعد العطلة وجوبا سيكون الانطلاق إن شاء الله في شهر سبتمبر وبالتالي سيكون البرلمان أمام هذه التحديات. الأشهر الأولى كما قلت لك سيقدم مخطط عمل حكومة وربما كما قلت لك سيقدم أيضا قانون البلدية والولاية وربما سيمرر قانون الولاية والبلدية ربما سيمرر بأمرية رئاسية لأنه عندما يخرجوا لأننا مدام أننا مقبلين على انتخابات محلية حسب التواريخ إذا كانت في وقتها ستكون في نهاية نوفمبر أو في بداية ديسمبر إذا تم استدعاء الهيئة الناخبة طبعا سيكون 90 يوم قبل الانتخابات بالمعنى في أواخر هذا الشهر. إذا لم يتم استدعاء الهيئة الناخبة أواخر هذا الشهر معناتها ستتأخر قليلا وبالتالي عندما يكون البرلمان في عطلة معناتها قد نذهب إلى أمرية رئاسية ويمرر قانون الولي ولاية والبلدية بأمرية رئاسية وينتظر البرلمان عندما يدخلون من عطلة من أجل المصادقة إما كما تعلمون هناك الأمرية الرئاسية التي تكون فقط عندما يكون البرلمان في عطلة.
1: وكيف سيتم التعامل مع ضعف نسبة المشاركة التي بلغت 21.25%؟ هل تستدعي مراجعة في آليات العمل السياسي؟
0: هو أكيد هذه إشارة. هناك يعني بعد صدور النتائج رأينا حملة شبه ممنهجة من طرف الصحف، وطبعا بالنسبة لك تعرف أنه الصحف ربما يكون فيه توجيه أو شيء من هذا القبيل، تريد أن تحمل الأحزاب السياسية مسؤولية عدم المشاركة. أنا بالنسبة إلي الأحزاب السياسية مسؤولة والسلطة كذلك مسؤولة، لأنه الذي يجب أن ندرس أسباب هذا العزوف يجب أن ندرسه.
2: أجازت وزيرة البيئة الإسرائيلية عديد سليمان إعادة تصنيف التماسيح من حيوانات برية إلى حيوانات برية يمكن تربيتها، في خطوة تتيح استخدامها لأغراض أمنية من بينها منع محاولات الهروب من السجون. ويأتي القرار بعد أشهر من اقتراح تقدم به وزير الأمن القومي إتمار بن غفير يقضي بإحاطة بعض السجون بالتماسيح كوسيلة ردعة.
1: ورحب بن غفير بالقرار مستلهما فكرة مشابهة ارتبطت بمركز احتجاز للمهاجرين في ولاية فلوريدا الأمريكية. ويعتزم بن غفير نشر التماسيح في محيط السجن كاتسيعوت جنوب إسرائيل الذي يضم عددا كبيرا من المعتقلين الفلسطينيين، بينهم عناصر من حركة حماس اعتقلوا بعد هجوم 7 أكتوبر من عام 2023. وبحسب الإجراء الجديد ينتقل الإشراف على التماسيح من وحدة شؤون الطبيعة والحدائق إلى هيئة أمنية.
2: من الناصرة ينضم إلينا السيد منصور دهامشة سكرتير لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني. سيد منصور، وبعد التحية، ما مدى جدية قرار استخدام التماسيح كوسيلة لمنع الهروب من السجون؟
3: واضح جدا أن إسرائيل يعني ليس لديها حدود في استعمال كافة الوسائل الغريبة والعجيبة من أجل أولا تعذيب السجناء، وهذا ما شهدناه وشاهده العالم كله حتى في سفينة الحرية، يعني عندما استقبلوا المتضامنين مع الشعب الفلسطيني كيف كانت تصرفاتهم الوحشية من خلال بن غفير الوزير اليمين المتطرف، ولذلك هم يبحثون عن إبداع بشكل سلبي، طبعا إبداع في عمليات التعذيب وعمليات المضايقة للأسرى، ووضعوا هذا الأمر وكانوا يعني أسلوب جديد من أجل منع هروب السجناء، ولكن الهدف الأساس هو تعذيب السجناء وتعذيبهم بشكل فظيع، وبالرغم من أنهم يعني سجناء أمنيين، يعني هذا الأمر لديه حقوق، كل سجين لديه حقوق من قبل الأمم المتحدة، لا يحصل على أي من الحقوق، بالعكس تماما يتم تجويعهم ويتم إذلالهم، والآن يريدون يعني إبداع جديد باستعمال التماسيح من أجل يعني الإرهاب والتخويف ومنع.
2: إذن ما المخاطر التي قد تترتب على استخدام حيوانات مفترسة في محيط السجون خاصة على السجناء؟
3: واضح جدا يعني الحيوانات المفترسة هي لا تميز ما بين سجين وغير سجين، ولذلك هناك خطورة أيضا يعني في حال تواجد أي إنسان بالقرب من هذه التماسيح أن يتعرض للخطر ويعرض حياته للخطر، إضافة إلى ذلك أنه يعني عملية التماسيح بحاجة إلى رعاية وبحاجة إلى أكل، وبقرب السجون لا يوجد هذه الاحتياجات ولا يوجد يعني حياة طبيعية لهذه الحيوانات، ولذلك هناك يعني معارضة من قبل هيئات وجمعيات في داخل إسرائيل حول هذا الأمر، والأمر يعني منوط بالآن يعني كيف يتم اتخاذ القرار خاصة ونحن على أبواب الانتخابات. أنا يعني أستبعد أن يكون هناك تراجع لدى الحكومة المتطرفة في قراراتها، ولكن هذا أمر يعني مرهون بموافقة كافة الوزارات والهيئات المختصة بالموضوع، كون هناك إجراءات بحاجة إلى إتمامها قبل الاستعمال هذا.
2: سيد منصور، ما الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة الإسرائيلية لإعادة تصنيف التماسيح لأغراض أمنية؟
3: يعني لا يوجد هناك قانون محدد، هناك الأمر الأمني، كل ما يعتمد إلى الأمر الأمني يعود إلى المنظمات الأمنية وإلى وزارة الأمن، ولذلك القانون يعني عاجل عن وضع حدود لوزارة الأمن عندما يتعلق الأمر بأمن دولة إسرائيل كما يدعون، وهناك يعني إباحة وإمكانية العمل بكل الوسائل المتاحة لديهم من أجل تحقيق أهدافهم. ولذلك يعني لا المحكمة تتدخل ولا القوانين المنصوص عليها، هناك يعني نص واضح يمنع استعمال التماسيح على سبيل المثال أو استعمال وسائل، هناك الأمر متاح لكل وسيلة تستطيع أن تقوم بها وزارة الأمن من أجل الحفاظ على أمن دولة إسرائيل كما يدعون بين هلالين. ولكن هذا الأمر بعيد كل البعد عن أمن دولة إسرائيل، إنما هو قضية علاجية للأسرى ولإرهابهم ولتخويفهم ليس أكثر.
2: وهل هذا القرار يهدف إلى تحقيق مكاسب أمنية فعلية أم يحمل برأيك رسائل سياسية وإعلامية؟
3: أنا أعتقد نعم أنه يحمل فقط رسائل إعلامية ورسائل سياسية، ويعني لكسب الأصوات اليمين المتطرف بأن إسرائيل تقوم بكافة الوسائل التي تملكها بغير يعني حدود وبدون رادع. ولذلك اليمين المتطرف العنصر الفاشي الذي يسيطر الآن على حكومة إسرائيل هو يتمتع بهذه الأمور ويلقى لديها رواج، وهذا ما يسعون إليه، يعني هو هدف أساسي سياسي إعلامي ليس أكثر.
2: إذا نفذ هذا القرار بالفعل، ما هي التداعيات الأمنية والقانونية والسياسية كذلك المتوقعة على إسرائيل داخليا وخارجيا؟
3: واضح جدا أن الناس سمعة إسرائيل بالقضيط، استعمال هذا الأمر سيزيد من يعني تدني سمعة إسرائيل وتدني المواقف العالمية والأوروبية تجاه دولة إسرائيل، وستعتبر يعني المنظومة العالمية، ونحن نعمل على ذلك لأنه هذه تجاوز لكل الحدود المنطق والحرية التعبير والتعامل مع الأسرى وكل هذه الأمور، يعني لا يوجد ديمقراطية. هذا يدل على أنه الاستبداد والعنصرية والفاشية في دولة إسرائيل فاقت كل التوقعات، وهذا سيضر أيضا بسمعة إسرائيل. أنا أتوقع أنه الدول الأجنبية لن تقبل بذلك، ونحن نعمل على إرسال رسائل لكل دول العالم، للسفراء، للأمم المتحدة، للاتحاد الأوروبي، بأن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تعاملها مع الأسرى وتعاملها مع الشعب الفلسطيني بشكل عام. هذا ما نشهد أيضا في الضفة، في القطاع، والآن في غزة، التعامل لإبادة شعب كامل، إبادة بكل ما تعني الكلمة معنا، تعذيب بلا حدود، تجويع الشعب الفلسطيني، هدم بيوته، عدم إعطائه يعني أي مقومات الحياة. كل هذه الأمور نحن نعمل على يعني وضع مدونة كاملة سنعرضها على الأمم المتحدة ونعرضها على سفراء الدول الأجنبية من أجل يعني أن يكون هناك ضغط من قبل العالم ومن قبل دول العالم على دولة إسرائيل بتغيير سياستها. هذا الأمر هو يفوق كل التوقعات، ويعني أستطيع أن أقول أنه قانون غاب كل ما تعني الكلمة من نعم.
2: سيد منصور، هل يمكن اعتبار استخدام الحيوانات في تأمين السجون إجراء مشروعا وفق القانون الدولي وكذلك المعايير الحقوقية؟
3: بدون أدنى شك هذا غير موجود في أي دولة من العالم ولا بأي تشريع من شرائع دول العالم كلها، إنما عند إسرائيل ليست هناك قوانين وليست هناك حدود. للأسف يعني استعمال الكلاب هذا موجود في كل العالم، موجود دولة إسرائيل هذا موجود منذ زمن، ولكن استعمال وإبداع في استعمال يعني الحيوانات هذا الأمر هو الغير طبيعي. أصلاً استعملوا الحيوانات البحرية يعني المائية في قطاع غزة وفي شواطئ غزة، وكان هناك استعمال للدلافين وللحيتان وما إلى ذلك، وزرعوا فيها يعني كثير من وسائل التجسد وأطلقوها في اتجاه غزة. كل هذه الأمور يعني إسرائيل مبدعة في استعمال الحيوانات واستعمال كافة الوسائل التي لا تخطر على البال، لكن الآن استعمال تماسيح هذا أول مرة يعني يتم في على مستوى العالم كله، لا يوجد بأي دولة بالعالم ولا بأي قانون بالعالم استعمال مثل هذه الوسيلة. ولكن إسرائيل ليس لديها كما ذكرت أي حدود في الإبداعات الفاشية التي تستعملها، وأنا أعتقد أنه هذا الأمر يعني بدون أدنى شك سيلقى يعني ردود فعل كبيرة جدا وعلى مستوى العالم كله، وسيكون رفض لهذا الأمر بكل ما الوسائل المتاحة والقانونية على المستوى المحلي والعالمي.
2: برأيك هل يمكن أن يشكل هذا القرار سابقة تدفع دولا أخرى إلى استخدام حيوانات مفترسة في المنظومات الأمنية، أم أنه سيظل حالة استثنائية مرتبطة بالوضع الإسرائيلي؟
3: يعني دعني أقول لك أنه إسرائيل آخر دولة بالعالم التي تحتل شعب آخر، تحتل دولة أخرى، وهي تستمر باحتلالها وتستمر بعملها الفاشي، وباقي الدول كل على مستوى العالم كله تقريبا يعني تحررت، وهناك يعني استقرار عالمي، لا نرى الحروبات موجودة في باقي أرجاء العالم سوى بمنطقة الشرق الأوسط، وهي بسبب وجود إسرائيل في هذه المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن هذا الأمر سيقتصر على دولة إسرائيل، لن تجرؤ دول العالم على استعماله. أنا لا أتحدث يعني عن العصابات وعن بعض المنظمات الإجرامية التي لا تخضع للقوانين، ولكن أتحدث عن دول على مستوى دول العالم التي تحترم نفسها. لن يكون هذا يعني ما يحدث في إسرائيل غير موجود بأي دولة بالعالم على كل يعني أرجاء القارة الكرة الأرضية بكل ما تعني الكلمة المعنى.
4: عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة جوية وبرية عالية الدقة وطائرات مسيرة ضد المؤسسات الصناعية العسكرية ومراكز الخدمات اللوجستية في كييف. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بأن القوات استهدفت منشآت البنية التحتية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا المستخدمة لتسليم وتخزين الشحنات العسكرية، فضلا عن الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.
2: دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إلى الالتزام الكامل بتعهدات وقف إطلاق النار المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، محذرا من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي، شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، معتبرا أن الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين يمثل أولوية قصوى.
4: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإريتري عثمان صالح أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، وأعرب الوزيران خلال لقاء بينهما في القاهرة عن رفض بلديهما لأي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو فرض وجودها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي بحسب بيان للخارجية المصرية. واستعرض عبد العاطي الرؤية المصرية تجاه الأوضاع في السودان والصومال، مؤكدا موقف القاهرة الثابت والداعم للحفاظ على أمن واستقرار القرن الإفريقي باعتباره امتدادا مباشرا للأمن القومي المصري.
2: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية شملت عددا من المناصب القيادية في الأمن الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة. وبموجب القرارات تم تعيين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني مع احتفاظه بمنصبه وزيرا للداخلية، وتعيين حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، وعبد القادر الطحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة. وشملت التعيينات ملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
4: رفعت محافظة خوزستان جنوب غرب إيران حالة التأهب الكامل لجميع فرق الإغاثة والجهات التنفيذية عقب الزلزال الذي ضرب منطقة سالند في المحافظة. وذكر مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أن الهزة بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 12 كيلومترا، مما استدعى تفعيل خطط الطوارئ وإرسال فرق التقييم إلى المنطقة. وقال المحافظ سيد محمد رضا موالي زادة إنه جرى التواصل مع مؤسسات الجيوفيزياء للحصول على أحدث التقديرات الزلزالية، في حين بدأت الفرق الميدانية عمليات المسح لتقييم الأوضاع في المناطق المتضررة.
2: أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الماضي إلى 5119 قتيلا، وأصيب 16740 آخرون. وخلال الساعات 24 الماضية ارتفع عدد القتلى بمقدار 50 شخصا، بينما ظل عدد الناجين الذين تم إنقاذهم دون تغيير 6462 شخصا.
4: واقتصاديا سجلت مصر ارتفاعا استثنائيا في وارداتها من الذهب الخام غير النقدي خلال شهر أبريل الماضي في واحدة من أكبر القفزات التي شهدتها التجارة الخارجية. وأظهرت بيانات أن الزيادة وصلت 189 مليون دولار بعدما بلغت 208 ملايين دولار في أبريل مقابل 19 مليون دولار و900 ألف خلال الشهر ذاته من عام 2025.
2: وارتفعت قيمة واردات مصر من أشكال الذهب غير النقدي بنسبة 949% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى قرب 209 ملايين دولار. وجاء الذهب ضمن قائمة السلع الأكثر استيرادا خلال أبريل إلى جانب الغاز الطبيعي والبترول الخام. والذهب غير النقدي هو الذهب الخام أو نصف المشغول الذي يتم استيراده لأغراض التصنيع أو إعادة التصدير أو الاستخدام الصناعي، ويعد أحد المؤشرات المهمة على نشاط قطاع تصنيع وتجارة الذهب. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور وليد فاروق مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية. دكتور وليد، ما أسباب ارتفاع واردات الذهب في مصر بنسبة 949% خلال شهر واحد؟
5: أهلا بك وبكل المتابعين. النظر إلى فكرة ارتفاع واردات الذهب خلال أول أربع شهور من عام 2026 تقريبا احنا بنتكلم في حدود 2 مليار دولار، لكن هي بالأكيد مش دي أول رفعة، هو في تحسن في الواردات من خلال 2025. لكن المهم جدا وأنا ببص على الواردات أبص على الصادرات، لأن كلا الواردات أو الصادرات أو كلا يعني الحالتين أنا عندي وفقا لبيانات رسمية 97% منهم هو ذهب خام. يعني أنا الذهب اللي بيدخل البلد أو اللي أنا بيجيلي من برة اللي هي السبائك، يعني أنا ما بعملش عليها قيمة مضافة فبنتج مشغولات. ده في ظل أن في نقدر نقول في تراجع نسبي شوية في عملية الإنتاج اللي موجودة أصلا، سواء كان في التصدير المشغولات أو في إنتاج السوق المحلي. طيب ده ليه؟ السوق المصري بطبيعته بيعتمد في وقت من الأوقات على التصدير. التصدير هنا الهدف إن هو إما يحقق مكسب في ظل حالة من الركود، أو إنه يوفر سيولة للسوق عشان السيولة دي بتحقق ميزة من مميزات الذهب اللي احنا بنقول عليها اللي سهولة تسييل الذهب. يعني الذهب لو قارنته بالعقارات مثلا، اللي بيشتري عقار ممكن في فترة زي اللي احنا فيها دي صعب قوي يطلع منه، لكن الذهب بيبقى ميزة من مميزاته أو إن هو جاذب لمستثمرين كتير قوي فكرة سهولة تسييله. فالتسييل ده بيجي عن طريق إن السوق يقدر يوفر سيولة من خلال إن هو يجمع الذهب بكل بساطة يعني، ويبدأ يصدره بره في الأسواق الخارجية. فأنا لما بص عندي في الواردات وبص للصادرات، انا شايف ان مش هتبقى يعني، او تفسيري ليها ان هي مش طفره كبيره قوي في الطلب. ده لا ينفي ان في وجود طلب. الطلب ممكن يكون بدا يتحسن شويه من بدايه يونيو. احنا رجعنا تاني ل يعني الحجز، يعني ما بتروح تستلم او من التاجر بيقول لك تعالى استلم بعد 3 4 ايام. ده نتيجه ان في طلب كبير قوي داخل السوق، في طلب وضغط على مصلحه الدمغه والموازين والدمغ، وفي شكوى من المصنعين. حتى لسه كان ليا مكالمه مع احد مسؤولين وزاره التموين بخصوص النقطه دي، هي ان في مقترح مقدم ان ممكن يبقى في فصل ما بين المشغولات والسبائك في عمليات الدمغ عشان يقدر يوفر لكل فئه من الفئات. الفتره الاخيره دي في طلب كبير او طلب رجع تاني للمشغولات بعد فترات طويله جدا من تركز الطلب في السوق المصري على السبائك. طبعا ده نتيجه يعني او تزامنا مع عوده المصريين من الخارج، والمصريين من الخارج دايما بيفضلوا لو هيشتري ذهب او مشغولات بيشتريها دايما من السوق المحلي، مش بيشتري من الاسواق الخليجيه بالذات. يعني
2: دكتور وليد، ماذا يعني مصطلح الذهب غير النقدي ولماذا يتم استيراده بهذه الكميات؟
5: الذهب غير النقدي اللي هو الذهب احنا بنتكلم اللي هو الذهب الخام. الذهب الخام، الذهب النقدي ده ده ده ده مصطلح بيطلق عليه، او الذهب فكره الذهب النقدي اللي يعني في بعض يعني في بعض انواع التداولات داخل السوق الاسواق العالميه زي العقود الاجله وخلافه. انا مش عايز ادخل المشاهد فيها شوية، لكن هي الذهب النقدي اللي احنا او الذهب غير النقدي اللي احنا بيقصد بيه هو الذهب الخام او الذهب الفيزيكال الحقيقي يعني. فده لان في البورصات العالميه في بعض العقود الاجله او في بعض الادوات الاخرى المتمثله في حتى الاستثمارات في الذهب زي صناديق الذهب وخلافه، لكن احنا بنتكلم هنا على ذهب خام مستورد في صوره حقيقيه. ده بيدخل فيه عن طريق الاستيراد او حتى لو تصدير، فده ما يقصد به الذهب غير النقدي.
2: برايك هل تعكس هذه الزياده نموا في صناعه المشغولات الذهبيه ام انها فقط مرتبطه باعاده التصدير؟
5: ما انا كنت جاي لحضرتك، انا ما بعدتش في بدايه الكلام، بس انا بحاول اوضح للناس ايه اللي حصل في السوق المصري. يعني السوق المصري هو مفيش طفرة كبيرة أو في هو في طلب كبير، خلينا متفقين. الطلب الكبير ده بقالنا 5 سنين متزايد جدا نتيجة إن بقى في عميل جديد داخل السوق المصري، وهي دي من التغيرات اللي حصلت بعد مارس 2022، إن العميل الجديد ده هو عميل هو ما كانش أصلا ابن السوق المصري أو آسف سوق الذهب، هو عميل كان بيستثمر في العقارات، بيستثمر في البنوك. فبدأ لما بدأ يحصل في البداية يعني أو الناس شافت إزاي الذهب قدر أنه يحافظ على قيمة مدخراتها، الارتفاعات الكبيرة اللي حصلت في الذهب سواء كان في 22 و23 وصولا ل 25 وهي السنة الاستثنائية لما الذهب وصل ل 65%، كل ده أغرى الناس وخلى فكرة التفكير في الذهب بصورة كبيرة جدا. حتى العميل اللي كان في وقت من الأوقات هو بيروح للعقارات بدأ يعني مع ارتفاع أسعار العقارات بصورة كبيرة جدا، فبدأ يروح للسبائك بالذات يعني. فعشان كده في طلب وطلب مستمر جدا، أوقات معينة زي ما حصل الفترة اللي فاتت كان في من أول شهر فبراير لحد شهر مايو في نوع حالة من الركود، ده نتيجة إن الناس كان عندها توقعات إن الذهب في بداية العام هيبدأ يعني يحقق نفس نسبة الزيادة اللي حققها في 2025، لكن طبعا الذهب في بداية العام وصل ل 30%، لكن حصل بقى الانهيار الكبير اللي حصل في 29 يناير مع التراجعات الحادة لحد ما وصلنا في بداية 6 يعني في تقريبا حوالي 1500 جنيه تراجع في الأسعار في الفترة دي بالذات. فده شجع الفترة الأخيرة إن العميل تاني أو المستثمر تاني يبدأ يرجع ويستفيد من الانخفاض اللي حصل. الطلب مازال في السوق المصري بالنسبة بقى للسبائك والمشغولات، لا مازال الحصيلة الكبيرة قوي هي الطلب على السبائك لأنه طلب استثماري. كمان فكرة إن الأسواق الشركات تقدر يكون عندها المرونة إن هي تتكيف مع احتياجات والقدرة الشرائية للمواطنين من خلال طرح أوزان صغيرة. احنا بقينا نشوف في السوق المصري دلوقتي السبيكة العشر جرام والربع جرام والنص جرام، وعلى فكرة دي أكبر شرائح عليها طلب كبير داخل السوق وأوقات كتير ما بتبقاش موجودة. فده لأن السوق قدر يتعامل مع تراجع القوى الشرائية للمواطنين، فبدأ المواطن دلوقتي يحس إن هو عنده الميزانية أو حتى وإن كانت صغيرة اللي يقدر يدخر بها ولو جزء بسيط.
2: أخيرا دكتور وليد، كيف يؤثر استيراد الذهب الخام على أسعار الذهب في السوق المحلية، وهل ترغب مصر في أن تكون منافسا دوليا في السوق العالمية بهذه الخطوة؟
5: هو بالنسبة لمكانة مصر في أو أن مصر بتطمح لأن هي تكون ده شيء مهم جدا بالفعل أن احنا يعني نتمنى في دوت، لكن ده مش هيحصل غير لما يكون عندي قيمة مضافة. يعني حضرتك لسه بتتكلم دلوقتي تأثير موضوع الصادرات أو الواردات، أنا أتمنى طبعا أن احنا نقدر يعني أن الواردات دي تكون داخلة في تحقيق قيمة مضافة. يعني أنا فعلا عايز أزود الواردات بتاعتي أكتر من كده بكتير، لكن النتيجة إيه؟ النتيجة أن أنا ده يعمل لي عملية تشغيل في مصانع المشغولات عشان أعرف أصدر ده كمان للآخرين. أنا عز الصادراتي من المشغولات مش من الذهب الخام، لأن الذهب الخام بالنسبة لي مش قيمة مضافة أو السبائك. يعني أنا بالنسبة لي كم عامل يعني لو ودي نقطة مهمة قوي، حجم العمالة داخل مصانع المشغولات يفوق أعداد كبيرة جدا. يعني هنتكلم في مصانع فيها آلاف مقارنة مثلا ممكن تلاقي 10 أو 15 عامل فقط في مصنع مصانع السبائك. وللأسف أن التوسع في الفترات الأخيرة في أسواق الذهب كصناعة أو كنمو للأسواق، بدأنا نلاقي شركات مختصة بس بالسبائك ما بقتش تدخل في مشغولات حتى كتصنيع أو كتجار. بالنسبة لتأثير سعر الواردات على الذهب، هو يعني هو التأثير هنا بيبقى ليه علاقة بس بما يعرف في حاجة اسمها في سوق العلاوة والخصم. يعني هو طبعا سعر الذهب سعر مرتبط بالبورصة العالمية، لكن السعر المحلي بيحق بيبقى يكون ليه تأثير من خلال ثلاث عوامل: سعر الشاشة العالمية وسعر صرف الدولار والعرض والطلب. هو لما بيبقى طبعا في واردات كتير بيبقى في معروض في السوق، طبيعي ان بيحصل فيه نوع من الاتزان شوية، او ان مش هيخلي فكرة نسبة العلاوة السعرية اللي السوق بيحطها او علاوة المخاطرة دي عالية شوية، فممكن نلاقي الفجوة ما بين السعر العالمي والسعر المحلي ضعيفة مش كبيرة يعني. لكن طبعا لو في نقص في المعروض داخل الاسواق ده هيخلي الفرق كبير، لان طبيعه الحال اي سلعه عليها طلب وهي يعني تشهد نقص في المعروض منها في الاسواق سعرها يرتفع.
6: عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه باقه من اخبار الرياضه. فاز المنتخب الإنجليزي على نظيره الفرنسي بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وحصد منتخب إنجلترا برونزية المسابقة في مباراة ماراثونية، وتوج المنتخب الإنجليزي بطل مونديال 1966 لأول مرة في تاريخه بالميداليات البرونزية لكأس العالم في ثالث مرة يخوض فيها مباراة المركز الثالث، في حين خاض منتخب فرنسا مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه.
2: توج فريق زينيت سان بطرسبرغ بلقب كأس السوبر الروسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه على حساب سبارتاك موسكو بفوزه عليه بركلات الترجيح، ووضع اللاعب كريستوفر مارتينيز فريق العاصمة موسكو في المقدمة بهدف في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، واقتنص ألكسندر سوبوليف هدف التعادل في الوقت القاتل لفريق العاصمة الشمالية من ركلة جزاء، ونجح فريق زينيت سان بطرسبرغ في حسم النتيجة بركلات الترجيح بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين.
6: تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عرضا لإطلاق بطولة كروية جديدة تجمع بطل الدوري المصري وبطل الدوري الإماراتي لتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين. يتضمن إطلاق البطولة تحت مسمى كأس السوبر المصري الإماراتي على أن تقام المباراة في إحدى الدول العربية، ويشمل العرض منح الفريقين المشاركين عوائد مالية مجزية في إطار خطة تستهدف جذب الأندية الكبرى وتعزيز القيمة التسويقية للبطولة.
2: كشفت صحف تركية كواليس مفاوضات مسؤولي نادي بشكتاش مع النجم المصري محمد صلاح الذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري التركي خلال موسم الانتقالات الحالي. وبحسب تقديرات فإن بشكتاش أنهى الصفقة على أن يوقع صلاح رسميا يوم الخميس أو السبت. كما يجري مسؤولو الفريق التركي محاولات مع نجم المنتخب الهولندي والليفربول فيرجيل فان دايك، حيث سيصل وكيل اللاعب إلى إسطنبول للاجتماع مع مسؤولي بشكتاش.
6: ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة.
2: مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن جراء هجمات إيرانية، والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات الحربية إلى الشرق الأوسط.
6: فلسطين تحذر من إغلاق المسجد الأقصى عقب دعوات إسرائيلية بتصعيد الاقتحامات.
2: حزب جبهة التحرير الوطني يحافظ على صدارة المشهد البرلماني في الجزائر بعد حسم المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التشريعية.
6: ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
7: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
7: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
10: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي، ونتحدث فيها اليوم عن الرقصات الشعبية الجماعية ودورها في مختلف الثقافات ودلالاتها المقدسة لدى العرب وشعوب روسيا.
9: برنامج الإنسان والثقافة.
10: نحن اليوم على موعد مع رحلة تتجاوز حدود الإيقاع والحركة، رحلة نكتشف فيها لغة الجسد الكونية التي تتحدث بها البشرية منذ فجر التاريخ، إنها لغة الرقص الجماعي. نعم، هذه ليست مجرد خطوات يتمايل بها الناس على أنغام الموسيقى، بل هي مرآة تعكس روح الجماعة وطقوس تحكي قصة شعب بأكمله. ففي كل ثقافة من ثقافات العالم نجد الرقصات الجماعية حاضرة، من قرى أفريقيا النابضة بالحياة إلى ساحات أوروبا خلال الأعياد، مروراً بسهوب آسيا ووديان الأمريكيتين. لكننا اليوم سنقف مستمعينا الكرام أمام نموذجين ثريين بالعمق والدلالة.

أولهما عند العرب، حيث يتحول الرقص الجماعي من مجرد تعبير عن الفرح في الأعراس والمناسبات إلى طقس مقدس في بعض التقاليد، كما نرى في الدبكات الشعبية أو العرض عند البدو، حيث تتجسد فيها قيم الفخر والشجاعة والتلاحم القبلي، وكأنها صلاة جماعية تخلد ذكرى البطولة والتاريخ.

وثانيهما عند شعوب روسيا من رقصات خورافود السلافية التي تدور كعجلة الحياة والموت والتجدد، إلى الرقصات الطقسية لسيبيريا والقوقاز، حيث تشكل الدائرة المقدسة في الرقص رابطة بين الإنسان والأرض والآلهة.

فما السر في أن تتحلق الأجساد معا في دائرة واحدة؟ ولماذا يحمل هذا التلاحم الجسدي بعدا روحيا عند الشعوب؟ هذا ما نكتشفه معا بعد قليل، فابقوا معنا.

0: برنامج الإنسان والثقافة.
1: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الباحثة في تاريخ الثقافة العربية والعالمية السيدة رنا الربضي. أهلا ومرحبا بك سيدة رنا، وشكرا لحضورك اليوم إلى الاستوديو للمشاركة معنا في هذه الحلقة.
2: أولا أنا بتشكركم وبتشكرك إنك أنت أعطيتني هيك فرصة حلوة لأحكي عن نفسي وعن الثقافة وعن ثقافتنا العربية اللي حنحكي عنها عن طريق موضوع الدبكة اليوم والرقصات الشعبية.
1: نعم، ومقارنة مع الرقصات الروسية كمان. طيب، بما أن حديثنا اليوم عن الرقص الشعبي الجماعي الذي يعتبر رمزا فريدا للهوية الوطنية، بسألك في البداية يعني كيف نشأت الرقصات الشعبية الجماعية وما دورها في مختلف الثقافات، وما هي الدلالة المقدسة للرقص الجماعي لدى العرب وشعوب روسيا؟
2: هلأ الرقصات الشعبية عند كل شعوب العالم تقريبا نشأت بنفس الطريقة. هي كانت تعبير للناس عن أفراحهم، تعبير للناس عن ارتباطهم مع الطبيعة، تعبير للناس عن حتى حزنهم، حتى طلبهم من الطبيعة قبل حتى وجود الأديان. لما كان الناس يطلبوا الحصاد يكون بزيادة، الأمان، الحياة الحلوة، كانوا يعبروا عن هذا الموضوع بالرقصات الشعبية. وهذا موضوع يعني تقريبا متشابه بين كل الثقافات، سواء العربية سواء الثقافات الروسية.
1: نعم، بس يعني مثلا تاريخ الدبكة اللبنانية هو مثلا تاريخ عميق يعود إلى الحضارة الفينيقية والكنعانية.
2: طبعا هو يعود إلى الحضارة الفينيقية الكنعانية. بيقولوا زمان قبل 2000 سنة تقريبا إنه كانوا الناس بيتشاركوا بدق السقوف تبعيت المنازل، فكانوا الناس إنه زي يضربوا برجليهم بطريقة قوية مشان السقوف يعني يعملوها مسطحة. بعد فترة من هذا الموضوع صار الموضوع مثل رقص، صار مثل حركات رقصية وإيقاعية. بقدر أشبه هذا الموضوع بثقافة تانية بعيدة عن موضوعنا، بكيف الخمور والنبيد كيف عملوهم لما كانوا برجليهم يدقوا على على العنب مشان يعملوا منه النبيد أو الواين. وهذا الإشي كمان صار عندهم موضوع مربوط بالثقافة وصار في لهم رقص خاصة فيهم. فتقريبا موضوع نشأة الرقصات كله بيرجع لأشياء ما كانت من الأساس هدفها أنه يكون في رقص بهدف، ما هي كان يا أما عمل يا أما وظيفة يا أما طقوس دينية. أتمنى
1: حاجة اجتماعية نعم. طيب، ماذا تكشف رقصة الدبكة العربية ورقصة البريوسكا الروسية عن الخصائص العميقة لهاتين الثقافتين؟
2: هلأ الرقصة العربية مثل كأنها بتقول معا نحن أقوى. هي بتكون حركات إيقاعية قوية وثابتة، بيكون الكل فيها متشابه ومتضامن وعلى خط واحد. أما الرقصات الروسية فهي بتعبر عن الليونة، عن المرونة، عن الهدوء، يعني بتعكس أنوثة وهدوء. الرقصات العربية بتعكس أكثر قوة، يعني أنت فاهم علي
1: الدبكة
2: بصير يخبطوا
1: بالأرجل يخبطوا.
2: صح، مظبوط،
1: صحيح. وهناك يعني أنواع متعددة من الدبكات اللي منا أنه الاعتماد على أنه يخبطوا بقوة بالأرجل.
2: هلأ الفلكلور بيجي أكثر إنه مجموعة من الناس عندهم حركات واحدة بيكونوا مفصولين عن بعض، أو في جزء معين من الرقصات بيكونوا مربوطين. أما لما يكون هو شعبي أو الرقصة اللي بتكون في مجموعة دائما زي ما بيقولوها راس الدبكة، بيكون راس الدبكة هو عليه الحمل الأكثر، هو والاثنين أو الثلاثة اللي جنبه
1: قائد الأوركسترا
2: القائد. أما الباقيين بيكون عندهم الحركة اللي هي الستيب الثابت اللي 3 خطوات أو 6 خطوات، وهي متشابهة تقريبا عند الكل سواء بأردن، لبنان، سوريا، فلسطين،
1: بلاد الشام
2: بشكل عام.
1: نعم. طيب، لماذا أصبحت ألحان الرقص الشعبي أساسا للأغاني الحديثة بشكل متزايد يعني، وما سبب تزايد شعبية الموسيقى الشعبية بين الشباب حول العالم وخاصة في روسيا والعالم العربي؟
2: هلأ نحن حاليا بعصر عولمة.
1: نعم،
2: صار الكل متشابه، تفتح النت بتلاقي كل الفيديوهات الرقصات كله ترند، ونفسه متشابه. الناس صارت والشباب بالأخص صار يحبوا يورجوا أني أنا متميز. طب أنا بشو حكون متميز بعصر عولمة؟ لا، أنا برجع لأصلي، بشوف أصلي شو الإشي اللي بعبر عني، فبلاقي إنه أنا كعربي رقصة اللي بتعبر عني هي الدبكة، فهي بتميزني عني عن غيري. لأنه هلأ إذا منشوف أي إشي جديد عم يطلع عم بيكون متشابه كوبي بيست بكل محل، أما الأشياء الأصيلة أو الأشياء اللي جاي من ثقافة أشياء مخزن من ملايين السنين مش حتكون متشابهة. فهذا الإشي اللي بخلي الشباب أكثر ترجع لموضوع إنه يعني الإشي اللي بيهمها أو اللي بيجذبها أكثر إنه يكون إشي مربوط بشعبي مع جديد مدرن.
1: صحيح. طيب كيف تغيرت وظائف الرقصات الشعبية الجماعية عبر الزمن؟ ولماذا لا تزال بعض الرقصات مثل الدبكة والليزجينكا عند شعوب القوقاز عنصرا مهما في الحياة الاجتماعية بينما تؤدى رقصات أخرى على المسرح فقط؟
2: هلا الدبكة والليزجينكا يعتبروا من الرقصات السهلة، إيقاعها ثابت واضح وممكن إنه الناس تشارك فيها. أما في رقصات تانية صعب إنه أنت بخلال دقيقتين ثلاثة تكون شارح لحدا كيف يدب كيف يرقص، صعب. فلجوا إنه يخلوها للمسرح. أما الزجينكا والدبكة فهي أشياء سهلة إنك تتعلمها أو تعلمها للناس. فأنا برأيي هذا السبب اللي بيخلي الزجينكا والدبكة إنها تظل موجودة، غير إنها مربوطة زي ما بنحكي بالتراث ومربوطة بالعادات والتقاليد للجماعات المختلفة.
1: طيب في ظل هذه العولمة والتحولات اللي عم تصير الاجتماعية وغيرها ووجود وسائل التواصل الاجتماعي

0: أي حفلة موجودة دبكي بشارك عادي،
1: لأنه زمان أنا بقول لك ليه، حتى أنا كنت أستحي عنه، لأنه زمان، لأنه لما تكون أنت في لبنان في ناس كتير محترفين، فحيخلوا الضوء على المحترفين. أنت هون أنت لحالك عربي، أنت لحالك غريب عنهم أجنبي، فحيكون أي إشي بتعمل مميز بالنسبة لهم. وغير أنه لما أنت تبعد عن الإشي بتشتاله أكثر، فأنت لما بعدت صرت بدك أي إشي يربطك بلبنان، فلما تشوف الدبكة طوالي حتكون بتحب أنك تشارك.
0: يعني مثلا من الأسبوع الماضي كان في يوم لبنان الثقافي، واندعى له بشكل عام طلاب، وأنا دعيت طلابي اللي بيدرسوا عندي اللغة العربية، مجموعة كبيرة إجوا، ولأول مرة شافوا كيف عم يدبكوا وغيروا، بس هيك فهموا ونزلوا يدبكوا، وكانوا كتير مسرورين ومبسوطين وبدهم يتعلموا الدبكة.
1: في بالمناسبة هلأ عنا بجامعة الصداقة، ما بعرفش إذا سمعت، في فرقة حكاية الصداقة، هم مجموعة لبنانية فلكلورية بلشوا قبل تقريبا سنتين، مسؤول عنهم كان يوسف مع رئيس الرابطة همام، فهم مع بعض يعني إشي كتير منفتخر فيه. يعني هلأ صاروا ياخدوهم، آخر مرة كان الأسبوع الماضي بجوركي بارك إذا بتعرفوا، كان في احتفال كبير، ولهلأ عاملين فرقة يعني بلشوا من الصفر، حتى من تحت الصفر.
0: وسمعت إنه كانوا بقزان كمان،
1: وراحوا لكزان وسافروا لسوتشي، سافروا لأكثر من مكان. فأنا صراحة يعني جدا فخوري فيهم، يعني بتقدروا كمان تتواصل مع أي حدا فيهم يعني.
0: وهي القضايا بتعمل يعني صورة سياحية طبعاً رائعة حضارية عن البلدان العربية
1: طبعا. يعني إحنا بفترة ما بحس إنه يعني نقتلت صورتنا يعني بعد الأحداث وبعد الحروب، رجعوا هم مرة تانية أحيوا هذا الإشي، فأنا كتير فخورة فيهم. يعني من ضمن كل الدول العربية الفرقة الوحيدة اللي بياخدوها كل مرة الجامعة مشان يعرضوا رقصة الدبكة هي هاي الفرقة،
0: فرقة بجامعة الصداقة.
1: نعم.
0: طيب ما الذي يفسر حقيقة أن العديد من الرقصات الجماعية لشعوب العالم لها حركات متشابهة، وكيف يمكن للرقصات الشعبية أن توحد ثقافات المختلفة؟
1: هلأ منرجع لنفس الموضوع، كيف بدأ موضوع الدبكة؟ وموضوع لأنه بداية الدبكة كانت هي تواصل بين الإنسان والطبيعة. أنت حكيت عن هذا الموضوع وبرجع بعيده، أنه كانوا مربوطة بطقوس دينية، وكانوا يطلبوا من الطبيعة، يطلبوا سواء الحصاد سواء الحماية، برجع بقول مرة تانية. ولأنه كلها هاي رقصات شعبية وجماعية بيستخدموا فيها الإيدين، بتكون مربوطة، يعني لأنه هم بمجموعة فحيكونوا بإيديهم ماسكين بعض، فمشان هيك حيكون التركيز على الرجلين، فلا إراديا حتكون فيها الرقصات متشابهة، لأنه نرجع منقول هاي رقصة بمجموعة مش رقصة فردية.
0: طيب بما أنه حضرتك من الأردن بدي أسألك عن الدبكة الأردنية مثلا، بما تتميز عن الدبكات العربية الأخرى؟
1: أنا بقول إنه ما في كتير تمييز، أنا بقول إنه كلنا متشابهين، لأنه يعني كشخص جرب يدبك، لما يكون في شخص جنبي شخص من سوريا أو من لبنان، أساس الدبكة واحد. الموضوع بيفرق بالشدة تبعت الدبكة، بقوة الدبكة، متى بينزل، متى بيطلع، مين حيكون ماسك الدبكة. هلا مثلا بالدبكة اللبنانية ممكن أول شخص يكون ماسك، لا بالفلكلور الأردني الشخص اللي هو رئيس الدبكة بيكون بالعادة بيكون لقدام شوي عنه، بيكون بالوسط، فبتلاقيه بيحكي وبيحرك، يعني هم صح بيكون متدربين، لكن بدون توجيه هذا الشخص اللي بيكون بالوسط قدامهم مش حيقدروا يتحركوا. بينما بالدبكة اللبنانية مثل ما لاحظت انه راس الدبكة بيكون على اليمين موجود دائما، او على الشمال على اول الدبكة، بس هي بشكل عام اختلافات جدا بسيطة. يعني اي شخص أردني عمره ما دبك لبناني، لما حيشوف اللبنان عم يدبك حيقدر يدبك معه، لأنه هو أردي متعود على الردم، أردي عارف أساس الدبكة شو هي.
0: يعني مثل اللهجات أيضا،
1: مثل اللهجات
0: يكون شوي مختلفة، بس إنه بيفهموا على بعضهم
1: بيفهموا بالأخير بيقدروا إنهم يلاقوا قاسم مشترك.
0: أكيد أكيد. فيما يخص مسألة إنه ما هو المطلوب لتعزيز الحضور الثقافي، سواء عبر الدبكة، عبر الرأس، عبر إقامة يعني المهرجانات الثقافية في روسيا، تعزيز الحضور العربي في روسيا برأيك؟
1: تعزيز الحضور العربي هو بأنه العربي لما يجي لهون أو كأجنبي.

0: ما يحس حاله
1: نعم.
0: أني أنا جاي مغترب، لا، يحس روسيا مثل ما أنا نفسي. أنا لا بحس روسيا بلدي الثاني، ما بفرقها عن الأردن. فأنت إذا من لما إجيت عززت في حالك أو حطيت براسك فكرة أنه أنا جاي لهون مشان أندمج مع المجتمع، أنا مش جاي كشخص أجنبي، أنا مش شخص في عنصرية أو الناس بتخاف باتجاهه، لا. إذا كان هدفه الأساسي لما يجي لهون أني أنا جاي مشان أندمج مع هذا المجتمع، مشان ألاقي الأشياء المشتركة مش الأشياء المختلفة، أنت بهيك كشخص بالأول بتعكس صورتك، صورة بلدك، بتقدر تندمج وبتصير تأثر على اللي حواليك. بيصير لما يشوفوك، لنفرض أنا رئيس رابطة أو في شخص هو رئيس رابطة أو رئيس مجموعة، لو شافوا هذا الشخص كيف مندمج وكيف قادر، بياخدوا مثال وبصير الكل يتبعه. فأهم إشي أنه نحن شو الصورة اللي جايين فيها على هذا البلد. نحن جايين بس نتعلم ولا نروح، ولا جايين نندمج، ولا ناخد لقطات مشان نعتبرها ذكرى لنا بالمستقبل.
1: والاندماج في روسيا أسهل مثلا من الاندماج في الدول الغربية هون، لأنه المجتمع الروسي شرقي
0: يشبه العربي جدا كتير،
1: ويركز على القيم الأسرية والقيم بعكس الغرب يعني أبدا.
0: أنا كتير شفت في تشابه بين المجتمع الروسي والعربي بالكرم، بالانفتاح، بحسن الضيافة. يعني الروسي بتقدر تتشكره بشوكولاتة،
1: صحيح.
0: شوكولاتة بتعطيه شوكولاتة بشوفها قد الدنيا. يعني شعب جدا بسيط، شعب جدا مريح، شعب جدا لطيف، بس انت افهمه، صحيح. خلي عندك ذكاء اجتماعي وبتقدر بأي محل وين ما بيرموك مثل ما قلوها بتنزل واقف.
1: والإنسان اللي بيحترم نفسه بأي مجتمع الناس بتحترمه
0: طبعاً.
1: وده أكيد
0: طبعاً.
1: يعني بدون أي شيء. يعني هل من كلمة أخيرة بتحب تحكيها من استديوهاتنا في موسكو؟
0: أنا برجع بقول مرة تانية شكرا لكم على هيك فرصة، وأنا كتير سعيدة بإني أنا ممكن أكون بهاي الحلقة بالخمس دقايق ساهمت إني أنا أورجي صورة حلوة عن التعاون بيننا إحنا كعرب، والتعاون بين الثقافة الروسية والثقافة العربية.
1: نعم. الباحثة في تاريخ الثقافة العربية والعالمية السيدة رنا الربضي، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة معنا اليوم في الاستوديو، وأنا سعيد جدا بحضورك.
0: وأنا أيضا سعيد وتشرفت في التعرف عليكم.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
3: حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين: انخفاض المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له، استثمارات لتحويل دمشق واللاذقية إلى وجهات عالمية، السودان وتركيا يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء رصيف غاز ضخم. تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي بنهاية الأسبوع المنتهي في 10 يوليو/تموز الجاري بمقدار 2,985,000. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من القاهرة الأستاذ كريم إيهاب، مستشار في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة. أهلا وسهلا بك أستاذ كريم معنا في برنامج قوانين الاقتصاد.
4: أهلا وسهلا أستاذ نغم.
3: أهلا بك. أبدأ من هذا التراجع الحاد لإحتياط النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أدنى مستوى له حتى الآن، لماذا؟ ما الأسباب؟ وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تتعامل مع هذا التراجع؟
4: يمكن طبعا بعد التصاعدات الأخيرة اللي حصلت في المنطقة تاني في ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، والاضطرابات في المنطقة أثرت بشكل تاني على مضيق هرمز، اللي هو بيعدي تقريبا خمس الاحتياطي اللي بيعدي منه تقريبا خمس التجارة الدولية للنفط منه ما قبل الحرب. فده طبعا رقم كبير جدا. كان حصل توقع بالاستقرار في المنطقة شوية من نص شهر ستة لغاية دلوقتي، ولكن طبعا التطورات اللي حصلت الأسبوع ده رجعت تاني ارتفاع أسعار الطاقة وإن وقف السير الملاحي في مضيق هرمز. طبعا طول الحرب كل ما وقتها بيزيد ده بيأثر أكتر على الاحتياطي لكل البلاد، ويمكن كمان البلاد اللي ما عندهاش احتياطي للنفط والغاز هم دول بيكونوا أكثر تأثرا. أعتقد أن بعد الموجة الإيجابية اللي كان الناس مستنياها بعد شهر ستة باستقرار الوضع ورجوع الأمور لما كانت عليه ورجوع الأسعار لما كانت عليه، أعتقد معظم البلاد النهاردة بتحضر نفسها لطول فترة الصراع أكتر، وإن هم يكون عندهم احتياطي أكبر للحالات الحرجة اللي ممكن تحصل.
3: طيب، هذه الالتزامات من قبل الولايات المتحدة أمام يعني من يريد النفط، العقود التي هي مسبقاً مدرجة، كيف يمكن أن تتصرف الولايات المتحدة؟ يعني هي دخلت في حرب لم تحسبها جيدا؟
4: ما أقدرش أعلق على حسابهم لدخولهم الحرب، ولكن خلينا نقول معلومة اقتصادية معروفة، وإن هي الولايات المتحدة عندها من أكبر المخزون الاستراتيجي للنفط والغاز في العالم. فيمكن بنقول لو إحنا العالم كله داخل في أزمة اقتصادية فبالتأكيد الولايات المتحدة عندها أكبر مخزون لده.
3: يعني هي محتاطة بكل الأحوال.
4: دي معلومة الناس كلها طبعا عارفاها، بالتأكيد هي عندها أكبر مخزون. ده طبعا بيبقى ليه تأثير، ولكن المقصود هنا إن أكيد البلاد اللي ما عندهاش مخزون كبير أو اللي ما عندهاش مخزون خالص هم دول هيبقوا أكتر تأثيرا. وده أعتقد يودينا لنقطة مهمة جدا، وهي نقطة الانرجي سيكوريتي أو ضمان الأمان في ملف الطاقة، أو إن لازم كل بلد يكون عندها المخزون الخاص بيها إن ما كانش من النفط فيكون من التكنولوجيا الجديدة والطاقة المتجددة.
3: إذا انتقلنا إلى أوروبا، أيضا أوروبا تأثرت كثيرا بكل ما يحدث في هذا العالم من اضطرابات. أسعار الغاز تحلق في أوروبا، أكثر من 4.5% ارتفعت حاليا الأسعار. كيف يؤثر ذلك على اقتصادات أوروبا؟ كيف ستواجه أوروبا هذا الشتاء؟
4: بالتأكيد ده بيوفر أو للأسف بيسبب تحدي كبير في أوروبا طبعا وكل دول الشمال في الشتاء القادم. خلينا نقول إن احنا شفنا فترة مشابهة لدي بالنسبة لأسعار الغاز في أوروبا. لو احنا بنتكلم على 2021 2022 في نهايات أزمة كورونا كان وصل أسعار الغاز في أوروبا لرقم تاريخي عمره ما وصل له قبل كده، بنتكلم ليه ممكن أكتر من 3500 دولار لكل 1000 متر مكعب من الغاز، فكان وصل لأرقام تاريخية. احنا النهاردة بنتكلم في أعتقد 630 بالنسبة لآخر جلسة، يعني إذا كان متابع الأرقام بشكل مظبوط. أعتقد أنه ممكن يكون أوروبا عندها في ذاكرتها اللي مش كبيرة اللي هي الحدث ده لسه حاصل قريب زي ما قلنا 22، إزاي ندير أزمة زي دي، فبالتأكيد هيكون واخدين احتياطاتهم. ولكن في الآخر يظل تاني ملف أمان الطاقة بيبقى من أكتر الملفات اللي بيتم مناقشتها في كل الدول النهاردة حوالين العالم، ازاي اقدر اضمن طاقة ان هي تبقى منتجة على ارضي او ان انا يبقى عندي انتاج كافي من الطاقة يبعدني عن اي تغيرات في اسعار النفط العالمية.
3: نعم استاذ كريم، يعني ايضا الطاقة المتجددة هل يمكن ان تكون بديلا اليوم عما يحدث؟ يعني النفط مهدد، الغاز مهدد، الامدادات بالكامل مهددة، الطاقة المتجددة هي البديل؟
4: خلينا نقول الملف ده فيه شقين مهمين جدا. رقم واحد، الميزة الأساسية في ملف الطاقة المتجددة وهي إن هي بيتم إنتاجها معظم الأوقات في الأرض الخاصة بالبلد، سواء كونها طاقة رياح، طاقة شمسية، فده طبعا بيدي أمان في ملف الطاقة. إن أنا ودايما بقول المثال ده إن الفيشة بتاعتي موجودة في الأرض بتاعتي مش موجودة عند حد تاني، فمع أي تغيرات سياسية يقدر يقطع الفيشة. فده رقم واحد، وده من ناحية اقتصادية أو ممكن من ناحية سياسية. من ناحية تكنولوجية أعتقد دي من أهم النقط اللي الناس ممكن للأسف بنعدي النقطة دي. الطاقة المتجددة لوحدها لا تستبدل النفط والغاز، لا تستبدل الوقود الأحفوري بالشكل التقليدي لإنتاج الطاقة، لأن الطاقة المتجددة وحدها لو احنا نتكلم على طاقة شمسية أو طاقة رياح فقط، هذول الاثنين دول يعني، فدول مش مستقرين بشكل كافي إنه يكونوا موجودين طول اليوم. أبسط شيء مثلا طاقة الشمس موجودة الصبح، إذا يجب أن يكون هناك نوع آخر من التخزين. فإحنا كده هنبقى بنبص لملف الطاقة، مش إنه ملف، مش مشكلة إنتاج طاقة، هي مشكلة تخزين طاقة. ساعتها هنشوف إن الغاز والبترول والنفط هم وسيلة لتخزين الطاقة بشكل حقيقي. لكن طبعا لو إحنا
3: يعني هي
4: بنتكلم على اعتماد
3: مرتبطة بكل الأحوال.
4: بالتأكيد، هو اللي أنا بقوله إن بالتأكيد الطاقة المتجددة حل، ولكن ليس بشكلها التقليدي. يجب أن يتم تركيب معها أنظمة تخزين لضمان إن هي تقدر تستبدل الوقود الأحفوري.
3: نعم. طيب اليوم الطاقة المتجددة الدول بدأت تتجه إليها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وربما أيضا مصر هناك مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية. هل يمكن أن نصل يوما ما مع التطور العلمي لأن تكون هذه الطاقة هي رقم واحد؟
4: بالتأكيد ده اللي الدول كلها بتسعى ليه النهاردة. بنتكلم بقى، خلينا نقول بشكل عام، على الطاقة النظيفة، لأن الطاقة النظيفة تشمل أيضا الطاقة النووية أو النيوكلير انرجي. النهاردة بنشوف في مصر النهاردة بتشغل المفاعل الثاني من مفاعل الضبعة النووي، من أكبر المفاعلات في منطقة الشرق الأوسط. بنعمل حاجة هنا في مصر اسمها الانرجي ميكس، إن أنا يبقى عندي أكتر من مصدر للطاقة على الشبكة، فده يضمن استقرار أكبر للشبكة، سواء طاقة نووية، طاقة متجددة، طاقة رياح، مشاريع كتيرة من طاقة من التخزين كمان بنضيفها على الشبكة حتى 2030. وبالفعل عندنا برضو توليد الطاقة بشكل التقليدي، فكل ده بيعمل استقرار أكتر على الشبكة. وحتى لو حصل أزمة كبيرة في جزء من الإنتاج، فيكون حوالي 20-30% فقط وليس كل الإنتاج. فخلينا نقول إن بالتأكيد اللي بيحصل النهاردة بيأكد لنا إن المستقبل كله للطاقة المتجددة. الدول اللي عندها غنى في المصادر الطبيعية هي الدول اللي عندها بترول ووقود المستقبل، لأن ده في الآخر مع المستقبل يمكن المتوسط مش القريب نوصل لفكرة الهيدروجين الأخضر، ويكون هذا هو الغاز المستقبلي اللي يقدر إن الدول تعتمد عليه، ويكون مصدر إنتاجه الدول التي عندها طاقة متجددة بشكل قوي وعندها شمس وهواء ينفع ان هو ينتج طاقة بشكل كبير.
3: نعم. بالمناسبة كانت سبوتنيك في بث مباشر من محطة الضبعة النووية قبل بضعة ايام بمناسبة يعني افتتاح الجزء الاول من المشروع. هذه المشاريع طبعا مع روسيا، ننوه هنا لمستمعينا بانها كانت هي من الابرز والاهم، ومصر هي كانت السباقة بين دول المنطقة التي استفادت من هذه الخبرات الروسية، لتعتبر محطة الضبعة الأولى من نوعها في العالم. ربما هي يا أستاذ كريم يعني ستعوض مصر عن أي أزمة كهربائية في المستقبل.
4: بالتأكيد احنا بنتكلم مرة تانية عن مفهوم الانرجي ميكس، او ان انا يبقى عندي اكتر من مصدر للطاقة في الشبكة. كل مصدر مختلف بيدعم فكرة ان حتى لو مصدر واحد فيهم حصل فيه ازمة، بالعكس انا عندي استقرار على الشبكة. فبالتأكيد وجود طاقة نووية، وجود طاقة رياح، وجود طاقة شمسية، وجود مصادر حتى مهمة جدا، وجود حتى الآن مصادر الانتاج القديمة زي الوقود الاحفوري. فبالتأكيد كل ده بيدعم الاستقرار على الشبكة، وبيدعم الاستقرار وقت الأزمات ووقت الحروب.
3: وربما الأهم هو الاستدامة في مشاريع الطاقة المتجددة.
4: بالتأكيد بالتأكيد، هو أعتقد المفهوم تاني الأكثر رواجا مؤخرا أن يكون مصدر الطاقة قائم على أرض البلد، وهو ده أكتر حاجة تضمن أن أنا مش بعتمد على وقود
3: سيادي.
4: جاي من بره.
3: يعني موضوع سيادي أصبح.
4: سيادي بالتأكيد لكل بلاد العالم. بالتأكيد النهاردة كل بلاد العالم بتقدر تتأكد ان هو ده المستقبل، ان يكون عندي سيادة على ملف الطاقة وان انا بنتج الطاقة على ارضي.
3: طيب اليوم لنفرض ان الحرب استمرت لفترة زمنية اطول، ما توقعاتك يعني لقطاع الطاقة، لاسعار الطاقة؟ هل ستبقى بهذه الموجة من الارتفاع؟
4: خلينا نقول ان اللي حاصل النهاردة بالفعل النهاردة هو من أكتر الأوقات اللي فيها استقرار لسعر الطاقة بشكل عالي، خاصة سعر الغاز والنفط. يعني كان بيطلع وينزل، لكن مؤخرا بسبب استمرار الحرب لفترة طويلة جدا فهو مستمر في سعره العالي ده لفترة طويلة مش بينزل. فأعتقد أن معظم البلاد النهاردة بدأت إن هي تعمل خططها بناء على ذلك. كل ما سعر الغاز والنفط يزيد، كل ما يزيد ربحية و يعني كمية مشاريع الطاقة المتجددة، لأن طبعا بالمقارنة بيها بالخصائص الأخرى، فبنلاقي لأ إن الطاقة المتجددة بتوفر سعر ثابت، بتوفر أمان، بتوفر طاقة ثابتة لمدة 20 و30 سنة. لأن طبعا لما بنيجي نعمل دراسة لمشروع طاقة متجددة، الدراسة بتكون ممتدة لمدة 20-30 سنة، فأنا ببقى عارف بثقة سعر الكهرباء اللي هشتريها لمدة 20-30 سنة قدام. ده طبعا ثقة مش بيوفرها الأنواع الوقود الأخرى اللي بتعتمد على سلاسل الإمداد أو السبلاي تشين للوقود اللي بيكون مستورد من الخارج. فبالتأكيد إذا استمرت الأزمة هنشوف يعني تطور كبير جدا جدا في الطاقة المتجددة في المنطقة وفي العالم وفي استثمارات ليها. وبالفعل شفنا السنة اللي فاتت الاستثمارات عالميا في الطاقة المتجددة، المشاريع الجديدة كانت أكثر من محطات الوقود الأحفوري اللي بيتم عملها في نفس السنة. فبالتأكيد احنا شايفين طلوع كبير في الملف ده، وبالتأكيد كل أنواع الطاقة النظيفة منها كمان طاقة نووية أعتقد هتبدأ ترجع تلاقي رواج أكثر حتى في بعض دول أوروبا اللي تراجعت فيها.
3: نعم، في الدقيقة الأخيرة أستاذ كريم، يعني تحذير من الولايات المتحدة بضرب المنشآت الطاقوية في إيران. إيران ترد بأنها ستضرب أيضا جميع المنشآت الطاقوية في منطقة الخليج والدول العربية القريبة منها. كيف سيؤثر ذلك على هذه الدول، على الدول العربية؟ يعني من دون طاقة سنبقى؟
4: بالتأكيد يعني يمكن محدش، مش في مصلحة أي حد في العالم استمرار الحرب، لا إيران لا أمريكا لا دول المنطقة ولا دول العالم كله. فبالتأكيد هيبقى في تبعات مش كويسة لكل دول العالم. ولكن أعتقد لو هنتكلم على الدول العربية فإحنا شايفين إن بالفعل يعني بقى لهم أكثر من عقدين من الزمن واخدين اتجاه إن لا يتم الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري، سواء في العائدات أو سواء في إنتاج الطاقة. وشايفين ثورة كبيرة في المنطقة العربية كلها من مصر للخليج لكل الدول العربية في مشاريع الأكبر في العالم في مجال الطاقة المتجددة. فأعتقد أن الاحتياط تم اتخاذه، بالتأكيد هيبقى فيه تأثير إذا استمرت الحرب، تأثير سلبي، ولكن نأمل أن تنتهي هذه الحرب ويكون في تطور واستدامة في مجال الطاقة، لأن التطور هو المطلوب وهو ده الأفضل مش بسبب ضغوط أخرى خارجية.
3: شكرا مستشار المجال الطاقة المتجددة والاستدامة الأستاذ كريم إيهاب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة.
4: شكرا أستاذ نهر.
3: يخطط رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لإطلاق مشروعين عقاريين وسياحيين في سوريا باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار في مجالات التطوير العقاري والسياحة وإعادة الإعمار. للبحث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من دمشق الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور زياد عربش. أهلا بك دكتور زياد معنا في برنامج قوانين الاقتصاد.
5: تحياتي لكم ومن خلالك لمشاهدينا بكل مكان.
3: أهلا بك. يعني أبدأ من هذه الاستثمارات التي بدأت بالتوافد إلى سوريا، استثمارات محمد العبار مثلا مليارات الدولارات في مجالي القطاع السياحة والتطوير العقاري وإعادة الإعمار، كيف تساهم هذه الاستثمارات بدعم هذه القطاعات؟
5: تماما. هلأ قطاع السياحة هو كان قطاع مهمل، خاصة إذا نظرنا من ناحية المقومات أو العرض السياحي بشكل عام بكل مختلف أنواع مقومات السياحة، كانت الثقافية، الطبية، التاريخية، الرياضية، كل أنواع السياحات اللي عندنا بسوريا كانت مستغلة بشكل بسيط جدا لسبب جوهري هو ضعف البنية التحتية. كانت البنية التحتية الفيزيائية بمعنى آخر عدد الأسرة والغرف والأوتيلات، خاصة الأوتيلات رخيصة الثمن نجمتين وثلاث نجوم بمعايير دولية، على الرغم من أن الأوتيلات حتى الأربع نجوم وخمس نجوم سوريا لا تلبي أدنى المعايير الدولية، معلش كون صريح معك. فالعرض الخدمي لقطاع السياحة كان بنية تحتية، كان خدمات بدأ تطوير جوهري، بالمقابل الطلب زاد بشكل كبير كتير، خاصة بعد عودة المغتربين بشكل كبير كتير إلى سوريا والمستثمرين ورجال الأعمال والسياحات الثقافية خاصة من الدول الأوروبية بعد التحسن النسبي من الناحية الأمنية. هلأ المعامل بيناتهم مهمة جدا للاستثمار أو الاستفادة من كافة الطاقات، خاصة الآثار الغير مباشرة والضمنية. بمعنى آخر، وقت السائح يصرف $100 كنزيل بالأوتيل، بيصرف مقابله 500 أو $600 نفقات أخرى بالأطعام والمستكن والتنقل اللي ما هون عليه. فبالتالي تحريض النشاط الصناعي أو صناعات السياحة كسلسلة متكاملة يؤدي إلى مكاسب وقيم مضافة متراكمة تفوق بكثير ما أنفقه بشكل مباشر. فبالتالي لابد من تعزيز القطاع، خاصة في المناطق الأثرية، المناطق الريفية، المناطق المهمشة، لأنه فيها مقومات سياحية ولكن ما فيها بنية تحتية مناسبة. هلأ المشاريع الكبيرة تفيد بس بدها وقت كتير لتطلع. المستثمر بغض النظر من أي جهة، عربي لما محلي لما دولي، بيبحث عربي السريع بس. ولكن إقامة فنادق متوسطة أو خدمات بالحد الأدنى لكافة المغتربين أو السوريين عائدين إلى سوريا أو العرب أو الأجانب، أو إقامة خدمات نوعية طبية لعقد ممتلئات أعمال المهون عليك، تفيد الجميع بالآخير.
3: طيب دكتور زياد، يعني وعدوا بتوفير أكثر من 140 ألف وظيفة، كيف ينعكس ذلك على السوق المحلي؟
5: هلا بشكل رئيسي الرقم كبير كثير، مبالغ به نوعا ما، بس إلا إذا كان المقصود هو النتائج الغير مباشرة والضمنية. مع ذلك 100 ألف فرصة عمل يعني يعتبر رقم جبار لسبب بسيط جدا وجوهري، طبعا خاصة بالسياق الدقيق لسوريا، إنه أنت عم تعطي سبل عيش لعشرات الآلاف من العاملين، فبالتالي عم تحققي على الأقل بالحد الأدنى السلم الأهلي والسلم المدني، لأنه وقت اللي عاطل عن عمل بيلاقي شغل لو بدخل مو عالي متوسط، فصار بالضمن الأسرة إذا في دخلين على أنفاق 10 أشخاص، غير وقت يكون في رب أسرة أو شخص واحد عم بيأمن مدخول هالأسرة. فعم تلقي وظائف وفرص تشغيل بمناطق متعددة، معناتها عم تحرك النشاط الاقتصادي عن طريق قطاع السياحة، لأنه في كتير ناس بيعتبروه هو ترف، ولكن أنا من زمان بيعتبروه أي عملية أنفاق سياحية بسوريا معناتها عم تدي استوردي أدوية أو حليب أطفال بالقطع الأجنبي اللي عم جيبه بالسياحة. فما بدنا نقول هالقطاع سنوي والقطاع جوهري.
3: ولكن الأمن والأمان في سوريا الآن ما زال بحاجة إلى المزيد من الجهود. هناك تفاؤل بوصول السياح وعدد السياح إلى 8 ملايين سائح، هل هو رقم واقعي؟
5: هلأ واقعي في كذا نقطة بدي أقولها هون بالسؤال حضرتك. النقطة الأولى أنه حتى بالسابق والآن 70-80% من الأرقام السياحية هي عبارة عن سوريين جايين يزوروا أهليهم، فهو بجوز في لبناني أو أردني يجوا على السوق السوري للتبضع بس نعتبره سياح. فالرقم السياحي الصافي يعني يعتبر أقل من ذلك بكليل، بس ومع ذلك أي عملية انفاق تفيد الاقتصاد. هلأ النقطة الرئيسية أنه هل القطاع هل سيقلع؟ مرة أخرى أكثر من 85% من طاقات سوريا السياحية غير مستغلة، فالاستقرار الأمني ضروري جدا مثل ما عم تحكي حضرتك، بس الأهم من ذلك هو عم تعطي سبل عيش. هي عملية متراكمة تفاعلية بين القطاعين، القطاع الأمني والقطاع الاقتصادي، وعم تعطي فرص عمل، معناتها عم تسحبي البساط من تحت القوى العنفية، فبالتالي عم تخفف من احتقانات المجتمع والانزلاقات اللي الجميع بيغني عنها. بعتقد النقطة الثالثة والأهم أنه مو لا يكفي بس في قدوم الاستثمارات، لابد من مواكبة التشريعات بشكل عصري جدا. بمعنى آخر اللوجستيات والبيئة الناظمة، مو معقول مستثمر يجي تم 4-5 أيام ليبحث كيف بيعمل أوتيل بمنطقة بدون ما يكون عرفان من قبل ما يجي عن طريق الانترنت شلون شو مطلوب منه. بعض دول 20 دقيقة بترخصي لمنشأة، إن كانت مطعم لما كان فندق لما كان أي مرفق سياحي عالمي أو أقليمي أو محلي بس بمعايير دولية. فبالتالي لابد من مواكبة هالإجراءات. هلأ في بعض العقود عم تتوقع ثنائية يعني بين الطرف المستثمر والوزارة مشان تاخد معنى جدي بس، ولكن أي مستثمر يبحث عن بيئة ناظمة ومستقرة ويقدر يلجأ للقضاء العربي أو الدولي إذا صار في مشكلة. مو معقولة واحد يحط له مثلا $100 مليون بالأخير يعلق بمتاهات قضائية أو قانونية لا سمح الله.
3: طيب الآن هذه الاستثمارات، ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، كيف يؤثر على سعر الصرف، صرف الليرة السورية؟
5: هلا الرقم عم يتبالغ فيه في سبب طبيعي، يعني مو بالضرورة يعني يكون عملية وهمية. في كتير مستثمرين مو بس قطاع السياحة بيجوا بيسبروا السوق، فممكن يوقعوا مذكرة تفاهم، مذكرة تفاهم غير ملزمة. هلا من 10 اتفاقيات بجوز اتفاقية تمشي، بجوز الاتفاقية اللي آخر الطريقة حيز تنفيذ في استلام موقع في على التأهيل، لأنه في عقود هي لتأهيل منشآت قائمة، في عقود لمنشآت جديدة، فتهيئة الأرض واللوجستيات وبدء الحفر أو الأعمار ومخططات هي بتاكل وقت. هلا بالأثناء بجوز تتغير وجهة نظر المستثمر أو تتغير الظروف، بس مع ذلك لو 5% من هالعقود تنفذت معناتها عم تحكي على مليارين دولار اجوا على السوق السورية بيدعموا الليرة السورية بشكل جوهري.
3: نحن نتحدث الآن عن استثمار في مجال المنتجعات والفنادق الفاخرة، ما الفائدة التي تعود على المواطن البسيط الذي لا يذهب إلى هذه الأماكن؟
5: هل هالمقولة صحيحة من زمان بس لكن هي ناقصة، بمعنى آخر أنه كثير مواطنين بيقول لك شو بدي أنا فنادق وأبراج وفراشات 30-40 طابق وهذا ومشاريع كبيرة ما بتخصنا، بس هذا بشكل مباشر ما بتخصه، بس ولكن وقت اللي ابن عمه بيشتغل مدير مبيعات او مدير لوجستيات في الفندق ما عاد صار عنده معاش، وقت عم يضخ عمله استثمارات في القطاع وفر على الدوله تستثمر بقطاع ما له اولويه بين قوسين، تستثمر بالطاعة وبالتعليم وبالصحة لصالح المواطن، فلا يمكن النظر لأي قطاع بشكل جزئي أو منفرد أو منعزل عن باقي القطاعات، فأي دفع بنشاط الاقتصادي اللي هو فيه مكون زراعي صناعي سياحي يعني معناته النهوض الاقتصادي بشكل عام.
3: نعم، شكرا جزيلا لك الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور زياد عربة، شكرا لك. شكرا شكرا،
5: تحياتي.
3: وقعت هيئة الموانئ السودانية مذكرة تفاهم مع شركة أرغاز التركية لإنشاء رصيف غاز ضخم في ميناء سواكن بهدف تعزيز إمدادات الطاقة وتطوير البنية التحتية للموانئ. للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير. أهلا بك دكتور محمد في برنامج قوانين الاقتصاد. يعني ما سبب اختيار تركيا لتنفيذ هذا المشروع؟
6: بالتأكيد العلاقات التركية السودانية علاقات متميزة وعلاقات على مستوى الشعوب والحكومات، وكان من قبل حوالي 10 سنوات أو 9 سنوات تقريبا الرئيس رجب طيب أردوغان زار السودان وكان وجه لكثير جدا من التعاون المشترك بين البلدين، وكان من الموجهات أنه رفع التبادل التجاري بين السودان وتركيا ليصل إلى 10 مليار دولار سنويا، وهناك اتفاقيات كثيرة وقعت ولكنها لم تنفذ في حينها. الآن بخطوة كونه شركة تركية تنشئ رصيف لاستقبال سفن المحملة بالغاز، السودان الآن كان يعاني من إشكالية أن السفن كانت تنتظر لفترات طويلة ويتحمل السودان غرامات تصل في العام إلى حوالي 200 مليون دولار بسبب عدم وجود أرصفة لتفريغ الغاز وانتظار السفن لفترات طويلة. هذا الرصيف الآن سيمكن من استقبال 3 سفن كبيرة لاستيراد الغاز بدلا من نقل الغاز عبر أكثر من سفينة، سفينة كبيرة ثم إلى سفينة صغيرة. وجود هذا الرصيف بأعماق كبيرة يمكن من استقبال السفن الكبيرة وتفريغ الغاز، ووجود أوعية تخزين ملحقة بهذا الرصيف يمكن السودان من وجود احتياطي مقدر من الغاز. هذا المشروع أيضا ليس فقط للاستيراد فقط، ولكن مستقبلا السودان لديه قدرات كبيرة في الغاز وإمكانات كبيرة في شرق السودان لم تكتشف حتى الآن. إذا ما تم اكتشاف هذه القدرات والإمكانات من الغاز يمكن أن يكون هذا الرصيف فقط ليس للاستيراد كما هو يحدث الآن خلال عام أو عام ونصف من الإنشاء يتم إنشاؤه، فقط يكون الاستيراد والتصدير في المرحلة القادمة ويضيف قيمة حقيقية للاقتصاد السوداني.
3: أوضح المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الميناء مع قدرة على استقبال وخدمة 3 سفن في وقت واحد. ما الفوائد التي يعود بها هذا المشروع على السودان؟
6: بالتأكيد الغاز كان المواطن السوداني يعاني من إشكالات وتعقيدات في انسياب الغاز إلى السودان، خاصة بعد توقف مصفاة الخرطوم التي كانت تسهم بنسبة 50% من احتياج السودان من الغاز من الداخل. أصبح الغاز يستورد بالكامل باعتبار أن المصفاة تم تدميرها من قبل ميليشيا الدعم السريع المتمردة. المرحلة القادمة سيكون هذا الرصيف فرصة لاستيراد الغاز بكميات كبيرة ببواخر بأحجام كبيرة بوجود أوعية تخزينية، لا توجد مشكلة في تعقد سلاسل الإمداد بالنسبة لوجود 3 بواخر تفرغ في نفس الوقت. هذا مشروع استراتيجي، مشروع مستقبلي، يقوم بينعكس إيجابا على سلعة الغاز نفسها. أول حاجة حينما تأتي حمولة غاز بأحجام كبيرة بكون تكلفة النقل أقل، حينما نتخلص من الغرامات التي كانت تفرض على السودان بسبب انتظار البواخر خارج المواني لعدم وجود إمكانية دخول المواني، إذن قللنا التكلفة بصورة كبيرة. وجود أوعية تخزين كبيرة ملحقة بهذا الرصيف كل هذه العوامل تجعل الغاز يصل إلى المستهلك في السودان بأسعار قليلة على خلاف ما كان في خلال الفترة الماضية.
3: ما التغييرات التي قد تطرأ على قطاع الطاقة بالسودان بعد هذا المشروع؟
6: بالتأكيد هذا المشروع هو داعم لقطاع الطاقة بصورة كبيرة، ومثلما أنشأ السودان من قبل بظل ظروف حظر اقتصادي أمريكي وظروف بالغة التعقيد أنشأ ميناء بشاير لتصدير النفط عبر الأراضي السودانية وعبر البحر الأحمر وتصدير نفط جنوب السودان أيضا بعد الانفصال. الآن نحن يعني مقبلين على مشروع كبير لإنشاء رصيف لاستيراد الغاز يستقبل السفن بأحجام كبيرة وبنظام تمويل مناسب، هو نظام البي أو تي اللي هو الإنشاء والتشغيل والنقل الملكية، وهذا من أنظمة التمويل المتعارف عليها عالميا بصورة كبيرة. أفتكر دي بتكون إضافة حقيقية لقطاع الطاقة في السودان المرحلة القادمة، وتسهم بشكل كبير جدا في توفير الغاز بكميات كبيرة وبأسعار معقولة.
3: دكتور محمد، يعني بالنظر إلى الخبرات الروسية الكبيرة في هذا القطاع، قطاع الطاقة، هل يمكن أن نشهد مشاريع في مجال الطاقة بين السودان وروسيا؟
6: بالتأكيد السودان لديه علاقات متميزة مع روسيا ولديه لجان وزارية مشتركة ولديه كثير جدا من المشروعات المطروحة في مجال الطاقة ومجال التعدين والمجال الزراعي ومجالات متعددة. بالتأكيد متوقع هذا بصورة كبيرة في المرحلة القادمة، فقط أن يتم توجيه من قبل قيادة الدولتين، قيادة دولة روسيا والسودان، للقطاع الخاص والشركات التي تعمل في هذه المجالات بأن تأتي إلى السودان وتنشئ مثل هذه المشروعات الكبيرة. ومعروف أن السودان يتميز بإمكانات وقدرات كبيرة، وهو يعني لديه إمكانات في باطن وظاهر الأرض، ولديه يعني ساحل على البحر الأحمر طوله 750 كيلومتر كأكبر مساحة على ساحل البحر الأحمر تقريبا، ودي كلها عوامل كبيرة هي جاذبة للاستثمار بشكل كبير في المرحلة القادمة. وأنا أتوقع أن يكون هناك مشروعات كبيرة بين السودان وروسيا في المرحلة القادمة، وأنا كنت دائما أنصح أن السودان يجب أن لا يعني ينتظر الغرب، لأن السودان لم يجد من الغرب سواء كان المتحدة الأمريكية وأوروبا الشيء على الإطلاق، بل كلها وعود ولم يتم الوفاء بها. والسودان يتوجه نحو روسيا والصين ومجموعة البريكس، المجموعة الناهضة اقتصاديا والتي سيكون لها الكلمة الأولى إذا استطاعت في المرحلة القادمة أن تعالج الخلل الموجود في مؤسسات بريتون وودز واللوسند والنقد والبنك الدوليين الذين عانوا منهم كثير جدا من دول العالم الثالث من سياسات هذه المؤسسات التي تحتكم للإرادة الأمريكية.
3: الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الحلقة من برنامج قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. إلى اللقاء.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

معاون يستهل لقاءاته في واشنطن باجتماع مع روبيو جرعة دعم لتطبيق صيغة الإطار. العالم يترقب النهائي الكبير، فكيف يتحضر اللبنانيون للمباراة المنتظرة؟ الصراع العربي الإسرائيلي ينتقل إلى مدرجات كأس العالم. من التفاهم إلى المواجهة، الهدنة تنهار والأزمة تشتعل والعالم يترقب الساعات المقبلة.

0: مساء الخير. المونديال يبلغ نهايته الليلة، لكن الحروب في المنطقة لا نهاية لها. بعد ساعتين تقريبا تبدأ المواجهة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، فيما المواجهة بين أمريكا وإيران مفتوحة وتعود إلى بداياتها من جديد. فالتصعيد العسكري ترتفع حدته تدريجيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أنها واصلت استهدافاتها ضد مراكز ومنشآت إيرانية، لا سيما ضد مراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني. في المقابل إيران ترد باستهداف الدول العربية وآخرها الأردن والكويت والبحرين. والأخطر في الأمر تلويح إسرائيل بالدخول في الحرب، إذ قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة إيدعوت أحرونوت أن إسرائيل قد تنضم إلى الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. لكن حتى الآن لا تزال أمريكا ترفض الطلب على ما يبدو، إذ تفضل أن تبقى وحدها في المواجهة، وهو أمر في مصلحة لبنان. ذاك أن انخراط إسرائيل سيجر حتما حزب الله إلى دخول الحرب بناء على طلب إيران، وهذا يفتح باب جهنم من جديد على الجنوب والجنوبيين وعلى لبنان واللبنانيين جميعا. في الأثناء، الرئيس جوزيف عون بدأ زيارته إلى الولايات المتحدة، وقد التقى اليوم وزير خارجيتها ماركو روبيو، وذلك كتمهيد للاجتماع المنتظر مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض. الزيارة تأتي مهمة مفصلية، خصوصا أنها أول زيارة لرئيس لبناني إلى أمريكا منذ العام 2009، وهي تأتي أيضا في مرحلة فائقة الدقة والخطورة. فالحرب المفتوحة في المنطقة مستمرة، ولبنان يحتاج إلى دعم أمريكي ليتمكن من تنفيذ صيغة الإطار مع إسرائيل وفق رؤيته لا وفق الرؤية الإسرائيلية. فهل ينجح الرئيس عون في تحقيق الخرق المطلوب؟ البداية من اليوم الأول لزيارة عون إلى أمريكا، والأبرز فيها لقاؤه روبيو. التفاصيل مباشرة من واشنطن مع مراسلنا أنطوني مرشاق. أنطوني، مساء الخير. إذن بداية الزيارة الرسمية للرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، كل التفاصيل معك.
1: فادي، يعني أبدأ بما هو مهم جدا، حيث بحسب مصادر أمريكية للأم تي في، أبلغت الخدمة السرية الأمريكية السفارة اللبنانية بعدم السماح بأي نشاط مفتوح للرئيس عون بسبب المخاوف وتشديد الإجراءات الأمنية. أما لقاءه اليوم مع وزير الخارجية ماركو روبيو، كان اجتماع وصفته الأوساط هنا بأنه كان ناجحا ومميزا جدا، سواء من حيث الأجواء أو مستوى الاهتمام الأمريكي بالزيارة. اللافت أنه روبيو عدل برنامج سفره وأخر مغادرته إلى مانيلا من أجل عقد هذا اللقاء، ما منح الاجتماع دلالة سياسية إضافية، حيث أصدرت الخارجية الأمريكية موقف واضح قالت فيه أنه البحث تناول تنفيذ الإطار الثلاثي، وهذا أيضا ما شدد عليه الرئيس عون بالبيان. وأشاد روبيو بما وصفه بشجاعة الحكومة اللبنانية بقيادة الرئيس عون وبجهوده لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التي تصفها واشنطن بالإرهابية والتقدم نحو السلام. وأيضا بالبيان للرئيس الجمهورية كان شدد على ضرورة دعم الجيش اللبناني والوقوف إلى جانبه، كما أكد وزير الخارجية أيضا التزام الولايات المتحدة بدعم تنفيذ هذا الإطار ومساندة الحكومة اللبنانية في تحقيق السلام والتعافي الاقتصادي وتأمين مستقبل أفضل للشعب اللبناني. أهمية هذا البيان فادي أنه لا يكتفي بتوصيف اللقاء، بل بيرسم المعادلة الأمريكية للمرحلة المقبلة. واشنطن تمنح الرئيس عون دعم سياسي واضح في مسار استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة، لكنها تربط هذا الدعم بالتنفيذ العملي للالتزامات الواردة في الإطار الثلاثي، وهذا ما أكده الرئيس عون أنه يجب الالتزام بهذا الإطار الثلاثي. في المقابل، الجانب اللبناني يريد أيضا الدعم السياسي إلى خطوات ملموسة تشمل دعم الجيش والضغط من أجل الانسحاب الإسرائيلي وتأمين المساعدات الاقتصادية وإعادة الإعمار. أما هنالك نقطة جدا مهمة فادي، عند وصول الرئيس عون، غياب الرئيس ترامب عن استقباله على أرض المطار. هذا بروتوكوليا يقام هنا بهذا الإطار، لأنه الاستقبال الأساسي يكون بحسب البروتوكول بالنسبة للإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، حيث تقاس أهمية الزيارة بمستوى الاجتماع ومضمونه والنتائج التي تتخرج عنه لا بمراسم الوصول إلى المطار. إذن الخلاصة فادي أنه لقاء روبيو وضع الإطار السياسي للزيارة وحدد بوضوح ما تريده واشنطن من لبنان على أن ينتقل الحديث إلى البيت الأبيض وجها لوجه بين الرئيس عون والرئيس ترامب. هذه الرسالة من واشنطن.
0: شكرا لك.
2: إذن الرئيس يطلب عون واشنطن وتكاتف سياسي عسكري لإنجاح الزيارة، لكن ماذا بعد؟ التفاصيل مع رامي نصار.
3: هبوط سلس للرئيس اللبناني في واشنطن أمنته الاتصالات الداخلية والخارجية. جمد التوتر بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي عند حدود بدء تطبيق المنطقتين النموذجيتين من دون آليات أو موعد أو نقاش أوسع من شأنه تفجير المرحلة الأولى. فكل هذه التفاصيل كان يفترض أن تبحث في اجتماع افتراضي ثلاثي الجمعة، وفيه لم يكن مستبعدا أن يتشدد الوفد العسكري في وقف النار الشامل وجدولة الانسحاب الإسرائيلي، كما شمول الرقع النموذجية منطقة محتلة كالطيب أو سواها، وهذا ما يرفضه الإسرائيلي بكل تأكيد. وهو امتعض بأي حال من رسالة الجيش اللبناني ميدانيا بتسيير دوريات في المناطق النموذجية غير المحتلة، أي فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وصريفة، ليقول ما تعطون من كيسنا. وتبقى العين على إمكان حصول انسحاب من أطراف زوتر الغربية تزامنا مع زيارة عون واشنطن إن كان الضغط الأمريكي كافيا، مع حديث عن أن عون سيحمل عرضا كاملا بشأن الخروقات الإسرائيلية وضرورة التزام إسرائيل بصيغة الإطار ووقف النار والانسحاب، وإلا فإن المشهد الجنوبي سيبقى معلقا على ستاتيكو إرجاء الخلاف على التفاصيل العسكرية. ولو وصل الجنرال جوزيف كليرفيلد في 23 تموز إلى بيروت في مسعى للتسهيل، ما دام الجيش اللبناني رافضا تطبيق الملحق الأمني بمنطق الإخضاع الإسرائيلي. في المقابل تتشبث إسرائيل بضرورة عمل الجيش اللبناني على تفكيك البنية العسكرية للحزب في المناطق وتحديدا غير المحتلة ومنع عودة مقاتليه إليها. مصادر دبلوماسية غربية تشير للام تي في إلى صعوبة إقناع نتنياهو بانسحاب جدي قبيل استحقاق انتخابي صعب، مع عدم استبعاد أن يكون أقصى ما يمكن تحقيقه حاليا هو هدنة طويلة إلى حين إتمام الانتخابات في تشرين الأول، وحين ذاك يبدأ العمل الفعلي على إدخال صيغة الإطار مدار التنفيذ الجدي. في هذا الوقت أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القيادة الشمالية ووزارة الأمن قررتا وقف أعمال تحصين 11 موقعا عسكريا على الحدود اللبنانية بسبب نقص في الميزانية، بعدما بدأ الجيش الإسرائيلي منذ أشهر بتنفيذ مشروع لتحصين المواقع الحدودية ضد تهديد الطائرات المسيرة عبر الاستعانة بمقاول مدني وتركيب شبكات ووسائل حماية إضافية.
0: في الميدان الجنوبي نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيد، كما قام فجر بعملية تفجير في بلدتي الخيام ودير سريان قضاء مرجعيون. هذا وسجل قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في محيط بلدة أرنون، حيث يتمركز عناصر الجيش الإسرائيلي في المنطقة بالتزامن مع سقوط عدد من القذائف المدفعية الثقيلة في أنحاء المحلة وسط استمرار التوتر والتصعيد العسكري.
2: بعيدا عن السياسة، فالحدث الأبرز اليوم كروي، حيث يترقب العالم المباراة النهائية لكأس العالم. الشارع اللبناني منقسم بين الأرجنتين وإسبانيا، والقطاع انتعش مؤقتا. تقرير غريسيا أنتون.
4: قبل ساعات قليلة من صافرة بداية النهائي، لبنان مثل عادته عم يتحضر يعيش الفاينل وكأنه على أرض الملعب، من السوبر ماركت حيث الكل عم يتبضع سناكس ومشروبات إلى المطاعم والمقاهي اللي مفولة من بداية البطولة. بيبقى الانقسام واحد، أزرق وأبيض أو أحمر وأصفر.
5: باموس أرجنتينا باموس.
6: الليلة بالفاينل صراحة الحماس كتير حلو وناطرين المباراة مناطرة. يعني
7: أنا كنت مع إنجلترا، هلا راح احضر وهيك بدون ما اشجع حدا.
8: بتروح رياضيه بس احنا بنشجع ارجنتين.
9: مقسومين بالبيت هيك شيء. كيف راح يكون الوضع الليله؟
10: بنشوف مين بده يقتل الثاني.
9: ليه سبين مش ميسي؟
10: ما بحب ميسي.
11: ايه ان شاء الله تربح سبين.
12: زعبره كثير، زعبره كثير الارجنتين.
4: بسوبر ماركت المشهد بيختصر كل الحماس، حركة شراء لافتة قبل ساعات من المباراة، لأنه الفاينل منه بس 90 دقيقة، هو تجربة كاملة.
11: أنا هون بالسوبر ماركت عم جيب أغراض، اليوم عاملين قاعدة جايين رفقاتي لعندي وهيك. شو اشتريت؟
13: شيبس وبيرة وبونشوز.
11: ليه؟
13: عم نعمل مشاوي.
11: بدك تحضر الماتش الليلة؟
13: ايه.
11: مين عم تشجع؟
13: البرتغال.
11: بس الليلة أرجنتين وسبين.
13: اوكي سبين.
11: مين عم تشجعه؟
14: إسبانيا.
11: ليلة تكون؟
14: ايه.
11: وإذا خسرت إسبانيا الليلة؟
14: أكيد.
11: ما في مشاكل بالبيت الليل؟
15: لا ابدا الحمد لله.
11: والحماس قد ايه؟
15: اوه روعه، ناطرين ميسي تنشوف شو بده يعمل.
16: We're too excited for tonight. انا personally بشجع سبين.
4: بهالاطار كشف نائب المطاعم والمقاهي توني الرامي للام تي في انه المونديال ساعد القطاع اللي عم بمر بفتره جمود، الموسم كان جيد جدا واليوم ما في فوتبول تشارج الا عند عدد قليل من المطاعم اللي محضره ست منيو. التحدي الأكبر بالنهائي منه بس بين منتخبين، إنما بين جيلين وبين نجمين خطفوا الأنظار بهالبطولة، ليونيل ميسي ولامين يامال.
11: رح يكون الماتش برأيك؟
7: خايل شي خويت، لأنه فريقين كتير قوية، إنه هالهيستوري لما محمم وهي مهضومة الفكرة، فالتواجه بيتخيل بيطلع كتير حلو.
4: ساعات قليلة بتفصل العالم عن معرفة البطل الجديد، أما ببيروت فالمؤكد الليلة أنه الاقتصاد اللبناني رح يكون الرابح الأكبر.
2: توازياً، الصراع العربي الإسرائيلي ينتقل إلى مدرجات كأس العالم، إسرائيل وفلسطين تلعبان بين الأرجنتين وإسبانيا. تقرير مجدولين اللحام.
17: الأرجنتين وإسبانيا وجهاً لوجه بنهائي كأس العالم 2026 بنيو جيرسي. كروياً هي مواجهة بين ليونيل ميسي ولامين يامال، لكن هالمواجهة الكروية بتخفي بطياتها مواجهة بين خطين سياسيين، أرجنتين ميلي داعم إسرائيل الأول وإسبانيا سانشيز الأقرب والأعز إلى فلسطين. الصراع العربي الإسرائيلي دخل المدرجات العالمية وخلال مباريات عدة. دعم فريق إسبانيا لفلسطين بدأ قبل المونديال، لامين يامال رفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني، فاتهم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالتحريض على الكراهية. وبغزة أيضا رسم فنانون جداريات على مباني مدمرة، اثنين منهم للامين يامال.
18: نرسم جدارية للاعب لامين يامال، نوجه فيه رسالة شكرنا بسبب تضامن مع القضية الفلسطينية.
17: على الجانب الإسرائيلي انتشرت أيضا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيظهر فيها مشجعون بشوارع تل أبيب عم يحتفلوا بانتصارات الأرجنتين. وببداية حزيران نشرت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية استطلاع للرأي أظهر أنه الأرجنتين تتصدر قائمة المنتخبات المفضلة لدى الإسرائيليين. وبما أنه الملاعب ما عادت تعزل العالم عن قضاياه، لاعبون مبتروا الأطراف من غزة، غير الصراع العربي الإسرائيلي أجسادهم، قرروا يلعبوا قبل المونديال من بين الركام. مواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا داخل ملعب تضرر بالحرب غرب المدينة المنكوبة.
19: محاكاة لكأس العالم والتي تجمع بين فريق إسبانيا وفريق الأرجنتين لنوصل رسالة للعالم أجمع بأن شعب غزة يستحق السلام.
17: كل هالمشاهد بتختصر فكرة واحدة، المونديال اللي يفترض انه يبعد الناس عن السياسة كتير كتير سياسة.
0: اقليميا، اسرائيل تستنفر الطاقة الذرية الايرانية تستنكر، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق، والاردن يستدعي القائمة بالاعمال الايراني على خلفية الهجمات ويحذر من ان امن المملكة وسيادتها خط احمر. تقرير أورور كرم.
20: يمكن القول أن امتداد دائرة العنف إلى إسرائيل بات احتمالاً شبه وارد بعدما أطلق الحرس الثوري 4 صواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية، ما دفع الجانب الإسرائيلي إلى رفع مستوى الاستنفار. فالجيش الإسرائيلي أعلن رصد واعتراض صواريخ قال إنها أطلقت من إيران باتجاه العقبة، محذراً من احتمال امتداد أثار الهجوم إلى الأراضي الإسرائيلية. في المقابل أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ فيما سقط الرابع في منطقة نائية من دون تسجيل أضرار تذكر. من هنا تتصدر العقبة اليوم واجهة التطورات السياسية والعسكرية نظرا إلى موقعها الجغرافي الحساس، فهي المنفذ البحري الوحيد للأردن على البحر الأحمر، وتقع بمحاذاة مدينة إيلات الإسرائيلية عند رأس خليج العقبة، ما يجعل أي تصعيد فيها موضع متابعة مباشرة من تل أبيب. حتى الآن لا توحي المؤشرات الأولية بأن إسرائيل تتجه إلى رد عسكري، خصوصا أن الأضرار المحتملة كانت غير مباشرة ومحدودة، فضلا عن أن إدارة ترامب كانت قد رفضت أخيرا مطالب إسرائيلية ملحة بالانخراط عسكريا في التصعيد مع إيران. وفي تطور موازن، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن واشنطن استهدفت محطة دارخوين النووية، مشيرة إلى أن المنشأة لا تزال قيد الإنشاء، وعلى إثر ذلك بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من هذه المزاعم، مؤكدة أن المحطة لم تكن تحتوي على أي مواد نووية خلال آخر عملية تفتيش أجرتها. ميدانيا أيضا، أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم واسع بالمسيرات، زاعما استهداف مستودع ذخيرة للجيش الأمريكي، كما منظومة باتريوت ورادار مراقبة جوية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، إلا أن الجيش الكويتي أكد أن دفاعاته الجوية اعترضت الهجمات، فيما أعلنت قوى دفاع البحرين كذلك اعتراض عدد من الأهداف الجوية الإيرانية. وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، تبدو الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى إلى الانزلاق نحو مواجهة عسكرية أوسع، ولا سيما بعد مقتل جنديين أمريكيين في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن، ومع استهداف واشنطن للجسور وبعض البنى التحتية جنوب إيران.
2: عفوا. وفي إضاءة حول آخر المستجدات السياسية المحلية منها والإقليمية، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير أو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في دكتور سامي نادر. دكتور نادر، أهلا بك. فلنبدأ من زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة، وهي الأولى من 17 عام لرئيس لبناني. هل نتأمل خير بأن يحمل في جعبته في طريق العودة دعما أمريكيا ينفذ على الأرض حقيقة؟
1: أكيد نتأمل خير، لأنه لحظة تاريخية وفرصة حقيقية، فرصة حقيقية لإبعاد شبح الحرب، وشفنا يعني بالروبورتاج كيف الحرب مستمرة لبلش تعلت بالإقليم، إنما فرصة لتسكير هالشي اللي اسمه ساحة حروب بالآخرين على الأرض اللبنانية. اليوم في إدارة أمريكية يعني وحيدة قدرة تضغط على إسرائيل وعلى إيران، قدرة اليوم تساعد أن يطلع لبنان من الوصاية الإيرانية وتأمن الانسحاب الإسرائيلي تطبيقا لاتفاق الإطار. ليش اليوم عم نحكي عن باب الفرج من أمريكا؟ قلنا دور الأمريكي، قلنا لأنه أيضا عاد الملف اللبناني إلى الواجهة،
2: تحياتي الأمريكاني
1: في تقاطع مصالح اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان، وفي كمان فيها الإدارة أصدقاء للبنان من نائب الرئيس إلى وزير الخارجية إلى أقارب للرئيس ترامب. كل هالشي يعني في دينامية، يعني اصطفاف نجوم مثل ما بينقال عم بيلعب لصالح لبنان.
2: سألتك إذا الأمريكي رح يعطي شيء رئيس جمهورية لبنان؟
1: هلا رئيس جمهورية لبنان اكيد يعني بده يطالب بالانسحاب الاسرائيلي تطبيقا لاتفاق القرار، بده يطالب بدعم للجيش، بده يطالب بتحفيز لإعادة الاعمار، ولكن لبنان ايضا مطالب.
2: ايوه
1: لبنان مطالب بجدولة لحصرية السلاح، هيدي النقطة المفتاح، وهيدا المعيار اللي على المدى القصير يعني بيحدد مدى نجاح السيارة.
2: وإذا السيارة هل تخشى من توسعة حرب إيران مجددا لتطال جبهة لبنان؟
1: بالتأكيد، لما نشوف اليوم أول شيء العمليات العسكرية الأمريكية بالداخل إيران تشمل كل الأراضي الإيرانية حتى وصلت على الحدود الباكستانية، يعني مؤشر لطبيعة الحرب المقبلة. أما من الناحية الإيرانية شفنا يعني إعادة الإمساك وتحريك أوراق ما كانت تتحركت مثل ورقة الحوثيين، وبالتالي الخطر كبير أنه يعني ترجع تستعمل ورقة حزب الله لإشعال المنطقة، ويعني يصير لبنان مش وراء الطاولة مثل ما هو هلأ، إنما على الطاولة كورقة تفاوض.
2: شكرا دكتور نادر.
0: شكرا. دوليا، بحر الصين الجنوبي قنبلة موقوتة قد تعيد رسم موازين القوى الدولية، فما أهميته ومن يملكه؟ تقرير ستريدا بعينه.
3: وين؟
21: من نافذة طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مياه هادئة الملامح يتكشف مشهد مغاير تماماً، صراع نفوذ متصاعد بين واشنطن وبيجينغ على واحدة من أكثر الممرات المائية حيوية في العالم، بحر الصين الجنوبي.

0: الحرب العالمية الثانية وانحسار نفوذ اليابان. وفي العام 1947 قدمت الصين وثائق تدعي من خلالها بملكيتها للأرخبيل وبحقها في الإشراف على البحر، وهو ما جوبها بادعاءات متباينة. ولمناسبة الذكرى العاشرة لصدور حكم تاريخي من محكمة التحكيم الدولية، أصدرت اليابان والفلبين والولايات المتحدة و11 دولة أخرى بيانا مشتركا لتؤكد أن مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني. وحولت بيجينغ شعابا مرجانية وضفافا رملية صغيرة مثل فايري كروس وسوبي ومس جاف إلى جزر اصطناعية مسلحة بمدارج طيران ومحطات رادار، في خطوة تصفها الصين باستعادة حق تاريخي، بينما تراها واشنطن توسعا عسكريا يهدد حرية الملاحة.
1: المواجهة هي هلأ ضمن ما يسمى بحرب باردة. هالقانون الدولي اللي بده يتطبق على مضيق هرمز لازم يتطبق على البحر الصيني الجنوبي. وإذا المضيق بهرمز مهم للاقتصاد العالمي، إنه في 20% بيمرق منه من النفط بالمضيق ملاكا وبالبحر الصيني الجنوبي، عندك 60% بدها تبسط سيادتها على أكثر من 80% من البحر الصيني الجنوبي.
2: الولايات المتحدة أيضا كذلك تريد أيضا السيطرة أو على هذه الممرات الدولية المهمة للتجارة من خلال يعني عملياتها العسكرية في فنزويلا وكذلك في الشرق الأوسط.
0: الأكيد أنه في حال اندلاع أي شرارة لحرب عالمية مدمرة، فإن بحر الصين الجنوبي سيكون على الأرجح هو نقطة البداية لتلك الحرب.
3: وفي خبر ورد الآن، فقد ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء العراقي سيزور طهران في نهاية هذا الأسبوع. هذا الإعلان، سياحة داخلية وإنماء داخلي
4: محلي ومياه بيروت.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
3: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول عشو بتنص

0: ايده، وهل المشكله بالقانون ام بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من الاثنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: في الأخبار الإنمائية المحلية، تدشين لمشروع الدرع البيئي في فريا والمسار الألبي الرياضي المستدام برعاية وزارة الطاقة، والصد يرد على بيان البستاني، فكرتكم كانت منيحة بس تنفيذ عاطل. تقرير ماريان زوين.
2: غنية ورسومات، ألعاب ورياضات ومشوات، وين؟ بجرد هواء نظيف ومناظره خلابة. هون رح تكون هالنشاطات بجانب سد شبروح، حيث دشنت بلدية فريا مشروع الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام برعاية وحضور وزير الطاقة جو صدي.
3: أكيد بدنا نبلش أول جمعة يومين أو ثلاثة لنشوف كيف إقبال العالم، وبعدين إن شاء الله بنفتح على طول مع المحافظة على البيئة ومع السلامة العامة.
2: هالمشروع نتج عنه جدل سياسي، خصوصا بعد ما سألت النائبة ندى البستاني كيف مشروع كانوا هن رواده والرفض من قبل وزارة الطاقة اليوم صار مقبول. صدي أوضح للأم تي في أنه ولا مرة تم نكران أصل فكرة المشروع، علما أنه مين عم بيكمله اليوم هي البلدية وليس الوزارة، مضيفا المشكلة كانت بالتنفيذ.
4: في استعمال على مية السد، هيدا الفرق الأساسي. مني مستعد خاطر بمية الشرب تبع أهل الكسروان ويكون في نشاطات جيت سكي أو ووتر سكيينج على السد. يعني اليوم في بالعالم كله مبدأ الاحتراز. هالسنة عنا موسم ماي أحسن بكتير من سنة الماضية، مش معناتها أنه لازم نرجع نعمل الأشياء بطريقة عشوائية.
5: أنا عملت وجباتي للآخر، بس للأسف أنه طلع تصاريح بالشكل اللي طلعت.
2: يعني اتصلت بالنائبة ندى البستاني؟
5: أكيد اتصلت، وأنا لي الشرف أتصل فيها لأنه عندي كل احترام لألها.
2: وهي على أساس بتقول دايما بتنسق معها؟
5: على طول في تنسيق مع بعضنا، بس ما بعرف شو صار تصار فيها الهجوم بهالشكل هذا. ونحن كنا مصرين أنه ينفتح السد بس بمسار بيئي جدا واضح.
6: في كتير سدود بالعالم عليها رياضات بتصير، ولكن السد اللي فيها مياه شفه مش لزراعه ممنوع يصير فيها نشاطات بالطريقه اللي كانت عم ينعمل فيها بالماضي. هيدا الموقف من الحكومه، من الدوله اللبنانيه، منه موقف حزب سياسي او كيديه سياسيه او انكيات وكذا.
7: نحن من سكان الضيعة، وكنا نجي كل مرة نمشي ونشوف هول جيت سكيات عم بيمشوا عم بيبرموا عم بيلوسوا. يعني يعطيه ألف عافية لهيدا الوزير لأنه اللي عمله مزبوط 100%، ونحن كتير مبسوطين.
8: نحن كجيل هلأ في ناس كتير مفكرين أنه منحب التليفونات وأنه قاعدين على السوشيال ميديا كل الوقت، بس نحن بالعكس منحب الهايكينج ومنحب يكون في هيك نشاطات بلبنان.
2: والسياحة لتستمر وتنتعش تذكير بالحل السياسي الجوهري.
9: وندعم فخامة الرئيس ودوت رئيس الحكومة وحكومتنا اللي عم تعمل كل اللازم، ولازم ندعم هالمفاوضات، دعم الجيش، سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. هدول اللي رح يثبتوا الأمن والاستقرار، رح يرجعوا لنا السياحة.
2: وبينما رجع الاستقرار الكامل، عم بتثبت كل مرة السلطات المحلية إنه بإيدها مفتاح للإنماء المحلي.
10: انمائياً أيضاً، كاميرا الام تي في تتحقق من كميات المياه التي تصل إلى بيروت الكبرى وتواكب أعمال الصيانة من النبع إلى التوزيع. صبحي بليوي.
11: صوت تدفق المياه هذا يشير إلى أن الأمور جيدة جداً. اطلعت الام تي في على أعمال الصيانة التي أجرتها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بدءاً من نبع جعيتا وصولاً إلى الضيّة، وقد كانت نسبة الهدر تقارب 30% قبل إزالة المخالفات والتعديات عن هذا المجرى الممتد على نحو 5 كيلومترات بعرض مترين وارتفاع مترين، والذي تمر فيه نحو 250 ألف متر مكعب من المياه يوميا خلال فصل الشتاء.
12: نحن هيدي أعمال الصيانة على قناه جعيتا هيدي إلى أكثر من 35 سنة مش صايرة مثل الأعمال اللي صايرة، يعني مثل صبطون وكل شيء. نحن كنا ننظف القناية تنظيف بدائي يعني حتى نقدر ندل الماشين.
11: على طول هذا الخط تظهر بوضوح أعمال التحديث التي طالت مختلف مفاصل هذا المجرى وصولا إلى مشارف محطة دبي، حيث يبلغ ارتفاع المياه نحو 120 سنتيمترا.
13: المصدر الأساسي لبيروت هي جعيتا، محطة دبي، منكرر الماي ومنغذي فيها مدينة بيروت، بالإضافة إلى أبار الدمور المشرفي اللي بتغذي منطقة تلة الخياط. السنة مبدئيا ما في مشكلة بالماي، الماي منيحة، كمية المتساقطات كانت على معدل ومرتاحة، وبعدنا لحد هلأ عم نغذي مدينة بيروت على المراكز الرئيسية تبعي اللي هي الأشرفية، برج أبو حيدر، تلة الخياط، يوميا عم ياخذوا مي، بالإضافة إلى ساحل المتن اللي بيمتد من الضبي لجسر الباشا.
11: كما أهلت محطات المياه في برج أبي حيدر وتلة الخياط والملعب البلدي وفق أحدث التقنيات كما تظهر هذه اللقطات.
13: بعد أن جزء صغير بده تكملة لتتصلح الأنية كلها اللي هو منطقة صغيرة بذكريت، وبعدين مسافة التونيل اللي هو 1500 متر، وبعدين 500 متر لتوصل على محطة الضبي. هيدي الأشغال كنا نعملها من سنة لهلأ، نقطع الماء يومين بالجمعة عن الأنية، نصلح ونرجع نمشي الماء ونستعين بمصادر تانية. رح نكفي بهاي الماء، نوقف الصيانة لآخر الصيف، لا بس يجي الشتاء لنرجع نكفي الصيانة ونخلصها ما الله راد، قبل فصل الربيع نكون خلصين كل صيانة الأنية وتأهيلها تأهيل كامل.
11: وبحسب المعلومات كانت الأبار المساندة لنبع جعيتة تفتح في الأول من نيسان من كل عام، أما هذا العام فلم تفتح إلا في الأول من تموز، ما يدل على أن الموسم المائي جيد.
10: دينيا، ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قدس عيد مار شربل بحضور عدد من الفعاليات السياسية والأمنية وحشد من المؤمنين. الراعي رفع صلاته من أجل لبنان وجميع مسؤوليه، آملا في تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة السيادة والاستقرار إلى لبنان.
14: نشدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية.
1: منحوتات بير كرم تروي سير قامات ثقافية في حديقة أمين الريحاني في ذكرى. أعداد ميشيل معيكي.
15: شكل النحت لدى الحضارات القديمة والمعاصرة ذاكرة بصرية لتوثيق الهوية والمعتقدات من الفراعنة والأشوريين إلى الإغريق والرومان في الساحات والصروح والمتاحف وصولا إلى الحداثة. النحات بير كرم في أعمال تروي سير قامات في حديقة أمين ريحاني في ذكرى.
16: يمكن المنحوتات بحسوا بالدفء، المكان رائع رومانطيكي، بس تفوت على هالمكان بتحس بخطوات أمين الريحاني، بتحس بنفس مي زيادة، كله هيدا بيغني هالمعرض. فيك تعرض بجاليري، فيك تعرض بصالات كتيرة، بس انك تعرض بحضرة هالعظماء، هيدا الشيء انا اللي خلاني بحمسني اكتر، واللي حمسني اكتر اني يكون موجود هوني واني خلي منحوتاتي ياخدوا من هالعبق من هالاريج الموجود اللي يمكن ما منشوفه بس منحسه.
15: توثيق الحجر ابقى في الزمان.
10: صحيا، في تطور يعد من أبرز الإنجازات الحديثة في علاج ارتفاع الكوليسترول، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء فموي من نوعه يعتمد آلية علاجية كانت متوفرة سابقا فقط عبر الحقن. فما الذي يميز هذا العلاج؟ تقرير ماريو دويري.
17: للمرة الأولى أحد علاجات خفض الكوليسترول صار متوفر على شكل حبة بدل الإبرة. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA وافقت على دواء ليبفندرا. أول حبة بتشتغل بآلية PCSK9 Inhibitor وهي الفئة العلاجية نفسها يلي كانت حتى اليوم متوفرة فقط بالإبر. وبشكل هالتطور حل لوحدة من أكبر العقبات بعلاج الكوليسترول، فرغم فعالية هالإبر بقي استخدامها محدود بسبب كلفتها المرتفعة واعتمادها على الحقن، لدرجة انه التقديرات بتشير الى انه حوالي 1% فقط من المرضى المؤهلين للعلاج كانوا يستخدموه. الدواء بيعطي البروتيين PCSK9 وبيخلي الكبد يتخلص من كمية اكبر من الكوليسترول الضار او الـ LDL المرتبط بتراكم الدهون داخل الشرايين وزيادة خطر الجلطات القلبية والدماغية.
18: هذا الدواء هو نوع من البروتيين، سو قبل ما كان عنا طريقة نقدر ناخده بالحبة لأنه بيتكسر بالأمعاء، سو كنا ناخده كأبر. هلأ مع تطور التوب صار عنا طرق منحمي هيدا البروتيين. في كتير patients كانوا ياخدوا statins بس ما كانوا يقدروا يوصلوا للتارجت تبع الكوليسترول تبعهم، يعني نخفض الكوليسترول بمستويات كبيرة. سو مع هول الأدوية صرنا نقدر نخفض الكوليسترول بمستوى كتير كبير.
17: وبحسب الدراسات السريرية خفض الدواء الجديد مستويات الLDL بحوالي 50 إلى 60%، وهي نتائج مشابهة تقريبا لعلاجات الحقن.
19: الLDL هو الكوليسترول يلي بيقعد بالغشاوي تبع شرايين القلب وبتتكون البلاك مع الوقت وبتسكر الشرايين. طوى تبع الLDL عند كل العالم يلي حتى ما عندهم هاي ريسك، يعني منهم كتير بخطر كتير عالي، إجمالا لازم يكون تحت 100. هيدا الدواء المشكل نحنا حاليا بلبنان مش موجود، وحتى الحقن منا موجودة، يعني عنا كتير مرضى كانوا عم بيجربوا يجيبوها من الخارج. إن شاء الله أنه الشركة الأدوية قريبا بتوصلنا الدواء على لبنان لأنه عنده كتير فعالية مهمة رح تكون.
17: بس هالحبة ما بتستبدل أدوية الستاتنز يلي بعد العلاج الأول، إنما بتضيف خيار جديد للمرضى يلي بعد عندهم ارتفاع بالكوليسترول رغم العلاج، أو عندهم ارتفاع وراثي وخصوصا المعرضين لخطر مرتفع للإصابة بأمراض القلب والشرايين.
1: أيضا في فقرة الصحة، التصوير الطبي يشكل اليوم أحد أبرز ركائز الطب الحديث مع تقنيات متطورة تتيح تشخيص الأمراض بدقة أكبر وتعزز فرص الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب. تقرير ماريو دويلي.
17: يشهد عالم التصوير الطبي تطورا متسارعا مع أجهزة أكثر دقة وسرعة تتبع رؤية تفاصيل الجسم بوضوح غير مسبوق، ما يعزز الكشف المبكر عن الأمراض ويساعد على اتخاذ القرار العلاجي المناسب في الوقت المناسب. ويواكب مركز كريمانسو الطبي هذه التطورات من خلال أحدث تقنيات التصوير الطبي بما يشمل أجهزة التصوير الطبي المحوري سيتي سكان والتصوير بالرنين المغناطيسي MRI والأشعة الرقمية وسائر أنظمة التصوير المتقدمة التي توفر صوراً عالية الدقة مع تحسين جودة الفحص وسرعته.
20: عندنا مكنة سيتي أيباكس، مكنة سكانر الوحيدة بالشرق الأوسط اللي عندها دقة بالصور مع راديشن بتوصل 80% أقل. عندنا مكنة MRI اللي فيها هاي ريزوليوشن بالصور مع الوقت اللي صار بيقضي المريض بقلب المكنة اللي تقريباً بين 50 إلى 70% أقل.
17: وتتبع هذه التقنيات رصد التغيرات الدقيقة في مختلف أعضاء الجسم، ما يساهم في تشخيص عدد كبير من الأمراض في مراحلها المبكرة وتخطيط العلاجات بدقة أكبر سواء في أمراض القلب أو الدماغ أو السرطان أو غيرها.
20: ريزوليوشن لما تعرى تسمح لنا نشوف بداية الأشياء اللي بعد ما صارت كانسر، مثلا بالماموغرافي في نوع من الكانسر بيجي بس كنقط هيك نقط ملح، كأنه هيدا الشيء في مكانات ما حتى بتلقطه. بالMRI ريزوليوشن العالي صارت تسمح لي اقدر اشوف بريست كانسر تحت 5 ملم، بالبروستيت صرت اقدر اشوف الكانسر كمان اقل من 5 ملم خاصة بشرايين القلب.
17: ومع التطور المستمر في تقنيات التصوير باتت الفحوصات اكثر دقة وكفاءة، ما ينعكس على جودة التشخيص ويساعد الاطباء على تقديم رعاية صحية اكثر سرعة ودقة وفق احتياجات كل مريض.
1: بعد الإعلان، درونز بسماء نيويورك
21: وليلة حب في السعودية.
22: في وقت المدرسة
23: كنا
24: متأمل
25: أنا لبنان تلقى فريق.
17: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
26: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
17: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
27: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
26: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
0: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول.
26: مش كل رعشي يعني باركنسون. شو هي الإشارات يلي بيبعتها الدماغ قبل سنين من التشخيص؟ وكيف منحمي حركتنا بالمرونة العصبية ومنكسر حلقة الخوف؟ الدكتور محمد رحمي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
5: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
1: قتل شخص وأصيب 16 في أحد أكبر الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية على كييف ومحيطها. استهدفت عشرات الصواريخ والمسيرات العاصمة الأوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في 5 أحياء وإلحاق الضرر بمبانٍ سكنية ومنشآت صناعية ومستودعات ومركبات. وفي الأثناء تواصلت الاحتجاجات في كييف، حيث طالب متظاهرون بإقالة القائد العام للجيش الأوكراني واعتماد نهج أكثر حداثة في إدارة الحرب. رفض عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني استبعاد السعي لتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول. واعتبر ممداني أن مكان نتنياهو هو لاهاي، مشيرا إلى أن السلطات البلدية تدرس خياراتها القانونية. لكن مدعين عامين سابقين حذروا من أن تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية قد يخالف القانون الفيدرالي ويعرض ممداني أو مسؤولي الشرطة لملاحقات بتهمة التآمر. دعا الرئيس التايواني الجزيرة إلى الدفاع عن ديمقراطيتها ورفض التحول إلى تايوان الصينية، محذرا من تصاعد الضغوط التي تمارسها بيجينغ. كما شدد على أن تايوان دولة مستقلة وأن مستقبلها يجب أن يقرره سكانها البالغ عددهم 23 مليونا. جاءت تصريحاته بالتزامن مع اختتام مناورات عسكرية عابرة للمناطق شملت نشر قوات في جزر نائية معرضة للاستهداف خلال أي هجوم صيني واسع. قتل 10 أشخاص على الأقل جراء سيول مفاجئة ضربت الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير بعدما تسببت أمطار غزيرة بفيضان أحد الأنهار. لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين فيما جرفت المياه منازل ومركبات. وحذرت السلطات من مزيد من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والصواعق بينما تتواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكت. العد العكسي لنهائي الورد كوب بلش والسوشيال ميديا كلها عايشة أجواء الأرجنتين وإسبانيا. وقبل ساعة من المباراة سما نيويورك تحولت لمسرح لعرض درونز ضخم احتفالا بوصول المنتخبين إلى النهائي.

وزارة الدفاع الإسبانية شاركت بالأجواء قبل النهائي ونشرت مشاهد لعرض جوي لطائرات عسكرية رسمت ألوان العلم الإسباني بالسماء دعما للمنتخب قبل المباراة الحاسمة.

شوارع مانهاتن بنيويورك تحولت لبحر من التيشيرتس الأرجنتين قبل يوم من النهائي. آلاف المشجعين نزلوا يحتفلوا ويشجعوا منتخبهم بمشهد انتشر بقوة على مواقع التواصل.

0: خلال إحدى مباريات كأس العالم ظهر كيو آر كود على الشاشة العملاقة داخل الملعب، وبمجرد ما الجمهور مسحه بهواتفهم اشتغلت آلاف أضواء الهواتف في نفس الوقت لتشكل عرض ضوئي مبهر غطى المدرجات. بعيد ما شربل تصدرت المناسبة الترند على منصة أكس في لبنان، آلاف المؤمنين شاركوا صور وصلوات ورسائل بتعبر عن إيمانهم. وقبل المباراة النهائية منقول جود لك لمشجعي سبين والأرجنتين، وخلي روحكم رياضية مين ما ربح الليلة. أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها Stay Connected.
1: والأهم في الصفحة الرياضية.
2: كل أنظار العالم موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رح تقام الليلة الساعة 10 بتوقيت بيروت المباراة النهائية لكأس العالم 2026، واللي رح تجمع بين إسبانيا بطلة أوروبا والأرجنتين حاملة اللقب وبطلة أمريكا الجنوبية.
3: مواجهة بين دفاع قوي وهجوم ناري هي العنوان للقاء إسبانيا والأرجنتين الليلة بنهائي كأس العالم 2026. المنتخب الإسباني ظهر بشخصية صلبة، فما استقبل غير هدف واحد وما تأخر بالنتيجة إطلاقا خلال هالبطولة ليصير أول منتخب بحافظ على نظافة شباكه بست مباريات ضمن نسخة واحدة، وبست انتصارات متتالية وضع نفسه مرشح قوي لأحراز لقبه الثاني بعد الأول عام 2010. المواجهة المرتقبة رح تكون بين نجم المستقبل لامين يامال والنجم التاريخي ليونيل ميسي، اللي قاد صاحبة ثلاث ألقاب للنهائي السابع بتاريخها، ويمدد سلسلة انتصاراتها المتتالية إلى 14 بالطريق إلى محاولة الاحتفاظ بالكأس. لكن بداية على الأرجنتين كسر النحس اللي بيلاحق حاملي اللقب، حيث خسر آخر ثلاث أبطال للعالم بلغوا النهائي النسخة التالية. وبيتعادل المنتخبين بسجل المواجهات المباشرة بينهم برصيد ست انتصارات لكل منهم وتعادلين. أما المواجهة المونديالية الوحيدة اللي جمعتهم فانتهت أرجنتينية بنتيجة 2-1 عام 1966.
2: محليا رح ينطلق نهائي ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة مساء الأربعاء المقبل، وذلك بعد ما لحق الحكمة بالرياضي إلى السلسلة الختامية اللي رح تتوج الفائز بأربعة من أصل سبع مباريات. الحكمة أنهى مساء امبارح مشوار مضيفه المركزي جوني بعد ما حسم السلسلة معه بالفاينل فور 3-1 إثر تغلبه عليه 95-83. أفضل مسجل للفائز كان الفرنسي سيكو دومبويا ب 26 نقطة مقابل 18 ليوسف خياط، بينما كان الأمريكي ديشاندري واشنطن قريب من التريبل دبل بتحقيقه 15 نقطة 16 ريباوند و 9 أسيست. أما من ناحية الخاسر فكان السنغالي عبد الله جاي الأفضل ب 23 نقطة مع 9 ريباوند. وتقام أولى مباريات النهائي 4:30 المساء على أرض الرياضي، وطبعا منقولة مباشرة وحصريا عبر شاشة الـMTV. بالختام لابد من الإشارة إلى خبرين. الأول دولي، حيث عزز الإيطالي كيمي أنتونيلي صدارته لبطولة العالم للفورمولا 1 بفوزه اليوم بجائزة بلجيكا الكبرى، بالوقت اللي كنا عم نشهد فيه على إنجاز لكرة السلة اللبنانية بتأهل منتخب الإناث دون 18 سنة للمستوى الأول ببطولة آسيا بعد ما حقق الفوز بمبارياته الخمسة ببطولة المستوى B اللي أقيمت بتايلاند. هذه كانت كل أخبارنا الرياضية لليلة.
4: عودة لكم. انت مين تقديرك الليلة رح يربح؟
2: الأرجنتين.
4: تقديرك أو
2: بوجود نفسي دايما الأرجنتين.
4: يلا جود لك للي بيربح. ثانك يو شربل. في الفقرة الفنية، ليلة حب تجمع مروان خوري وعبير نعمة في السعودية.
5: بليلة حملت الكثير من الأحساس والروكي، اجتمع مروان خوري وعبير نعمة بالخبر ليقدموا أمسية استثنائية لجمهورهم بالسعودية. وتنقل مروان وعبير بين أبرز أعمالهم قبل ما يلتقيوا بديو خطف تفاعل الحضور بوحدة من أجمل الليالي.

0: فاجأ جاستن بيبر جمهوره خلال فانتكس فاست بنيويورك بعد ما صعد على المسرح من دون إعلان مسبق ليقدم عدد من أغاني. وبعد العرض انضم بيبر إلى عدد من نجوم الرياضة من بينهم توم بريدي ونوفاك جوكوفيتش وشاركهم أجواء الحدث. وبالنهاية تابعوا صفحة ون تي في لأخبار فنية من لبنان والعالم.
1: وقبل الانتقال إلى صفحة الأحوال الجوية، نتوقف في هذا الشريط المصور عند الحرائق التي امتدت من كندا إلى إسبانيا وصولا إلى النرويج وسط ظروف جوية تغذي النيران.

0: والآن إلى الأحوال الجوية في لبنان.
1: الطقس اللي تعودنا عليه بالايام الماضيه ما رح يتغير بالاسبوع الجاي كمان، يعني اجواء مستقره، حراره ضمن معدلاتها، ومن الطبيعي انه نحس بالشوب بمثل هالفتره خصوصي على الساحل لانه الرطوبه عم بتكون مرتفعه كثير. الهواء بكره جنوبي غربي خفيف ورطوبه 70%. بالارقام خلونا نشوف قد ايه بتسجل الحراره بالنهار، 30 درجه بعين قبل، 28 بزحله و23 درجه ببشري. أكيد بتنخفض الحرارة من عشية خصوصي على الجبال وبتسجل 23 درجة بمغدوشة، 19 بكسارة و18 درجة بحتشيت. ببيروت وعلى الساحل في شوب بسبب الشمس القوية، السما صافية وموج البحر منخفض. بتتشكل الخطيطة على المرتفعات بالليل والحرارة بين 19 و27 درجة. خلونا نشوف تفاصيل الأربع أيام يلي جايين. بكرة والثلاثة طقسنا مستقر وقليل الغيوم على الساحل، بس على الجبال بتتشكل خطيطة. حرارة 31 درجة يعني ضمن معدلاتها، بس لأنه الرطوبة بتوصل ل 70% منحس كأنها 37 درجة أوقات. الأربعاء والخميس كمان الأجواء بتبقى صافية ورطبة على الساحل، الشمس قوية والحرارة بتعلى لل 32 درجة. يعني حاولوا تستفيدوا من الاستقرار والطقس المعتدل وتصبحوا على خير.
2: شكراً كريستينا.
3: ختام النشرة، تابعوا دائما أخبار الام تي في على كل صفحاتنا، فدي يلقاكم عند منتصف الليل بعد المونديال.
2: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. لمن ستقرع الليلة أجراس بطولة كأس العالم في كرة القدم؟ الأرجنتين أو إسبانيا؟ الليلة تسدل الستارة على مونديال شكل أبرز إثارة للجدل من كونه جرى في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد رئيس مثير للجدل، وفي ظل نتائج مباريات أثيرت من حولها أكثر من علامة استفهام، تبدأ بأداء الحكام وتنتهي بالمراهنات، وصولا إلى نتائج الفرق العربية ولا سيما مصر والمغرب، وحتى خروج مصنفين عالميين من الوصول إلى النهاية ولا سيما فرق البرازيل وألمانيا. تسدل الستارة الليلة على مونديال 2026 وتطوى معها صفحات نجوم قرروا الاعتزال بعد هذا المونديال، لتبقى فرضية طرحت منذ بدء المونديال: هل تعود الحرب بعد 19 من تموز؟ هذا ما طرح يوم بدأ المونديال. بالعودة إلى السياسة، الرئيس جوزيف عون بدأ لقاءاته في واشنطن باجتماع بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفي بيان مقتضب إثر اللقاء قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الجانبين بحثا في تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، وأشاد الوزير روبيو بشجاعة الحكومة اللبنانية بقيادة الرئيس عون وبجهودها الحثيثة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية والمضي قدما نحو السلام. في المعلومات عن اللقاء، فإن البحث تطرق إلى احتمال التدخل العسكري السوري في لبنان، فرد الوزير بأن هذا الطرح غير وارد. وفي الأجواء من العاصمة الأمريكية، أن الرئيس سيعرض على الرئيس ترامب تصورا لمعالجة سلاح حزب الله. بالانتقال إلى الحرب المستعرة بين واشنطن وطهران، الهجمات لثامن ليلة على التوالي على إيران. جاء هذا التطور بعد الإعلان عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي آخر عقب هجوم إيران، فيما أبلغت دول متحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة عن تعرضها لمزيد من الهجمات الإيرانية. وفي سياق التصعيد، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إنها تتحقق من تقارير عن هجوم وقع ليلا على موقع بناء محطة دارخوفين النووية قيد الإنشاء في إيران. وذكرت الوكالة أن المنشأة كانت في مراحل مبكرة جدا من البناء ولم تكن تحوي أي مواد نووية عند آخر عملية تفتيش لها.
1: الجديد.
3: مساء الخير. وصل المونديال إلى النهائيات، فمن سيرفع كأس العالم على حلبة يصارع فيها الماتادور الإسباني راقص التانجو الأرجنتيني؟ الليلة ستطوى الصفحة الرياضية وستنتهي معركة الأرجل بين بلدين وصلا إلى خط النهاية في المواجهة الكروية، وكل منهما سيخوض الجهاد الأكبر للفوز باللقب، إن كانت مدريد التي سترفعه للمرة الثانية في تاريخها أم تشحنه بوينس آيرس للمرة الرابعة إلى أراضيها. والدولتان المتنافستان جمعتهما اللغة والثقافة والحضارة وفرقتهما السياسة، بين سانشيز الداعم لفلسطين وبلده الذي استضاف مؤتمر مدريد عام 91 تحت شعار الأرض مقابل السلام، وميلي الذي أدى وباعترافه فروض الطاعة للصهيونية ووقع اتفاقية إسحاق مع إسرائيل في نيسان الفائت من هذا العام كنسخة لاتينية عن الاتفاقيات الإبراهيمية. الخلاف في السياسة لم يفسد في حب اللعبة قضية، حيث سيتحلق العالم الليلة على آخر أشواطها وتفرغ الملاعب من لاعبيها وجمهورها بعد أن يسطع نجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يسلم الكأس الفائز في وقت يتجرع فيه السم من كأس الحرب على إيران والتي دخلت في آخر جولاتها التصعيدية شوطها الثامن على ركلات الترجيح بصفر أهداف وبلا حكم يطلق صفارة نهايتها بعد تعليق الطرفين العمل بمذكرة التفاهم. وفي الوقت المستقطع وصل المنتخب الرئاسي اللبناني وعقيلته باللباس الرياضي إلى الملعب الأمريكي ليخوض جوزيف عون أولى مبارياته الودية مع صديقه المقرب ماركو روبيو داخل أروقة الخارجية الأمريكية، وبلا استراحة بين الشوطين انتهى لقاء 60 دقيقة بنتائج غاية في الإيجابية بحسب ما قال السفير ميشيل عيسى. وفي تصريح خاص بالجديد أضاف عيسى إن رئيس الجمهورية وبناء على معرفته السابقة وصداقته مع روبيو أفضى له بكل ما أراد قوله، وردا على سؤال ما إذا جرى طرح التدخل السوري في لبنان على طاولة النقاش أجاب عيسى بالتأكيد وبأن هذا الأمر لا معنى له. وفي بيان رسمي صدر عن الخارجية الأمريكية بعد الاجتماع جدد فيه روبيو التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي، كما دعم جهود الحكومة في استعادة السياد ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته وجهودها أيضا لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي. وبحسب مصدر رسمي للجديد فإن النقاش شهد تطابقا في وجهات النظر للعمل بشكل متوازي بين بسط سلطة الدولة وإعادة إحياء دور لبنان على كافة المستويات وإلى تشكيل ضمانة للأمن والاستقرار. وأضاف المصدر أن البحث تناول ضرورة بدء تطبيق المنطقة النموذجية وانسحاب إسرائيل كخطوة أولى على مسار الانسحاب الكامل. لم تقتصر أحداث اليوم على ما تقدم، فإسرائيل اللاعب الرئيسي على خط التوتر في المنطقة ردت على وقف إطلاق النار بمزيد من إطلاق النار، وعلى اجتماع الخارجية الأمريكية بنسف وتجريف ما تبقى من عمران في القرى الجنوبية في وقت وجدت فيه تل أبيب فرصة لشحذ همم ترامب بالانضمام إليه في الحرب على إيران إذا ما استمرت الهجمات على دول المنطقة بحسب ما نقلت يديعوت أحرانوت عن مسؤول إسرائيلي. وتابع المسؤول قائلا إنه بخلاف الجولة السابقة لن تكون هناك حدود لما سنفعله، وإيران ستدفع ثمنا باهظا بحسب قوله، في حين قال وزير الحرب الإسرائيلي إذا هاجمتنا إيران فسنرد ونهاجمها بشكل مستقل، وذلك بالتزامن مع تطور آخر تمثل باستهداف صواريخ إيرانية لمنطقتي إيلات والعقبة، وإعلان الجيش الإسرائيلي أن امتداد العنف إلى إسرائيل وارد بعد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة في الأردن. فهل تقف المنطقة على حافة جولة تصعيد جديدة؟ أم أن 10% التي منحها وزير الخارجية عباس عرقجي للحل الدبلوماسي كافية لعدم إعلان موت مذكرة التفاهم وحفظ خط الرجعة؟ كل الاحتمالات واردة في منطقة ملتهبة كثر لاعبوها وقل حكامها، أما الجمهور فلم يعد له متسع من الوقت حتى في مقاعد الانتظار.
4: MTV. مساء الخير. المونديال يبلغ نهايته الليلة، لكن الحروب في المنطقة لا نهاية لها. بعد ساعتين تقريبا تبدأ المواجهة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، فيما المواجهة بين أمريكا وإيران مفتوحة وتعود إلى بداياتها من جديد. فالتصعيد العسكري ترتفع حدته تدريجيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أنها واصلت استهدافاتها ضد مراكز ومنشآت إيرانية، لا سيما ضد مراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني. في المقابل إيران ترد باستهداف الدول العربية وآخرها الأردن والكويت والبحرين. والأخطر في الأمر تلويح إسرائيل بالدخول في الحرب، إذ قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة إيدعوت أحرونوت أن إسرائيل قد تنضم إلى الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. لكن حتى الآن لا تزال أمريكا ترفض الطلب على ما يبدو، إذ تفضل أن تبقى وحدها في المواجهة، وهو أمر في مصلحة لبنان، ذا كأن انخراط إسرائيل سيجر حتما حزب الله إلى دخول الحرب بناء على طلب إيران.
2: وهذا يفتح باب جهنم من جديد على الجنوب والجنوبيين وعلى لبنان واللبنانيين جميعا. في الأثناء الرئيس جوزيف عون بدأ زيارته إلى الولايات المتحدة، وقد التقى اليوم وزير خارجيتها ماركو روبيو، وذلك كتمهيد للاجتماع المنتظر مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض. الزيارة تأتي مهمة مفصلية، خصوصا أنها أول زيارة لرئيس اللبناني إلى أمريكا منذ العام 2009، وهي تأتي أيضا في مرحلة فائقة الدقة والخطورة، فالحرب المفتوحة في المنطقة مستمرة، ولبنان يحتاج إلى دعم أمريكي ليتمكن من تنفيذ صيغة الإطار مع إسرائيل وفق رؤيته لا وفق الرؤية الإسرائيلية. فهل ينجح الرئيس عون في تحقيق الخرق المطلوب؟
1: المنار.
5: دونالد ترامب أكبر خطر يهدد العالم، وهو سلاح دمار شامل في هيئة رجل واحد. لم يكن هذا توصيفا إيرانيا ولا من لبنانيين أو فلسطينيين يعرفون شراكته الكاملة بسفك دمهم، بل من صحيفة الجارديان البريطانية التي شبهت حاكم البيت الأبيض بمدمن كحول يكرر الخطأ نفسه متوقعا نتيجة مختلفة. ولم يختلف الإعلام الأمريكي عن ذلك البريطاني، فاعتبر موقع ذا أتلانتيك أن ترامب يضحي بأرواح الأمريكيين بلا أي ثمن أو تبرير، وبدل أن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى كما يدعي، جعلها أصغر وأكثر قساوة وانقساما وعزلة وأقل احتراما بحسب الموقع الأمريكي. وبحسب الواقع الميداني، فقد جعلت إيران خيارات ترامب وحلفائه في المنطقة أكثر صعوبة، راسمة بردودها الصاروخية على العدوانية الأمريكية، معادلة مكلفة لترامب ومناوراته ولكل من ارتضى أن يمنحه أراضيه لضرب الجمهورية الإسلامية. فيما صور الضربات التي تصيب القواعد في عدة دول من المنطقة وصولا إلى العقبة الأردنية، وبدء اعتراف الجيش الأمريكي بخسائره البشرية، أكدت جدية إيران بالمضي إلى أبعد الحدود للحفاظ على حقوقها وسيادتها وكرامة شعبها، وهو ما عززه بالأمس موقف قائد الثورة آية الله السيد مجتبى خامنئي، وتمسكت به كواجب وطني كل القوى السياسية والعسكرية والشعبية. في لبنان العدو يضرب السيادة اللبنانية بكل قوة باسم اتفاق الإطار الذي وقعه مع سلطة التفاوض، وتواصل قواته تنفيذ الغارات ونسف المنازل على امتداد القرى المحتلة وعلى عين السلطة المستسلمة، سلطة لا ترى بأعينها السياسية الضالة سوى دخول مقر وزارة الخارجية الأمريكية اليوم لشكر ماركو روبيو على ما قدمه لها من اتفاق العار الذي لم يعطي اللبنانيين شيئا، بل أعطى السلطة مرتجاها بطاقة عبور إلى البيت الأبيض على أن تدخله الثلاثاء لتجرب المزيد من التنازلات أمام راعي حرب الإبادة الصهيونية على شعبها وبلدها، صديقها كما تدعي وسيدها كما يظهر دونالد ترامب.
1: NBN.
6: أهلا بكم. المشهد القاتم في المنطقة وربما العالم يقتحمه اليوم من خارج السياق الحربي حدث رياضي بامتياز، فعشاق كرة القدم في طول الكوكب وعرضه على موعد الليلة مع قمة سحرية قطباها منتخبا الأرجنتين وإسبانيا. المباراة الختامية التي تجري على أرض ملعب نيويورك نيوجيرسي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحديا الغضب والحزن اللذين عبر عنهما بعد مقتل وإصابة وفقدان جنود أمريكيين في قصف إيراني لقاعدتهم بالأردن. الجميع سيكون ساهرا في جو ترقب حماسي لصافرة النهاية معلنة الفائز بكأس العالم للعام 2026 بمن فيهم ترامب. وبعد الفسحة المونديالية الختامية يعود الرئيس الأمريكي من الملعب الرياضي إلى الملعب السياسي الذي سيكون للبنان حضور فيه. فرئيس الجمهورية جوزيف عون الذي وصل إلى واشنطن يعقد بعد غد الثلاثاء اجتماعا مع ترامب، متوجا زيارة رسمية هي الأولى لرئيس لبناني منذ العام 2009. أما باكورة لقاءات عون فهي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أكد التزام واشنطن بدعم تنفيذ اتفاق الإطار. المحادثات اللبنانية الأمريكية ستجري في أجواء إقليمية ساخنة نتيجة المواجهة العسكرية القائمة بين واشنطن وطهران والتي تطال شظاياها دولا عدة في المنطقة. داخل حدود هذه المواجهة لا تزال واشنطن تحت صدمة الهجوم الإيراني الدامي على قاعدتها العسكرية في الأردن والذي أدى إلى سقوط عدد من الجنود الأمريكيين بين قتيل ومصاب ومفقود. ولدى إبلاغه بهذه الحصيلة القاسية أبدى ترامب حزنه وبدا غاضبا للغاية بحسب ما أفاد البيت الأبيض. وفي الوقت نفسه تولت وسائل إعلام أمريكية بث ونشر المزيد من التهديدات، أقر في بعضها ترامب بفتح أبواب الجحيم على إيران، واغتنم العدو الإسرائيلي الفرصة لصب الزيت على نار الحرب والترويج لتوسيع العمليات العسكرية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في مقابل ارتفاع منسوب الخيارات العسكرية انكفاء للخيارات الدبلوماسية التي تقتصر على دعوات إلى طهران وواشنطن لتجنب التصعيد والالتزام بمذكرة تفاهم يخشى أن تكون عظامها قد أصبحت رميماً.
7: انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وحصر كامل لمهمة الدفاع بالدولة اللبنانية في إطار خطة دفاعية متفق عليها وللسلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، وكل ما يخرج على هذين المطلبين نتيجته الطبيعية الوحيدة إطالة أمد الاحتلال وأبقاء إشكالية سلاح حزب الله بلا حل والتمديد للأزمة بكافة مندرجاتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والمالية. من هذه الزاوية بالتحديد ينظر إلى المفاوضات الدائرة فيحكم لها أو عليها بمقدار ما تقترب من تحقيق الهدفين الركيزتين لأي تجاوز للمرحلة الراهنة. وفي هذا السياق تستحوذ الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن على المتابعة قبل أن تتحول إلى حدث مع انعقاد القمة الأمريكية اللبنانية التي تجمعه مع الرئيس دونالد ترامب والتي تلتئم في ظل ظروف متفجرة بين الولايات المتحدة وإيران سواء على المستوى الميداني أم السياسي. لكن بعيدا من السياسة بين إسبانيا والأرجنتين، من يتوج خلال ساعات بطل كأس العالم 2026؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال جميع اللبنانيين الذي أتعبتهم السياسة بوعودها الفارغة وفشلها الدائم، ويحق لهم بساعات ولو معدودة من الفرح الرياضي هذا المساء.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5

92.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. عقد الرئيس العماد جوزيف عون اجتماعا ناجحا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، دام حوالي ساعة ونصف الساعة. تطرق الحديث خلاله إلى التفاهمات بين البلدين والتحضير للاجتماع بين عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس عون شدد خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى. كما أكد على ضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعد الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. من جهته، الوزير روبيو أكد أن بلاده تدعم مواقف رئيس الجمهورية اللبناني والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق العمل الثلاثي وإحياء دور لبنان من خلال عودة الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وشدد على أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، وأن السيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية. إلى الجنوب، حيث انفجرت طائرة درون إسرائيلية عند أطراف بلدة المنصوري، كما نشب حريق داخل منزل في بلدة كفر تبنيت. الجيش الإسرائيلي أطلق 3 قذائف هاون من بلدة شمع على مجدل زون، وألقت درون قنبلة صوتية على بلدة حريص في قضاء بنت جبيل، كما ألقيت قنبلة في أجواء حريص، واستهدف قصف بلدة شمع ومجدل زون وبيت السياد. كذلك نفذت مسيرة غارة على حي الجامعات في النبطية، واستهدفت سيارة تعود لمجلس الجنوب، ولم تسجل أي إصابات. نبقى في الجنوب، حيث زار قائد القطاع الغربي لقوات اليونيفيل الجنرال أندريا فراتشيلي بلدية برج الشمالي، حيث كان في استقباله رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي. وطلع فراتشيلي على أو منشعيتلي على الاحتياجات، مؤكدا متابعته لها والعمل على تلبيتها قدر الإمكان. كتب النائب فريد هيكل الخازن على حسابه عبر إكس: على الدولة إيجاد حل فوري لكوع الموت عند مفرق وطن الجوز. أمس سقط 3 ضحايا، وقبلهم بيوم من واحد أب لثلاثة أطفال، والمأساة مستمرة. أوجه النداء إلى المعنيين في الدولة وإلى وزير الأشغال تحديدا لإيجاد حل فوري يمنع الموت على هذا الطريق، مع استعدادنا لأي مساهمة وتعاون. اتصلت النائب ستريدة جعجع بالشيخة موزة بنت ناصر، وقدمت لها التعازي الحار بوفاة زوجها الأمير الوالد الراحل في دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وعربت عن تعازيها أيضا لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد وللأسرة الحاكمة، راجية لقطر الشقيقة الخيرة والسلام ودوام الاستقرار في هذه المرحلة الصعبة، ومؤكدة كامل الثقة باستمرار مسيرة النجاح والازدهار لقطر دولة وشعبا بقيادة الشيخ تميم بن حمد. أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز مجدلون بعلبك المواطن حاميم المطلوب لارتكابه عدة جرائم، منها إطلاق النار باتجاه عسكري في الجيش وقيادة سيارة تحمل لوحات مزورة، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية. وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت وحدة أخرى من مدينة صيدا المواطنين ألف عين وألف ميم لإقدامهما بتاريخ سابق على اقتحام أحد المحلات بقوة السلاح في المدينة المذكورة. كذلك دهمت وحدة أخرى في بلدة المني الضنية منازل مطلوبين وأوقفت المواطن عيء خان لحيازته أسلحة حربية وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبشر التحقيق مع الموقفين بإشراف القضاء المختص.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. استدعت الخارجية الأردنية القائمة بأعمال السفارة الإيرانية وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة. كما أكدت الخارجية الأردنية في بيان إدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وتضامن الأردن المطلق ووقوفه معها. يزور وفد إيراني رفيع المستوى إسلام أباد غدا في زيارة ليومين، وحيث من المتوقع أن يلتقي وزير داخلية إيران القيادة الباكستانية. الخبر الأخير، أفيد في إيران عن استهداف القوات الأمريكية لعدد من المواقع. وقال الجيش الأمريكي إن دفاع أو الإيراني قال الجيش الإيراني إن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت صاروخ كروز أمريكيا غرب البلاد. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: في هذه الحلقة، القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أكملت الليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران، والدفاع الجوي الأردني يعترض 3 صواريخ إيرانية. قصف إسرائيلي جديد يطل خيمة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتصاعد وتيرة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
3: كان عندنا مدخل المسجد، كسروا النوافذ، حاولوا يحرقوا فمتع البيوت، كسروا الجزاز فمتع الشبابيك.
2: التفاصيل والمزيد في انتظاركم.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقات الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. لا زال التوتر الذي تشهده المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران يتصدر المشهد، حيث أفادت وكالة التسنيم الإيرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة مانتراز MQ-9 في محافظة إيلام غربي البلاد، وأفاد الحرس الثوري بإسقاط مسيرة أخرى في محافظة بوشهر جنوبي البلاد. بينما صرحت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مساء أمس بأنها أكملت الليلة 18 على التوالي من الضربات ضد إيران، والتي استهدفت منشآت للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، إضافة إلى قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن أمس أيضا. المزيد مع الصحفي علا مسعودي من طهران.
1: منذ ليلة أمس ولحد اليوم طالت هجمات أمريكية بعض المدن الساحلية والمواقع العسكرية والموانئ الإيرانية كميناء سيريك وحاجي آباد في محافظة هرمزغان، فضلا عن هجمات على محافظتي بندر عباس وقشم، واستهدافات عديدة طالت منظومات الدفاع الجوي الإيراني. كما وقد أدانت وكالة الطاقة النووية استهداف منشأة دار خوين النووية، وهي في الواقع محطة نووية قيد الإنشاء، وهي تخرج من دائرة الاستهدافات العسكرية كونها تعتبر محطة نووية لأغراض سلمية، وهي لحد الآن لم تحتوي على مواد نووية حسب الإيرانيين. في المقابل أعلنت القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف أمريكية في الكويت لتشمل مستودعات ذخيرة وأنظمة رادار في القواعد الأمريكية، وكان ذلك ردا على الضربات الأمريكية ليلة أمس. وقد تكثفت الاستهدافات الإيرانية لمواقع عسكرية في الأردن أيضا ليلة أمس، وتجددت هذه الضربات اليوم قبل قليل بالتحديد. على صعيد آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني وقوع حوادث لسفن في مضيق هرمز، مؤكدا سيطرته الكاملة على الممر البحري، وأيضا محذرا من أنه أي سفينة لا تلتزم بالمسارات المحددة قد تتعرض لهذه المخاطر، وهي حقيقة محاولة إيرانية لإثبات سيطرتها على هذا المضيق، وبأنها لن تسمح للولايات المتحدة كسر القواعد التي فرضتها بحرية الحرس الثوري أو منع إيجاد أو استخدام الممرات البديلة للسفن التي توجدها الولايات المتحدة من أجل المرور من هذا المضيق.
0: علا مسعودي الصحفية من طهران. في المقابل تكررت هجمات إيرانية على عدة دول في المنطقة من بينها الكويت والبحرين والأردن، وللتفاصيل حول هذه الهجمات ينضم إلي في الاستوديو الزميل خليل فهلمي. أهلا بك خليل.
2: أهلا بك نرمين.
0: لنبدأ من الأردن لأنه الأحدث في نعم. هذه الهجمات الإيرانية،
2: هو بدأت الصورة من الأردن ببعض التضارب في التصريحات، لأنه بدأت السفارة الأمريكية في عمان بتحذير رعاية الولايات المتحدة من الاقتراب من مطار وميناء العقبة، ونسبت إلى السلطات الأمنية الأردنية أنها يعني حذرت أو اتخذت إجراءات أمنية هناك. نفت السلطات الأمنية الأردنية في البداية، لكنها أعادت بعد ذلك بعد سماع صافرات إنذار. الأحاديث تدور الآن عن أن 4 صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه ميناء العقبة، اعترض منها 3، سقط صاروخ في العقبة لم يعني يؤدي إلى نتائج، ولكن الدفاعات الأرضية الأردنية اعترضت هذا الصاروخ. أنباء من الجانب الإسرائيلي بأنها أيضا شاركت في الاعتراض لأنها خشيت من أن تكون الصواريخ الإيرانية متجهة إلى إيلات.
0: هناك أنباء أيضا أن جزء من هذه الشظايا سقط بالفعل داخل إسرائيل، لكن سنعرف ذلك لاحقا.
2: تفاصيله لم ترشح بعد.
0: صحيح.
2: صافرات الإنذار بالتوازي مع الأردن سمعت أيضا في البحرين، لكن الكويت كان لها النصيب الأكبر من الضربات الإيرانية. الكويت تعلن صراحة أن الضربات الإيرانية لا تقصد القواعد الأمريكية بقصد بقدر ما قصدت محطتي كهرباء رئيسيتين في الكويت بالقصف. إيران تنفي وتقول أنها تشن هجوما واسعا على قواعد أمريكية في الكويت، ويبدو أن الوتيرة ستسير على هذا النحو، لكن التحذيرات باتت واضحة في الكويت والبحرين للمواطنين بتوخي الحذر لدى سماع صافرات الإنذار.
0: حتى أننا رأينا حملة من وزارة الكهرباء الكويتية تتحدث عن دعوة المواطنين بترشيد الكهرباء في هذه المرحلة الحرجة. يبدو نعم. أننا
2: لم تترشح التبطل. تفاصيل بعد عن أن تأثير هذه الضربات صحيح. على أوضاع التيار الكهربائي في الكويت، لكن ما أعلن وأكد هو استهداف محطتي طاقة كبيرتين.
0: أشكرك شكرا جزيلا خليل فهمي على هذه المعلومات.
3: ما الذي يجري في السودان؟
4: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
3: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
5: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
6: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وحلول النظام البائد.
3: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
0: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل غزي اليوم في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فضلا عن إصابة 10 آخرين بعضهم بجروح خطيرة. وكانت مصادر طبية في مستشفيات القطاع قد صرحت بأن عدد القتلى منذ يوم أمس ارتفع إلى 15 شخصا بينهم 3 أطفال وامرأة، وذلك مع تصاعد عمليات القصف وعمليات التوغل البري التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خاصة في منطقة حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وفقا لروايات شهود عيان. المزيد مع مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.
7: يشهد قطاع غزة منذ عدة أيام ارتفاع في وتيرة عمليات القصف الإسرائيلي سواء الجوي أو المدفعي أو حتى إطلاق النار في كافة أرجاء قطاع غزة، تحديدا في المناطق التي تصنف بالخضراء والتي يعيش فيها زهاء 2 مليون نسمة في المناطق الغربية لقطاع غزة، حيث تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما بين الفينة والأخرى عدة غارات في مناطق متعددة. وهذه الحالة تشبه إلى درجة كبيرة أيام بداية الحرب في السنوات الماضية، حيث قتل منذ الليلة الماضية وحتى صباح هذا اليوم قرابة 15 شخصا من بينهم 3 أطفال وسيدة على الأقل وفقا للمصادر في مستشفيات قطاع غزة المختلفة. وأيضا شهدت مناطق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عمليات توغل وتقدم بري إسرائيلي، وصدرت أوامر إخلاء جديدة من قبل الجيش الإسرائيلي للسكان بضرورة النزوح وترك هذه المناطق، وذلك كما قال الشهود تمهيدا لتقديم الخط الأصفر بالمكعبات والعلامات الصفراء من أجل اتساع مزيد من رقعة سيطرة الجيش الإسرائيلي على الأراضي في داخل القطاع، حيث بدأت تضيق المساحة بشكل كبير التي يعيش فيها السكان. وأيضا الليلة الماضية شهدت قصف واستهداف عدد من الشقق السكنية وخيام النازحين، ومن بين هذه الغارات استهداف شقة في حي النصر غربي غزة، قتل عائلة بأكملها رب الأسرة وزوجته وثلاثة من أطفاله، وأيضا كان هناك غارة أو قصف مدفعي بالأحرى كما أكد جهاز الدفاع المدني استهدفت مخيم قريب من حي الزيتون وسقطت إحدى القذائف في داخل الخيمة، ما أدى أيضا إلى مقتل قرابة عائلة بأكملها، حيث قال جهاز الدفاع المدني أنه تمكن من انتشال جثة سيدة في ساعات الليل، وفي ساعات الصباح تم انتشال 3 آخرين من نفس العائلة وفقا لما أكده جهاز الدفاع المدني.
0: عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. ونبقى في القطاع حيث نستمع لأحد شهود العيان عن القصف الذي طال خيمة في مواصي خان يونس جنوبي غزة.
8: احنا كنا كنت والله في الخيمة تبعتنا عمال بدي اتوضا بدي اصلي، والله لأن سمعنا صاروخ نازل، نزل صاروخ بجار قوي جدا جنب الخيام، كلها منطقة كلها خيام مدنيين، لقينا في شهداء مرميين وأطفال مرميين، في واحد الله يرحمه استشهد وفي الأطفال، شن الأطفال والشهداء قعدنا نشيل فيهم في البرص، تعبنا احنا بنشيل فيهم منطقة يمكن حوالي 300 متر احنا بنشيل فيهم في البرص، تعبنا المنطقة فيش فيها منطقة طريقة وعر برص، شلناه ودينا على نقطة طبية، النقطة الطبية حولنا على الكويت، والكويت جابونا هنا. هذا طفل ابن اخويا، يعني حسبي الله انت نعم الوكيل. الجيش الاسرائيلي اللي بيدعي انه ضرب هدف، انت الهدف بدك تضرب واحد اضربه اقتله، تقتله بتخليه بين خيم الناس او بين مالك بين الناس تضرب فيه تقتله، معنى انك انت تقتل اطفال وتقتل نسوان، في ناس مدنيين ما لهمش اهداف، اللي بخليك تدعي ان في هدف اقتله، اضرب على صاروخ لحاله رفضه، بتخليه في وفي اطفال وما في ناس اكثر تقتله اكثر. فعليا الحرب ما فيش له مبررات لليهود، منطقه امنه، المنطقه هذه غرب الصناعه اللي هي منطقة المزارع، كلها خيام ولا فيها أي شكل من أشكال أعمال عسكرية، كلها مدنيين خيام، يعني ناس مدنيين.
0: شهد عيان من مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما نستمع للنازحين الاثنين من حي الزيتون بمدينة غزة والذي شهد غارات إسرائيلية مكثفة.
9: اللي صار امبارح بشارع تشقو استهدفوا الناس هنا، نفسنا بالمخيم، الناس شردت وجزايف عشوائية وضربوا عنا دوار دولة صاروخ 16 F-35 حتى مش F-16، وسط الشضايا عندنا المخيم، والناس شردت من آخر المخيم مش من أوله، كمان الناس تبهدلت وإحنا تبهدلنا مع الناس والله. خايفين والله، والله كل الناس مرمية هيها بالمخيم، هي عارفة بدها تروح.
10: والله إحنا أول حاجة امبارح تقريبا بعد الظهر تلاقينا اتصال على جوالي أنا من الجيش الإسرائيلي إنه في عملية محدودة هتكون شارع المستوصف ودولة وصلاح الدين، وبعديها يعني الدبابات صارت تطخ بشكل عشوائي والإطلاق بتصل المخيم بشكل يومي. إحنا أقرب نقطة على الخط الأصفر، إحنا امبارح في شارع كشكو أثناء نزوح المواطنين تم استهداف مجموعة واستشهاد ثلاثة، اللي هو المرأة وبنتها وراجل، استشهدوا أثناء النزوح. كان المرأة ظلت مرمية على الأرض تقريبا فوق الساعتين، ما حدش قادر يجيبها، والإصابات كانت مرمية على الشارع، ما حدش قادر فينا يطلع أي إصابة أو ينقذ أي شهيد. الرعب والخوف من الموت كل لحظة عندنا.
0: اثنان من المواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة.
3: يوميات الشرق الأوسط.
0: أفاد الجيش الإسرائيلي بأن امتداد العنف إلى إسرائيل وارد بعد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة في الأردن. وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يدعو تحرنوت إن إسرائيل قد تنضم للحرب إلى جانب الولايات المتحدة إذا ما استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أمس أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على استقبال طائرات أمريكية لضفية للتزود بالوقود داخل قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار بن غوريون. للمزيد من المتابعة والتفصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، وبداية على ما ترتهن مشاركة إسرائيل فعليا في الضربات على إيران هذه المرة؟
11: نعم، بدون أدنى شك، يعني إسرائيل تقول على لسان وزير الجيش إذا تعرضت لهجوم من إيران فسترد وستهاجمها بشكل مستقل وغير مشروط، وهذا يعني عدم انتظار ضوء أخضر من الولايات المتحدة حسب تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي. والكرة أصبحت في ملعب إسرائيل التي تدعي أن القذائف الصاروخية التي أطلقت اليوم نحو مدينة العقبة الأردنية بعد شظاياها وصلت إلى مدينة إيلات، وبالتالي هناك تقديرات في إسرائيل بأنها ستنضم للمواجهة العسكرية وبالتالي تتسع رقعة الحرب في هذه المرحلة.
0: بالتزامن مع ذلك أستاذ منير، في نقطة أخرى، ما الذي يتردد في الأوساط الرسمية الإسرائيلية عن العمليات العسكرية التي بدأت تزداد كثافتها داخل قطاع غزة، خاصة مع الحديث عن توسعة لنطاق الخط الأصفر أو نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل القطاع؟
11: نعم، يعني الوقائع على أرض الميدان عندما يسقط المزيد من الشهداء، ويوم أمس لوحده كان هناك 15 شهيدا، فهذا ينذر بخطورة التحركات الإسرائيلية ورفع وتيرة التصعيد ضد الفلسطينيين. وبالتالي الفلسطينيون في قطاع غزة يقولون أن تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية في حي الزيتون ينذر فعلا بتوسيع حدود ما يعرف بالخط الأصفر وزيادة مساحة السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، وبالتالي الادعاء الإسرائيلي باستهداف مسلحين فقط من حماس ومن تنظيمات مسلحة يشكلون تهديدا للجيش الإسرائيلي غير صحيح. الهدف هو كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع منطقة الخط الأصفر وبالتالي السيطرة على معظم أرجاء القطاع.
0: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الكويت تفيد باندلاع حريق في محطة للكهرباء والمياه بعد تعرضها لضربة إيرانية ثانية خلال يومين. والبحرين تعلن تصديها لهجمات إيرانية. صافرة الإنذار تنطلق في الأردن، ومصدر عسكري في الجيش الأردني يفيد بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة. وأمين مجلس التعاون الخليجي يصف الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية خليجية بأنها ترقى لجرائم حرب. الجيش الأمريكي أعلن استهداف قوات من الحرس الثوري الإيراني شاركت في هجمات على قاعدة بالأردن أمس، وأسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين بحسبه. وأكد في الليلة 8 من الغارات استهدافه منظومات المراقبة الساحلية والدفاعات الجوية والقدرات البحرية الإيرانية. وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أفادت بأن الضربات الأمريكية طالت جزيرة قشم في مضيق هرمز وتسببت في أضرار بجسور وطرق في الجنوب. المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تتهم واشنطن بالهجوم على محطة نووية قيد الإنشاء جنوب غربي البلاد.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: مقتل ما لا يقل عن 15 فلسطينيا في قصف وعمليات توغل بري للجيش الإسرائيلي في مناطق بغزة خلال 24 ساعة وفقا للدفاع المدني. شهدوا عيان من المواصي جنوبي القطاع.
8: نزل صاروخ انفجار قوي جدا جنب الخيام، لقينا فيه شهداء مرميين وأطفال مرميين.
13: شهود عيان يفيدون بهجوم للجيش الإسرائيلي اليوم على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة جنوبية سوريا.
14: سمعنا في الصباح الباكر دوي انفجارات هزت محافظة القنيطرة ناتجة عن قصف للاحتلال الإسرائيلي من قاعدة الحميدية للأراضي الزراعية المحيطة بتلك القاعدة.
13: الرئيس اللبناني جوزيف عون يتجه للبيت الأبيض هذا الأسبوع في أول زيارة لرئيس لبناني منذ 20 عاما لعرض خطة لكيفية نزع سلاح حزب الله وضمان الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. كنت معكم مها الجمل.
12: بي بي سي
15: أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن إلى جولة مع أبرز ما تداوله الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.
15: يوميات الشرق الأوسط.
0: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميل هاشم مناع. أهلا بك هاشم.
16: أهلا بك نرمين.
0: من أين سنبدأ جولة اليوم يا هاشم؟
16: دعينا نبدأ نرمين مع فيديو لأب فلسطيني من قطاع غزة قرر إدخال البهجة على بناته الصغار في ظل تكالب الحرب والحر عليهم. يظهر في الفيديو حوض السباحة وهو عبارة عن حفرة صغيرة صنعها في الأرض، وضع بها نوعا من المشمع المستخدم بالمخيمات، غمرها بالمياه، صنع أجواء حاول أن تحاكي الفنادق، وضع زهورا في المسبح وطبقا بسيطا عائما على الماء به بعض البسكوت والحلوى. نستمع.
0: يبدو أنه ناجح في المهمة، أدخل البهجة على هؤلاء الصغار. كيف كانت التعليقات على هذا المقطع هاش؟
16: التعليقات على المقطع كانت شبيهة بأجواء هذا الفيديو التي حملت البهجة إلى المتابعين. تنوعت تعليقاتهم بين التعاطف مع ظروفهم في ظل الحرب، الإعجاب بما أبداه الأب من لفتة جميلة لإدخال البهجة على بناته، وكذلك حب الفلسطينيين للحياة الذي عبر عنه أحد التعليقات مستشهدا ببيت شعر شهير يقول: ونحن نحب الحياة متى استطعنا إليها سبيلا.
0: الحياة أيضا كانت عنوان لمقطع آخر يا هاشم.
16: نعم نرمين، لكن هذه المرة لإنقاذ حياة شباب سودانيين ضلوا طريقهم في دروب الصحراء جبال النمر شمال شرقي السودان، كادوا يفقدون حياتهم من الحر والعطش. يظهر في الفيديو بعض الأشخاص وهم يقدمون المياه لشاب مستلقي تبدو عليه مظاهر الإعياء الشديد.
17: هذاك واحد
18: تقدر تقعد كويس؟
8: عبيد لا تطيح عبيد الله اللي عند فيه عبيد
17: لا تخليه يرجع
8: يا ولد.
0: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع؟
16: عنوان كثير من المتابعين أن هذه شهامة تتحدى الرمال والعطش، وأيضا تعاطف آخرون مع الشاب السوداني قائلين أنه شعب يواجه الموت بكل صور.
0: أرى أن المحطة الختامية ستكون اليمن، فماذا هناك؟
16: نعم اليمن، واخترنا هذه المرة فيديو بعيدا عن أجواء الصراع. في المكلا عاصمة إقليم حضرموت شرقي اليمن انتشرت عدة فيديوهات على فيسبوك وإنستغرام من مهرجان يعرف باسم مهرجان موسم البلدة التراثي. يقدم في هذا المهرجان التراث اليمني سواء في الحرف أو العروض الفلكلورية. يظهر في الفيديو الذي نستمع إليه بعد قليل شيخ كبير وطفلة صغيرة يؤديان رقصة يبدو أنها ضمن الفلكلور اليمني.
0: حلوة فكرة يا شيخ الكبير بالخبرة والطفلة ببداية حياة جديدة، كيف جاءت التعليقات عليهما؟
16: ربما ما حمله هذا، ربما التناقض في العمر حملته نفس التعليقات، جاءت متناقضة بين من رأى أنه في الكلور يعكس هوية المدينة وتراثها العريق ويضفي البهجة على أجواء المهرجان. انتقد البعض الآخر ما وصفوه باختلاط غير مرغوب فيه بين الجنسين.
0: أشكرك شكرا جزيلا هشام منا على هذه الجولة.
16: شكرا.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعدت هجمات المستوطنين الليلة الماضية وفجر اليوم في عدة محافظات. ففي الخليل جنوب الضفة هجم المستوطنون الليلة الماضية مسكنين في وادي الرخيم جنوب بلدة يطا، وفي قرية تطوانة الواقعة بمسافر يطا أضرم مستوطنون الليلة الماضية أيضا النيران في منزلين، كما شهدت نابلس شمالي الضفة هجمات مشابهة اليوم. واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مساء أمس مدينة طوباس شمالي الضفة ونشرت وحدات راجلة وسط المدينة دون التبليغ عن إصابات أو حالات اعتقال. المزيد من التطورات الميدانية داخل الضفة مع الصحفية فيحاء شلش من رام الله.
18: يواصل المستوطنون في مدن الضفة الغربية هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين، كانت آخرها في قريتي دير بزيع وعين عريك غرب مدينة رام الله، حيث قاموا بمهاجمة مساكن المواطنين ومنازلهم، وقاموا أيضا بسرقة أعداد من الأغنام في الوقت الذي قامت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام البلدتين وإطلاق قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين الذين حاولوا التصدي للمستوطنين. كذلك تم إضرام النيران في أراضي شاسعة ببلدة سنجل شمال مدينة رام الله، ما أدى لاحتراق عدد من المحاصيل الزراعية. إلى ذلك أيضا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة عدد من المناطق في مدن الضفة الغربية واعتقال ما لا يقل عن 10 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان في مدينة بيت لحم. قام الجيش الإسرائيلي بوضع مكعبات إسمنتية بالقرب من بلدات شمال غرب مدينة القدس تمهيدا لوضع بوابة حديدية جديدة تعزل المزيد من التجمعات الفلسطينية وتعيق حركة المواطنين. إلى ذلك أيضا في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية نظم الأهالي وقفة احتجاجية مطالبين بفتح البوابة الحديدية التي تغلق مدخل بلدتهم منذ أشهر طويلة، وطلبوا يعني فتحها من أجل تسهيل حركتهم ومرورهم ومن أجل إنعاش الوضع الاقتصادي الذي أصبح كارثيا كما يقولون في بلدتهم.
0: الصحفية فيحاء شلش من رام الله. وقد تحدث إلينا عدد من سكان مسافر يطا على هجمات المستوطنين على عدة بيوت وممتلكات في قرية توانا عند منتصف الليلة الماضية، ومن بين المتحدثين سيدة تعرض منزلها ومنزل جيرانها للحرق.
19: والله اللي صار الليلة هي عملية انتقامية للأحداث اللي صارت متعلي في قلعاد، هاي المستوطن اللي تم حرقه، حرقوا في متعلي عندنا مدخل المسجد، كسروا النوافذ، حاولوا يحرقوا في متعلي البيوت، كسروا القزاز في متعلي الشبابيك ويحرقوا في متعلي البيوت من الشباك، حرقوا في متعلي سيارة بشكل جزئي وثلاث منازل ومصنع ألبان للسيدات. طبعا العملية اللي قاموا فيها تقريبا قعدت حوالي يمكن خمس دقائق بالضبط، عملية سريعة دخلوا فيها سريع وكسروا أشعلوا النيران وطلعوا في متعلي بشكل سريع.
20: تقريبا على الساعة 12:30 كان كل نايم يعني في المنطقة، فجأة من جنة نسمع من جيراننا أنه في صريخ، وهي كما شفت على الكاميرات ولا المستوطنين يعني بعدد كبير تقريبا 50-60 مستوطن نازلين من المستعمرة اللي عندنا على الأخير بكاملي، نزلوا يعني على المسجد وعلى المصنع وعلى دور الجيراننا وداروا النار في شباك الدار وولعوا في الدار وبلش يخلع في الباب، بدي يخلع يفوت الباب وبلش يكسر في المغاسل والعد اللي برا، وكان في عجال ومش وعجال لتركتر وهيك وولع فيه.
17: يعني البنت تقول يوم ما في صوت، كنت أنا والبنت هيك صحينا على صوت الصريخ، فتحت الباب اللي شباكنا بخلط، بس يعني هيك دقيقة طرت على الباب الخارجي باقي فاتح، يعني ابني مش مأمنه، فكرت الباب وابني كان نايم تحت الشباك، فتحت بدي نادي على ابني ما قدرتش، لأنه إذا بحكي للولد قوم أو إشي بيشوفوه وبيروح ينسوا في إشي، وحاولوا يفكوا إطار الشباك، يعني شفتهم فكوا قطعة من إطار الشباك، رجعت لجوا اللي هم بيديروا البنزين على الشباك وولعوا فيه، والجنبية اللي تحت الولد تنقعت بنزين وولعت النار. الحين الولد بعد ما شاف النار لأنها شعلت وضوت الدار، للولد بقوم من تحت الشباك فلت فيها، يعني بلش الولد دي حرام هو عغل حاول يطفي النار، وهم طلعوا لجيراننا يعني بلش يكسروا فوق في جيراننا في شبابيك دارهم ويحرقوا فوق.
0: عدد من سكان مسافر يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
3: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: إلى سوريا، حيث توغلت قوات إسرائيلية صباح اليوم إلى قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي جنوب غربي البلاد، وأطلقت 4 قذائف في محيط بلدية الحميدية. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات عسكرية دخلت إلى قرية الصمدانية الشرقية ونصبت حاجزا مؤقتا وعمدت إلى تفتيش المارة. وقد تحدث إلينا المحامي محمد الفياض من محافظة القنيطرة عن مشاهداته لأحداث الصباح.
14: المحامي محمد الفياض من أبناء محافظة القنيطرة، سمعنا في الصباح الباكر دوي انفجارات هزت محافظة القنيطرة ناتجة عن قصف الاحتلال الإسرائيلي من قاعدة الحميدية للأراضي الزراعية المحيطة بتلك القاعدة. لم تسجل أي إصابات مدنية، إنما اقتصرت هذه الأضرار على الأضرار بالمحاصيل الزراعية وبالأراضي الزراعية المحيطة بتلك القاعدة. هذه الاعتداءات يومية وبشكل مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ناشدوا أهالي محافظة القنيطرة كافة المنظمات والجهات الرسمية للتدخل لمنع تلك الاعتداءات، ولكن دون جدوى. يقوم دائما جيش الاحتلال بشكل مستمر بعمليات مداهمة واعتقال لشباب محافظة القنيطرة.
0: محمد الفياض، محامٍ سوري من القنيطرة جنوب غربي سوريا، عن توغل إسرائيلي جديد بريف المحافظة الشمالية. به نصل لختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، أشرفت على حلقة اليوم ديالة العزة، وكان معكم في الإعداد خليل فهمي، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الهواء طارق يحيى. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام من موسكو إلى بيروت، تحية جديدة. اليوم الحلقة بلا مقدمة لأنه معنا من أحلى الصبايا اللبنانيات يلي هن مستقرين بموسكو وعايشين هون، وقصتهم حلوة وملفتة للنظر كتير، لأنه على الرغم من عمرها الصغير داليا مروة قدرت تثبت حالها بمجالات كتيرة بموسكو، وعم تلفت نظر الكل بجمالها لأنه فاتت من عالم مختلف كتير على عالم الموديلينج. داليا هاي.
5: هاي، ثانك يو رامي.
4: ثانك يو لك لانه لبيت الدعوه. بعرف كتير مشغوله بس عبالنا نوصل قصتك اليوم، لانه المنبر تبعنا هذا البلاتفورم بيوصل خبرات وناس عاشوا بروسيا وكيف قطعوا اكسبيرينس بهذا البلد، وانت حدا بعده صغير بالعمر وبعدك صبيه، بس يو ميد يور واي ثرو اول المشاكل والاوبستاكل والصعوبات عن جد لتقدري تثبتي حالك. خبريني اول شيء داليا، كيف بتحكي روسي هالقد بطلاقة وانت منك روسية اصلا ابدا؟
5: هلا الفكرة انه انا خلقت بموسكو، هذا اول شيء، انه انا كرمال اهلي كانوا عم يدرسوا بجامعة الصداقة بموسكو، عاشوا فترة وبهالفترة انا خلقت هون، فرحت على الكيندرغاردن، درست بالمدرسة اول 4 years in school، وكرمال هذا الشيء كنت عم احكي مع الاولاد، كانوا I had friends يعني بيحكوا روسي، ومنهم تعلمت احكي بالروسي مثلهم، وكان عنا قاعدة كتير مهمة بالبيت انه ماما وبابا قرروا انه بالبيت بنحكي بس عربي وأوتسايد بنحكي بس روسي، كرمال نتعود نحكي عربي بالبيت ونقدر نحكي روسي مع الأولاد يلي already ما عندهم أكسنت، ونتعلم نحكي معهم ومثلهم يعني بطلاقة باللغة الروسية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: يعني بيك إجا على اتحاد السوفيتي من قبل، درس وتخصص هون،
5: صح،
4: وكمان بحب هاي البلد كتير مثل ما خبرتيني، يعني هلا هلا مستقرين بلبنان،
5: صح.
4: خبريني انت حدا خلق هون وصبية هيك لبنانية، يعني you look different اصلا، you're not blonde ومبينة تفكلي حدا شرقي،
5: صح.
4: كيف بتقيمي الحياة هون بموسكو من خلال خبرتك انت وصداقاتك مع كتير ناس روس كمان؟ شو بيعرفوا عن لبنان؟ شو بيسمعوا عن لبنان؟ وكيف انت بتوصلي لهم صورة لبنان كمان لقلهم؟
5: صراحة كتير بحب الحياة بموسكو، يعني كتير كومفورتبل، أنه بحس حالي مرتاحة، بحس حالي أنه عايشي بأمان، ما بحس أنه في شي دينجر حوالي. فكرة لبنان بحب أنه فرجيها مثل نحن كل اللبنانية، بنحب تفرجي أنه عنا الأكل طيب، عنا الكالتشر كتير حلوة، منحب نتعرف، منحب نحكي، بحس أنه نحن إجمالاً كلبنانية we are very extroverted، إجمالاً أكترية اللبنانية اللي بعرفون كتير بحبوا يتعرفوا ويحكوا، وبحب فرجي أنه لبنان هو عالم، أنه العالم كله بلبنان بتحب تتعرف. We have music, we have good food. يعني this is what I like to show.
4: قدي بلدنا صغير داليا، بس قديش نحنا كلنا اللي برا،
5: صح،
4: literally منحس حالنا كأنه عنا المشن اليومية أنه نخبر الناس عن هذا،
5: صح،
4: البلد،
5: صح.
4: حتى في رفقاتي روسيات، الروسيات in general بيروحوا توريزم أكتر صوب مصر، تركيا إذا بدهم بحر، صرت عم خبرهم لا في محل اسمه بيروت،
5: exactly.
4: لازم تروحوا على بيروت وبحر بيروت وجبال والبترون، أو بفرجيهم صور عن لبنان وعم ينصدموا بشكل كتير كبير. خبريني أكتر عن هذه النقطة، لأنه مش كل الروس بيعرفوا عن لبنان كمان أصلا، سو كيف بتحس الروس بيتفاعل لما أنت تحكي لهم عن لبنان وعن بيروت وهيك؟
5: حس العالم تستغرب بالأول، لأنه بس أحكي معهم روسي بفكروني أنه يمكن أنا أصلي أرمني، يمكن أصلي أذربيجاني، لأنه صح أنه شكلي شرقي، بس ما حدا ممكن يفكر أنه هاي بنت عربية عايشة بموسكو وخلص، يعني كل حياتها بموسكو، وهي من بلد هالقد صغيرة مثل لبنان. العالم إجمالاً ما كتير بتعرف عن لبنان بالأساس، فبحاول أنه to let them know about this culture، وبحاول أنه خبر أنه لا لازم تجو، لازم تجو، لازم تشوفوا، لازم تتعرفوا، هيدا عالم عن جد كلياً غير. صح أنه لبنان كتير صغير، بس عن جد عالم it's so different. بحس أنه الروس لازم يشوفوها، لازم يشوفوا كيف our culture، لازم يشوفوا قد نحن منحب الحياة، وأنه في عنا كتير إشي عم بتصير ببلدنا دايما، يعني ولا مرة بيكون في عنا شيء أنا متحس حالنا peaceful، بس بدل بحس أنه الروس they have to see this culture. فبحب أنه فرجيهم عليها من هالناحية، بفرجيهم صور، فرجيهم عن my experience. أنا خلصت مدرسة بلبنان، مدرسة بموسكو، سو بحب فرجيهم أنه كيف أنا كنت بالمدرسة بلبنان، كيف كانت المدرسة، قد بتختلف عن الحياة هون بروسيا، تيشوفوا ويحسوا بالفرق كمان.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: طيب كيف بتحس بالفرق أنت بين حدا بحب موسكو وبحب بيروت بنفس الوقت؟ بتحس حالك أكتر بتلاقي حالك وأتراكتد للكولتشر الروسية بكل معانيها وللطقس الروسي والناس الروس، أو بتحس حالك أكتر أنت لا أنا مقصمة بين

0: هيدا الطقس ما بختار روسيا. طقسها كتير بقى بصراحة، يعني بس يكون في وينتر برشا I try not to stay here. إذا عندي فرصة أنه أطلع من روسيا بس يكون في شتوية ما رح تلاقيني هون. كتير بحاول أنه ما أكون هون لأنه عن جد يعني مثل كأنه بتقلب البلد صراحة. however الصيفية بموسكو كتير بحبها، صيفية بلبنان كتير بحبها، لكن ما فيه كتير قارن الكولتشرز لأنه they are so different. ما فيه حتى أنه حطهم on the same plate they are that different، عرفتي؟ بس الاثنين بيعنولي، الاثنين بيعنولي، وبحس أنه الاثنين كتير أنه أسسوا شخصيتي. يعني المنتاليتي اللبنيز والمنتاليتي الروشن وكل هالأخبار عندي كلهم اختلطوا وكونوني أنا كشخص وخلص هيك.
1: يعني الشخص في يكون belonging أو بينتمي لثقافتين لبلدين.
0: أكيد أكيد.
1: وبأي شخصية بتطلع، أي ستيل بيطلع، يعني أي منتاليتي بتطلع بين ثقافة هالقد حامية وسريعة مثل الثقافة اللبنانية وبين ثقافة رايقة بتاخد وقتها وشوي باردة مثل الثقافة الروسية. يعني أنت اليوم كيف فيك توصفي حالك وشخصيتك؟
0: في اشياء عندي 100% بضلهم على الستيريوتيبك اللبنيز.
1: مثل شو مثلا؟
0: عصبيتي مثلا، انا في عصب فرجي كتير بايدي، بعبر بايدي، انا شخص كتير بعبر اجمالا عن الايموشنز. يعني انا مثلا اذا كان عندي احساس بحب عبر. الروس بتحسيهم ابرد، منه شيء خطا، منه شيء انه غلط، بس انه هن هيك ابرد بكتير صراحه. فمن هيدا الناحيه لا 100% لبنيز. في عندي اشياء ثانيه انه بحس حالي انه يمكن I'm more on the Russian side، يمكن mentality wise انه كيف بشوف الاشياء، كيف بشوف الخبره بالحياه بالصداقه، يمكن شوي بتختلف عندي من هالناحيه. بس بحس انه عندي كل شيء اختلط اجمالا. يعني يمكن ما في عندي شيء انه 100% هون 100% هون، غير فكرة بس إنه التعبير الإيموشنز ياس هي عندي 100% كلبنيس
1: سايد. هيدا مبينة أصلاً كثير واضحة.
0: كثير بحب عبر.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: بتعبري لدرجة إنه لترلي عيونك بيحكوا أنت وعم تشتغلي شغل المودلينج. أنا مش من زمان بعرفك داليا، تعرفنا على بعض لأنه قدمنا سوا حفل إطلاق النادي اللبناني في موسكو. هاي المبادرة يلي قاموا فيها شباب لبنانيين كرمال يجمعوا اللبنانيين أكتر، وكرمال يكون في نشاطات بين اللبنانيين وهيك، وكرمال يكون في جسر بريدج بين موسكو وبين بيروت. تعرفنا على بعض بحفل إطلاق هيدا النادي لأنه أنت كنت عم تحكي بالروسي وأنا بالعربي، وخبرتيني أنك مبينة أصلاً أنه بتوحي، وبس شفتك قلت الصبية موديل أكيد إلها شيء علاقة بالكاميرا لأنه منا مجاملة قد ما هي عن جد فاكت very attractive، وعيونك عن جد بيحكوا للكاميرا. وصرت هلأ بس شوف your stories على الإنستغرام campaigns لمحلات معينة تياب أو ميك أب أو غيره، بقول يا الله داليا، هاي داليا، أنه هاي داليا اللبنانية رفيقة اللبنانية اللي بعرف. خبريني عن هيدا العالم شوي، خبريني عن عالم الموديلينج بموسكو. كيف صبية لبنانية قدرت تشق طريقة هي منا طالعة لا من ايجنسي رسمية ولا مدعومة من حدا، وهي منا تبكل البنت الروسية مثلا؟ شو اللي صار وكيف بلشتي ووين صرنا هلأ؟
0: ليك حابة بلش بس بالفكرة انه هيدا دايما كان حلمي من أنا وبالمدرسة. كان حلمي أنه أكون موديل، وكنت يعني أحضر فيديوز، يعني هيك بتلاقيني يمكن بالصف السابع كنت أحضر فيديوز فيكتوريا السيكرت مودلز وقول واو أنه ما أحلاهم وهيك كل هالأخبار. ودايما كنت فكر أنه يمكن هذا الشيء كتير بعيد عني لأنه our culture كنت حس أنه يمكن ما بتسمح لي انه فوت بهيدا العالم الموديلينج لانه هيدا اندستري في كتير رومرز عنه، وفي كتير رومرز هنا عن جد صحيحين. يعني في كتير اشياء شوي بتخوف بهالاندستري.
1: صحيح. مهنة الصحافة على فكرة داليا، أول ما قررت أدرس صحافة كمان أهلي كان عندهم نفس نوع ردة الفعل أو الخوف أنه هاي المهنة بيقولوا بدك تكوني 1-2-3 أو 1-2-3 لتوصلي فيها، بس I insisted أنه لا، هيدا حلمي بتمسك فيه وبقدر أوصل.
0: أكيد أكيد أكيد. يعني الواحد إذا عنده شيء قرار أنه بده يعمله، شيء الواحد عباله يعمله، it's definitely gonna work. الواحد أهم شيء ما ينسى التراديشنز والليميتس يلي قادر يحطون. يعني أنا من أول ما بلشت، أنا كيف بلشت؟ بس جيت على موسكو قلت why not، ولا قلت why not.
1: أهلك دعموك فيها؟
0: أهلي دعموني اللي أنا وثقوا فيه.
1: ما خافوا أنه داليا بموسكو لحالة موديلينج؟
0: خافوا بس they supported me. يعني أنا كنت حاسة عليهم أنه خايفين، بس أنا كان عندي فكرة ببالي أنه أنا إذا هيدا الشيء بدي أعمله لازم أعمله وما خلي أهلي أنه يندموا أنهم شجعوني، لأنه كانوا خايفين. بعرف أنه كانوا خايفين.
1: شو كان البلان بي؟ أنت شو كان لازم تشتغلي بالأصل مثلا إذا مش موديلينج؟ لا عن جد
0: I swear ما بعرف. ما كان عندي second plan، خلاص كنت حطيتها ببالي.

0: كنت حطيتها بالي وقلت خلاص إنه this is what I'm gonna do. ولقيت agency وقدمت, ووقتها كنت كثير خايفانة. أخذت خيّة معي على الأوفيس أول مرة التقيت معهم, أخذت خيّة معي على الأوفيس, ومن لحظتها دغري قلت لهم إنه في عندي إنه كذا كذا كذا, ما بتصور هيك, في عندي specific limits ما في أتخطيهم, خلاص هيدا my culture, إنه إذا أنتوا قابلين تشتغلوا معي لازم تقبلوا على limits اللي أنا حطيتهم, وخلص. وهيك فينا الشغل والحمد لله. يعني الكل تفهم, ولا مرة كان عندي مشكل on set انه لا وانت كيف ما بتقبلي وانت موديل we have to know.
1: شي مرة قالوا لك لازم لا تعملي هيك او تبيني هيك او تكوني اضعف او تكوني انصح؟ شي مرة سمعت هيك comments؟
0: مرق علي مرة اتصلوا بالأوفيس براند, ما رح أقول اسمه بس
1: براند
0: ما فيه سمي, براند اتصل بالأوفيس تبع الايجنسي وقالوا لهم انه داليا لازم تضعف. مرقت علي وصراحة استصعبت شوي لأنه كان عمري 18 وقتها, وكنت بعدني أنا بس عم بلش بهيدا الجيرني, وأكيد أنه زعلت شوي واستصعبت للفكرة, بس فهمت أنه أنا مش لازم أعذب حالي بهيدا الباث. يعني مش لازم أنه أعذب حالي تأضعف, فيي أهتم بجسمي وأهتم بحالي وأعمل سبورتس. ما قلب للجيم, بكره للجيم لمية, بكره شي اسمه الجيم, بعرفك بتحبي, أنا بكره للجيم.
2: قلتيلي هيدا الشي, قلتيلي
0: فأنه as basic as it sounds. لا يعني يمكن it's gonna sound funny بس بحب البيلاتيز عن جد.
1: لا it's not يعني it's, ما في ستيريوتيب. أنا ليك أنا حدا كصحفية لأنه عم بحكي بالحياة, ما بحس إنه في شيء لازم أنا إذا سمعت عنه ستيريوتيب أو هيك أو كذا, لا بأخذ فكرة مسوا. I have to ask, I have to شوف الشخص شو تجربته الشخصية بهذا الموضوع, بعدين بحكم أقول آه طلع عن جد ستيريوتيب ولا لا. ما خص هيدي بهاي أبدا. بس إنه موضوع الضعف والمقاييس والقصص اللي بتنفرض على أي صبية بتدخل على هذا المجال وهذا العالم, لأنه الصحافة كمان تعرف تي في وفي أمور وفي مخاوف دايما منفكر فيها ونصير نقول يا الله بكرة بدنا نكبر, يا الله عم نكبر, كيف معقول تصير هالقصة وهذا البروسيس كله. بس بحس ليتلي داليا صار في تصالح أكتر مع هذا الموضوع ومع هذا القصص, يعني البروسيس الايجينج أو أنه كيف المرأة بتكبر صح بالعمر وهيك. حتى بروسيا خلينا نحكي شغلة كتير مهمة, مفهوم الجمال بهذا البلد مختلف كليا عن بلاد تانية.
0: Sure.
1: ما في تبكل أو هالبنت هيك مقاييسها هيك حلوة. أنا هيك بحس من خلال أصدقائي وصديقاتي الروس, يلي كل وحدة أكيد different وشي, بس ما بتحس إنه في عقدة معايير أو واحد بلس واحد إيكوال اتنين لازم أعمل هيك لكون حلوة. بحس هون في هيك فضاء أوسع, حرية أكتر بهذا الموضوع.
0: صح.
1: ليه؟ طيب شو رأيك السبب؟
3: هذا البرنامج برعاية RT.
0: بحس إنه يمكن إذا بالإندستري اللي قلنا سبيسيفيكلي الموديلينج, لأنه هي الفكرة بهيدا الإندستري إنه we have to be different. ما في فايدة إنه كلنا نكون copy paste, ما رح نستفيد شيء. فبحس إنه هيدا الشيء يمكن بيأثر حتى على البيبل يلي ما لهم علاقة بالإندستري. يعني إحنا مثلا بس نفتح ويب سايت عم نشتري ثياب, عم نشوف عالم بيختلف عن بعض, عم نشوف جمال بيختلف. أنا كبنت عربية يمكن عم مثل البنات يلي السمر, بنات الشرقية, في مثلا حدا بتكون البنت مثلا شقر عيونها زرق, بنات الجنجر, بنات يمكن ما تكون كتير ضعيفة,
1: وكلهم حلوين كتير,
0: كلهم حلوين.
1: yes.
0: فنحن بس نفتح السوشيال ميديا ونشوف هيدا الشيء ونتعود إنه لا, الجمال مش لازم يكون يعني copy paste, إنه شيء أخذناه وعملناه نحن, وإذا ما كنا عنا سأ هيدا الشيء نحن غلط. فبحس نحن بس نتعلم من هيدا الشيء ونشوف هيدا الشيء أكتر وأكتر, ولأنه هلا بالإندستري هيدا الشيء عم بيزيد, عم بيصير في كتير diversity. بحس كرمال هيدا الشيء هون العالم عم تتعود إنه لا, we can all be different.
1: يعني أنت ما بتحس حالك إنه محكمة بشيء معين أو بلوك معين أو بوزن معين أو أو أو شي مرة صار موقف بخلال شغلك كمودل؟ وانت باي ذا واي انه لازم اذكر انك بتمثلي كتير براندات يعني وشركات كتير مهمه بموسكو, شي مره صار شي موقف زعجك خليك تقولي انا خلاص بدي اترك منا لالي مثلا, او انا كتير تعبت, او اي فيل فيري هيك بريشر كتير كبير علي
0: صراحه, لا.
1: او اي دونت فيل سيف؟
0: لا, نيفر هابن تو مي صراحه, لانه اول شيء اي ورك وذ ان ايجنسي, اي تراست ذم كتير. يعني انا الايجنسي اللي الي من اول ما بلشنا اور باث تغري انه كرمال حطيت لهم الحدود وقلت لهم انه انا هيك ما بتصور, دايما بعرف انه انا في حدا في دافع عني, دايما بعرف انه اذا انا
1: احترموا هيدا الشيء,
0: احترموا هيدا الشيء ووافقوا وقالوا لي انه اوكي ما بدك اتس فاين, اكيد انا بتفهم انه انا من ناحيه يمكن عم مخسر كامبينز وعم مخسر يمكن.
1: تزعلي من هالقصه؟
0: لا لا, بخبرك قصه انه مره صار معي في براند اسمه باليو, إذا بتعرفي هو براند they have swimwear وحكوني وكان على أساس ما نعمل شوت بالمالديف بس it's swimwear وقلت لهم لا ورفضت وما انقهرت قلت إنه لا إنه أنا بالنهاية عم مثل أنا غير إنه الفكرة إنه my culture وكل هالأخبار أنا مرات بفكر أنا بالمستقبل رح يكون عندي أولاد رح يكون عندي family بقول إنه ما أنا حابة إنه حد حالي بموقف يجوا الولاد مثلا يفرجون الصورة يقولوا لي ماما أنا كيفك تصور
1: very mature على فكرة مع إنه هاي الطريقة بالتفكير
0: حابة أقول إنه أنا ما بشوف هذا الشيء غلط ما بشوف إنه هذا الشيء غلط إذا بنت بتتصور بتياب وهي بتلاقيها مناسبة وما فيها شيء
1: إذا هي مرتاحة هي مرتاحة مع الحدود يلي هي حطتها لحالها
0: ما فيها شغلها ما فيها هذا الشيء exactly. هذا الشيء ما بمثلني أنا شخصيا وكرمال أهلي
1: هيدا نقطة مهمة ما يتوتروا ما يتضايقوا ما يخافوا عليك خاصة أنه أنت مستقرة هون لحالك مع أختك
0: صح صح
1: وأهلك ببيروت سو لازم عن جد يضل بالهم دايما مطمن عليك أنك أنت بعالم حتى لو اسمه عالم الموديلينج عليك أنا بخاف بس أقول عالم الموديلينج أنا عندي بنت بحس إذا قالت لي بدها تكون موديل أكيد بدعمه هيك بس شي بنقز
0: أكيد
1: فأهلك عن جد عندهم كل الجرأة والقوة أنه أخذوا هيك قرار بدعمك وأنت بعيدة عنهم ما نكون حتى بنفس المدينة حكيت عن نقطة مهمة داليا السوشيال ميديا يلي هي عالم جدا كمان فضاء جدا واسع وخطير وقت بيكون أخطر من الوكالات الأجنسيز أو محلات معينة وبراندات معينة كيف تتعاملي مع السوشيال ميديا داليا كبنت لبنانية مستقرة هون أجان بتجمعي الجوين لأنه أنا بس شفتك أصلا حسيت لك أنت هيك هون وهونيك
0: صح
1: وهذا شيء كتير مريح فيك لأنك ما كأنه بتحطي نوع من الحدود أو الضغط على الشخص كيف لازم يتواصل معك
3: هذا البرنامج برعاية RT
0: 100% ما عندي منه من ناحية السوشيال ميديا حابة هلأ أنا بعدني بس عم بلش بالسوشيال ميديا يعني من قبل ما كنت نزل كتير هلأ عم بلش نزل لأنه حابة عن جد عندي فكرة أنه حابة مثل يمكن البنات اللبنانية بروسيا وبريت روسيا بروسيا حابة فرجة أنه نحنا في عالم كتير عندهم فكرة أنه نحنا كعرب جمالا أنه يمكن بفكروا أنه يمكن حتى ما فينا نلبس نص كام الروس عندهم هالفكرة أنه نحن كعرب ما فينا نلبس نص كام أو ما فينا نلبس حفر أو ما فينا نلبس شورت أو ما فينا نلبس تنورة ما في صح وغلط بهالموضوع موضوع الثياب بس حابة أفرجى أنه نحن عنا جمال وعنا أناقة وفينا نكون very feminine وحابة أفرجى أنه we are very open to it وعنا حابة أفرجى هذا الجمال اللبناني والكاركتير اللبناني I wanna show it to people فهلأ يعني من ناحية the Russian side عم نزل على social media تفرجي العالم إنه how our culture is بحب حتى فرجي لبنان on social media مش بس كأنه account يعني داليا مروي and that's it حابة فرجي بلدي حابة فرجي رفقاتي حابة فرجي هيك إنه small parts of my life ما بدي أعمل overshare ما بدي خبر كل شيء عن حياتي بس إنه حابة هيك فرجي شوي هلأ social media من ناحية اللبناني أو من ناحية الجهة العربية كمان حابة فرجة أنه نحنا we can post فينا ننزل صور فينا ننزل تيك توكس حتى مرات بحب ننزل تيك توك أنا بحب ننزل فيديوهات وكل هالأخبار بحب فرجة أنه it's completely fine social media is not that dangerous إذا أنت you don't let it get to you إذا أنت ما بتقعد 24 hours عم بتقارني حالك بعالم تانية لأنه عن جد I have to say this is a very common saying يعني it's very basic بس عن جد social media is fake عن جد it's so fake حتى بس نكون عم نصور تياب مثلا بكون بيعطونا قميص بتلاقيه من قدام قد ايه حلو ومن ورا بيكونوا رابطينه شي ثلاث مرات كرمال يكون جاي على القد علي عرفتي امرار مثلا بيصوروني بفتح الصوره بلاقي كلها فوتوشوب It's not real. فهيدا الفكرة إنه كتير مهمة إنه فيك تنزل سوشيال ميديا وفيك تفرجي كتير إشياء على السوشيال ميديا بس لازم العالم يلي عم تحضر غيرة دايما تتذكر ودايما تعرف انه مش كل شيء هو صح ومش كل شيء it's real فهيدي فكرة كثير مهمة وحتى انا بس افتح سوشيال ميديا بجرب ما قد كثير وقت عليها بنزل وبطلع
1: طيب لما قلت انه بتفرجي through social media بتحب تفرجي هون شو لبنان او شو هو الجمال اللبناني العربي انه في كثير افكار خاطئة عند الروس عنا نحن
0: صح.
1: طيب شو بتفرجي اللبنانيين عن موسكو او اتليست بس تنزلي على لبنان داليا شو خبر الناس تحت عن روسيا البلد كمان يلي انت خلقت فيها ويلي كتير بيعني لك
3: هذا البرنامج برعاية RT
0: روسيا في قصة فيها انه العالم كتير بتاخد فكرة غلط عن روسيا من وراء الأفلام اللي بتحضرها، من وراء الميديا اللي بتشوفها، والعالم كتير يعني ماخد فكرة عن روسيا أنه هي عبارة يمكن عن بيرز وتلاج وفودكا وبلالايكا ويلا ويلا ما في شيء. بس هي عن جد موسكو بتجنن. دايما بخبرها أول شيء أنه موسكو كتير أمنة. موسكو أنا بحسها من أكتر المدن اللي أنا كنت فيها اللي حسيت بأمان. ما بخاف أمشي بالليل لحالي، ما بخاف أظهر، ما بخاف كزدر.
1: ده هذا الشيء بيطمن أهلك أنه هلا بعاد، بس أنت بمدينة عن جد كتير آمنة.
0: كتير آمنة صراحة يعني. بس كنت مثلا بباريس كنت أبكي، كنت أبكي لأنه كنت خايفانة، كنت خاف أمشي لحالي، كنت خاف أطلع بالمترو هونيك. أما هون تطلع في كاميرات everywhere، في العالم بتساعد. فهيدي فكرة كتير خاطئة عند العالم بالمجتمع، يمكن مش ضروري بس العربي، المجتمع كلياً لما قالوا علاقة بالروس العالم ماخذ فكرة كتير خطأ عن روسيا، إنه يمكن بفكروها إنه ما فيها شيء. يمكن هلأ ماخذين فكرة عن aggression حالياً because of what's happening. ف صراحة يعني بحب فرجيهم أنه it's very safe, it's very beautiful, it's not as expensive as
1: تسعى لي. بس تسمع هذه الأفكار بتحس أنه هذا كمان بلدك مثل ما لبنان بلدك؟
0: صراحة لا، بدي صارحك.
1: لا you have to be honest.
0: بدي صارحك، لا ما بحس روسيا بلدي مثل لبنان. لبنان بيعني لي أكتر للصراحة، بس روسيا عطتني المستقبل اللي يمكن أنا ما كان فيه أحصل عليه بلبنان. كمان هذا الشيء أنا لازم أقوله، لو كفت حياتي بلبنان يمكن ما قدرت ما كنت قدرت يمكن أوصل للشيء اللي وصلت له هون بالموديلينج. هيدا كمان I have to admit it. فروسيا بتعني لي من ناحية أنه عطتني لغة، أول شيء لغة مهمة، بحب أنه بعرف أحكي روسي، بفتخر بهذا الشيء. عطتني منتاليتي أنه في قارن بين لبنان وبين روسيا، وعطتني هيدا الفترة اللي أنا عم أسس حالي فيها هلأ، ويمكن أقدر أسس مستقبلي فيها. فمن هيدا الناحية بتعني لي كتير. بس بالنهاية لبنان هو بلدي وأهلي اتنيتهم من لبنان. This is also a very important factor. صراحة.
1: بتفكري تضلي تستقري هون؟ تبني لا. لبعدين هون؟
0: لا.
1: تشتاقي ترجعي على لبنان؟
0: كتير. مع أنه كتير بحب موسكو. بتعرفيني قد بحب موسكو لمية. بس ما بحس أنه في أسس عائلة هون. أول شيء فكرة الطقس.
1: لا غير قصة العائلة. ككاريير عم نحكي. كشغل. كمهنة. بتحسي حالك فيك تتطوري أكتر وتضلي هون بعد؟
0: كمهنة إيه. بس هيدا المهنة إلى حدود كمان. هيدا المهنة المشكلة فيها إنه it's unstable. يوم عندك شغل يوم ما عندك شغل. أنا ما عندي رجيم معين بحياتي، ما عندي روتين، ما عندي schedule معين إنه أنا والله Monday Tuesday Wednesday I work and then Friday I rest. No. حسب أمتى بيكون في شغل وقتها بشتغل. فالمشكلة بهيدا المهنة specifically إنه ما عندك stability. يمكن أنا بعد سنة ما أشتغل، يمكن بعد سنة أشتغل دبل عن هلأ. You never know. فبهيدا الفكرة specifically ما في جوابك على السؤال لأنه ما بعرف. فأنا بفكر بروسيا من ناحية أنه أسس عائلة، لا ما بحس أنه في أسس عائلة هون. من وراء الطقس، من وراء المدارس. يمكن من
1: كيف يعني المدارس؟ بأي نقطة؟
0: من أحسن experiences كان عندي هو المدرسة بلبنان، وكتير حابة أنه أولادي بالمستقبل يكون عندهم هالexperience.
1: مع أنه هلأ لأنه عم نحكي عن قصة المدرسة أو الاستقرار، لأنه أنا حدا استقر هون كمان على صعيد العائلة وعندي بنت اللي هي بتتعلم بمدرسة حكومية روسية، وبس انزل خبر بلبنان اكسبيرينس مدرسه لبنان غير، لانه نحن كبرنا فيها وعشنا فيها داليا. بس when you have kids لما يصير عندك اولاد وتشوفي هذا البلد كيف بيعامل الطفل عن جد وكيف عامل الاستقرار والامان فيه كتير مهم، بتصير تفكري بمنطق اكثر من العاطفه والقلب. يعني بس انا قلت للناس اللي بعرفها بلبنان انه لا بنتي بمدرسه حكوميه public russian school اوف عن جد في مدارس حكوميه هالقد منيحه ورواء، قلت لهم بتنصدموا قد ايه المستوى منيح وقد ايه كل شيء بيطمن الاهل لاقصى الحدود، ان كان من السنه اللي بيفوت فيها الولد على الحضانه على التيتسكي ساد الجاردوري أو حتى لأيام المدرسة لبعدين. الأهل حرفيا بيسلموا بهذا الموضوع وما بيفكروا لا بالضغوطات المجتمعية ولا النفسية ولا المعنوية ولا المادية حتى، لأنه هي مدرسة حكومية روسية. فبكرة بس يصير عندك أولاد بعدين
0: نحكي بالموضوع،
1: لكن إيه ما بتعرفي عن جد ما بتعرفي بهذا الموضوع بين هون أو بين هونيك. دايما بنشتاق نحنا وما بنشبع من الجو اللبناني والدفى والعائلة. أكيد طبعا هذا الشيء فينا وبدمنا ومستحيل نقدر أصلا نتعود بلا. بس كمان العامل اللي حكيت عنه كتير مهم، عامل الاستقرار. قديه هذا العامل بيأثر هيك على النفسية وعلى الحياة وعلى تأسيس المستقبل؟ وأنت بعدك عم بتأسسي مستقبلك.
0: صح. هلا هيدي الفكره انه انا بحس بروسيا في اكثر opportunities لواحد ياسس حاله. ف مثل ما قلت بالمستقبل بنشوف كيف رح يكون الوضع. however انه من ناحية أنه مثلاً الأولاد، من ناحية أنه الاستقرار، أكيد أكيد بتفهم أنه الفكرة أنه بروسيا في الأوبرتونيتي أكبر بكتير. بلبنان يمكن ما فيها الأوبرتونيتي مثل هون. however حتى من ناحية الأولاد أنه حابة أنه أولادي يكبروا بالجو اللبناني. ما عندي أولاد، ما بعرف هلا.
1: لا ما فينا نحكم بكير
0: ما فينا نحكي. حابة إنه يكون عندهم هيدا الإكسبرينس اللي أنا كان عندي. حابة إنه يقدروا يتعرفوا على الجو اللبناني ويعيشوا بالجو اللبناني مثل ما أنا عشت فيه بهذه الفترة الصغيرة. وأنا كمان بس كان عمري 10 سنين وقتها نحن نقلنا من روسيا على لبنان، فقدرت إنه قارن المدرسة بين روسيا وبين لبنان. وعن جد بتفهمك صراحة، بتفهمك من ناحية المدارس الروسية قد ايه بيتعبوا على الأولاد. بس ما بعرف، يمكن ما أقدر أجاوبك على السؤال هلا. لوقتها منشوف.
1: ما ضروري هلا تجاوب على السؤال او تكون جاهزه لاي سؤال. لانه الحياه كثير بتعلمنا كل يوم قصص جديده داليا.
0: كل شيء بيتغير
1: 100%. بدي اقول لك ثانك يو كثير على القعده، ما حسيت بالوقت.
0: ثانك يو سو ماتش. ثانك يو اليك وثانك يو على الدعوه، وكثير انبسطت صراحه. ثانك يو كثير رميان.
1: بتمنى لك كل التوفيق، هيك انك تضوي اكثر واكثر. كل ما اشوفك بدعايه او بمحل جديد كأنه عم شوف يعني حالي عشوائي. ما بحبك.
0: Thank you so much.
1: من كل قلبي.
0: وأنا كتير بحبك.
1: أذ ما نحن هون فخورين ببعضنا، نحن بموسكو كتير فخورين بتجارب بعضنا وبالباث يلي كل واحد منا هيك عمله. فمرسي كتير لقلك عن جد.
0: Thank you كتير حبيبتي. وبدي أقول شغلة، أنا كتير بفتخر كمان أنه بعرفك. We know this. بس حابة أقوله، أنا وياك بس تعرفنا، بتعرفي حكيت ماما وتعرفت على ريمي وقديها بيتها.
1: وأنا خبرت أهلي، قلت لهم تعرفت على صبية بتاخد العائلة اسمها داليا مروة 1 2 3. فقلت للماما لبنانيات سبحان الله، فبتعرفي التحيز أنت. داليا مروة الموديل والصبية اللبنانية الخلقانة بموسكو. تانكيو كتير.
0: تانكيو كتير لألك ريمي، عن جد كتير انبسطت معك.
1: تانكيو على هذا الانترفيو. مستمعينا شكرا لكم على حسن المتابعة، بنلتقى بحلقة جديدة.
4: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

0: ولك انت مليون.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمل.
3: أنا لبنان طلقة فجأة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، تنفيذ ستافيو بوصعب.

0: أسعدكم أوقاتا في هذه النشرة. الأنظار إلى واشنطن، الرئيس عون يبدأ زيارة رسمية فيها الثلاثاء، اللقاء الحدث مع الرئيس الأمريكي. لقاء ناجح جمع الرئيس عون إلى وزير الخارجية الأمريكي بحضور السفير عيسى. الرئيس عون شدد على انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش والمؤسسات العسكرية، وروبيو أكد دعم مواقف رئيس الجمهورية والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية. مواقف تؤيد من لبنان اتفاق الإطار والراعي الحياد الفاعل يبقى خيارا وطنيا يعزز وحدة لبنان. حزب الله على لسان نوابه السلطة اللبنانية تفاوض على شروط استسلامها. نيم زيارة الرئيس عون إلى واشنطن محطة مفصلية. الصد يطمئن إلى موسم المياه هذا العام، ولورا الخازن لحود تدعو إلى دعم الرئيسين عون وسلام. وفي النشرة توتر إضافي في الجنوب وتحليق معادل في بيروت.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. استقطبت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأنظار والاهتمامات، وهي تتزامن مع تعقيدات الواقع الأمني اللبناني وتمادي إسرائيل في الاعتداء على الجنوب وارتكاب المزيد من الجرائم بحق أهله وأرضه، كما بالتزامن مع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بهدف السعي إلى تنفيذ اتفاق الإطار، فيما يطالب لبنان بخروج إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية كخطوة أولى. واليوم التقى الرئيس عون وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، وحيث حرصت الدبلوماسية الأمريكية على وصف اللقاء بين الجانبين بالجيد. ومن هنا البداية، فقد عقد الرئيس العماد جوزيف عون اجتماعا ناجحا مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، دام حوالي ساعة ونصف الساعة، تطرق الحديث خلاله إلى التفاهمات بين البلدين والتحضير للاجتماع بين الرئيسين عون ودونالد ترامب. الرئيس جوزيف عون شدد خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، وضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعد الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. من جهته، الوزير روبيو أكد أن بلاده تدعم مواقف رئيس الجمهورية والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق العمل الثلاثي وأحياء دور لبنان من خلال عودة الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وشدد على أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، وأن السيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل موسى، الذي شارك في الاجتماع، لفت في حديث للجديد إلى أن الرئيس عون قال ما يريد أن يقوله للوزير روبيو، وأن ملف تدخل سوريا في لبنان طرح بالفعل خلال الاجتماع بين الجانبين.
1: رئيس مع روبيو قدر يقول له اللي بده اياه، يعني بما انه عارفين انه روبيو بيهتم بهالفايل، عمل سفره خصوصيه بس حتى يجتمع برئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه اكيد عنده الفرصه، بيعرفوا لروبيو من قبل، كل شيء كان متوقع، يعني الرئيس قال اللي بده يقوله، ونحن متاكدين انه تدخل سوريا ما له معنى انه بلبنان.
0: ويواصل الرئيس عون زيارته الى العاصمه الامريكيه واشنطن، التي وصلها امس تلبيه لدعوه من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ترافقه اللبنانية الأولى نعمة عون، بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. ويجري الرئيس عون سلسلة لقاءات، كما سيقام له عشاء تكريمي حاشد مساء غد الاثنين في السفارة اللبنانية، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق. في المواقف، تناولت مختلف الآراء ملف المفاوضات، وقد أعرب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن قناعته بأهمية تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن والاستقرار. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان شدد على أن لبنان ضرورة ميثاقية، ولا يمكن العيش بهذا البلد دون شراكة وميثاقية وتضامن كامل، وسيثبت التاريخ أن لبنان لا يمكن أن يحكم إلا من لبنان. النائب إبراهيم منيمني وفي حديث لصوت كل لبنان شدد على أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تشكل محطة مفصلية، وأن نجاحها يقاس بالنتائج التي يمكن أن تحققها.
2: من بعد اتفاق الإطار صار في عنا نوع من خارطة الطريق، ورغم كل الملاحظات اللي ممكن يحكيها الواحد على اتفاق الإطار، ولكن بنفس الوقت الدولة أخذت قرارها، قررت هي تفاوض، ونحن ورا الدولة بهذا المحل. حاسبت الدولة على الأداء وعلى مستوى إذا بدك المفاوضات بيصير بداخل المؤسسات، إلغاء عقوبة الإعدام رجع بشكل من الأشكال، تم الربط بالعفو العام. هلأ ليش عم ينربط بملف العفو العام؟ لأنه مسابة مثل ما حكينا، في ناس محكومين بالإعدام بملف العفو وما بتقدر انت لما تكون عم بتناقش ما تشوف تأثير ملف الغاء عقوبة الإعدام على ملف العفو العام والعكس صحيح.
0: النائب علي فياض اعتبر أن موافقة السلطة اللبنانية على اتفاق الإطار شرعنة لذرائع الاحتلال الإسرائيلي، متهما السلطة بالتصرف بمنطقي المهزوم.
3: في هذه الأيام يزداد المشهد الإقليمي تعقيدا وتصعيدا، وهذا قد يترك تأثيراته على الواقع اللبناني، لذلك المطلوب المزيد من الحذر والتنبه في هذه المرحلة، وهذا بطبيعة الحال يفرض على المقاومة أن تكون جاهزة للاحتمالات كافة.
0: عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر جدد رفض التفاوض المباشر مع الاحتلال، معتبرا أن هذا المسار لم يحقق سوى الوعود في الهواء.
4: أمام التحديات الجسام التي يقف لبنان اليوم على خطها لا بد من التشاور من أجل حلها، لذلك فإننا رفضنا الذهاب إلى التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وكانت النتيجة هي من بثق عن هذا الحوار الفاشل من أصله والذي لم ينتج إلا وعودا في الهواء، والذي تمخض عن انسحاب تجريبي للعدو من قرية أو قريتين مقابل تنازلات واضحة عن السيادة ووعود في تسوية وصفقات من قبيل معاهدات السلام مع العدو.
0: النائب قاسم هاشم رأى أن بقاء العدو على تعنته وعدم التزامه بالانسحاب مما سمي بالمناطق التجريبية رغم عدم إعطائها صورة واضحة عن مدى الإيجابية التي أتى بها اتفاق الإطار، إنما هو انعكاس سلبي كان لابد من الانتباه له للأسف. وقال إنه لا يجوز الخضوع لإملاءات العدو، ولا يجوز إعطاؤه المزيد من الوقت ليستمر بالتدمير. النائب حسين الحاج حسن لفت إلى أن ما يطرح تحت عنوان المناطق التجريبية في عدد من القرى المحررة لا يمكن اعتباره إنجازا وطنيا، بل هو جزء من مسار تنازلات فرضت بفعل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وأن الحديث عن أفضل الممكن لا يستقيم في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات اليومية. في المواقف أيضا كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله عبر إكس: أبواق سياسية وإعلامية ومنصات ومواقع تحاول النيل من صحة تمثيلنا وخطنا الوطني ووحدة موقفنا وارتباطنا بقضايا الناس وتمسكنا بإرث المعلم الشهيد كمال جنبلاط وابتعادنا عن المواقف الشعبوية. لن يستدرجنا أحد إلى سجالات رخيصة، سنقول كلمتنا ونمشي شاء من شاء. جنوبا انفجرت طائرة درون إسرائيلية عند أطراف بلدة المنصوري، كما نشب حريق داخل منزل في بلدة كفر تبنيت. الجيش الإسرائيلي أطلق 3 قذائف هاون من بلدة شمع على مجد الزون، كما ألقت درون قنبلة صوتية في أجواء بلدة حريص في قضاء بنت جبيل، وألقت أخرى قنبلة صوتية في أجواء حريص وقصفت بلدات شمع ومجد الزون وبيت السياد. كذلك نفذت مسيرة غارة على حي الجامعات في النبطية، واستهدفت سيارة تعود لمجلس الجنوب في حين لم تسجل إصابات. ونفذ الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت تفجيرا ضخما في بلدة بيت يحون. وقرابة 10:30 حلق طيران مسير إسرائيلي فوق مناطق البقاع الأوسط في بر الياس وقرى غرب بعلبة فوق قرى بيت شامة بودايش مصدار طارية وصولا إلى قرى البقاع الشمالي فوق شعت حربتة والجوار. إلى ذلك اعتصم أهل منطقتي مرجعيون وحصبية في بلدة القليعة مطالبين بفتح طريق الخردلي أمام المواطنين في خطوة احتجاجية على استمرار إقفالها وما يسبب ذلك من معاناة يومية للأهالي. نبقى في الجنوب، حيث زار قائد القطاع الغربي لقوات اليونيفيل الجنرال أندريا فراتشيلي بلدة برج الشمالي، واطلع من رئيس البلدية على الاحتياجات مؤكدا المتابعة والعمل على تلبية المطالب قدر الإمكان. في ملف العفو العام ذكر النائب بلال الحشيمي بما جرى الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة.
5: إذا في حال ضلت كلمة المشدد يعني معناتها هؤلاء الناس مستحيل يطلعوا قبل 30 سنة. وضحت الأمور إنه يلي بدو عفو عام عم بيقاتل جوا داخل المجلس، يلي ما بدو عفو عام قاعد برا ينظر علينا ويتفلسف علينا.
0: النائب وليد البعريني أكد التمسك بما اتفق عليه من نقاط 3 بخصوص أو من نقاط ثلاث بخصوص الإعدام والعفو العام مع رئيس الحكومة نواف سلام.
6: الاجتماع عند رئيس الحكومة اتفقنا على ثلاث نقاط: إلغاء كلمة مشدد على الكلمة مؤبد، يعني مؤبد مشدد، زي نقطة الحق الشخصي كمان مشان نعدلها بقانون العفو هيدي، والنقطة الثالثة إنه نحن ننزل من 14 سنة إلى 12 سنة.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب قالت إن التعديل في قانون العقوبات لا يفيد الموقوفين الإسلاميين وسيخرجون في هذه الحالة بعد 20 سنة، ودعت رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يضع قانون العفو العام في جلسة خاصة. النائب فؤاد مخزومي أكد أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، فلا يمكن أن يقر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيا من جهة معينة، وشدد بالتالي على أن قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع وأن يكون عادلا وشاملا وأن لا يكون استنسابيا. وزاريا أكد وزير الطاقة والمياه جصدي في خلال التدشين الدرع البيئي والمسار القلبي الرياضي المستدام في فاريا على أن موسم المياه أفضل بكثير من العام الماضي.
7: إذا بتشوفوا صور سنة الماضية وكان مستوى السد واطي جدا والكنويات عليها، هيدا شيء مش مقبول، هيدا خطر للتلوث وخطر كمان للسلامة المنشأة. ثانيا إذا لا سمح الله حدا صار له شيء، مسؤولية مين؟ مسؤولية الدولة. أنا ماني مستد خاطر ولا بالسلامة العامة ولا بالسلامة البيئية. اليوم التركيز هو على نشاطات بتراعي البيئة يلي هي مركزة على الهايكينج والهايكينج فقط.
0: وزيرة السياحة لورا الخازن لحود شددت على وجوب وضع الخلافات السياسية جانبا ودعم الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام.
8: ما في غير الأمن والاستقرار، تثبيتهم، دعم الجيش، سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، هذول اللي رح يثبتوا الأمن والاستقرار، رح يرجعوا لنا السياحة، رح يرجعوا لنا الاقتصاد على الطريق الصح، ولبنان بحاجة لكل هالأشياء، ولازم نترك كل الخلافات السياسية على جنب وبس ندعم فخامة الرئيس، دولة الرئيس وحكومتنا تنعمل المفاوضات اللازمة.
0: كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عبر إكس: لبنان السيد الديمقراطي الذي تحكمه مؤسساته الشرعية ليس مجرد احتمال بل حقيقة يمكن ترسيخها. الخبر الأخير في هذا العرض الإخباري: وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية أوقفت وحدة من مدينة من مخابرات الجيش في مدينة صيدا المواطنين ألف عين وألف ميم لإقدامهما بتاريخ سابق على اقتحام أحد المحال بقوة السلاح في المدينة المذكورة. كذلك دهمت وحدة أخرى في بلدة المني الضني منازل مطلوبين وأوقفت المواطن عين حاء أو عين حاء غين لحيازته أسلحة حربية، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. إلى الأحوال الجوية. في الأحوال الجوية يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال مع استمرار ظهور الضباب على المرتفع. كان في النشرة الأنظار إلى واشنطن، والرئيس عون يبدأ زيارة فيها الثلاثاء اللقاء الحدث مع الرئيس ترامب. لقاء ناجح جمع الرئيس عون إلى وزير الخارجية الأمريكي بحضور السفير عيسى. الرئيس عون شدد على انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش والمؤسسات العسكرية. روبيو أكد دعم مواقف رئيس الجمهورية والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية. مواقف تؤيد من لبنان اتفاق الإطار، والراعي الحياد الفاعل يبقى خيارا وطنيا يعزز وحدة لبنان. حزب الله على لسان نوابه: السلطة اللبنانية تفاوض على شروط استسلامها. النيمي: زيارة الرئيس عون إلى واشنطن محطة مفصلية. الصدي يطمئن إلى موسم المياه هذا العام، ولورا الخازن تدعو لدعم الرئيسين عون وسلام. وكان في النشرة توتر إضافي في الجنوب وتحليق معاد في سماء بيروت. إذن كانت هذه نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا العرض الأخير للأخبار. أهلا بكم. يواصل الرئيس العماد جوزيف عون زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التي وصلها أمس تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترافقه اللبنانية الأولى سيدة نعمت، بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. ويجري الرئيس عون سلسلة لقاءات، كما سيقام له عشاء تكريمي حاشد مساء اليوم الاثنين في السفارة اللبنانية، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق. وكان قد عقد الرئيس عون اجتماعا ناجحا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، دام حوالي ساعة ونصف الساعة، تطرق الحديث خلاله إلى التفاهمات والتحضير للاجتماع بين الرئيسين عون وترامب. الرئيس جوزيف عون شدد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة تطبيق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي وتطابق ذلك لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، وضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعد الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. من جهته الوزير روبيو أكد أن بلاده تدعم مواقف رئيس الجمهورية والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق العمل الثلاثي وإحياء دور لبنان من خلال عودة الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما شدد على أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، وأن السيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية. شدد وزير الاقتصاد عامر لبساط على أن لبنان بحاجة إلى غطاء من الدول الشقيقة بمن فيهم الولايات المتحدة لتنفيذ المقاربة التدريجية لانسحاب مقابل السيادة، مشددا على أنه ليس من تفكك داخل الحكومة وأن كل النقاشات تندرج تحت قبة الديمقراطية. وقال إن زيارته إلى سوريا رسالة واضحة من الدولة الشقيقة باحترام سيادة لبنان، مؤكدا أنه ليس من رغبة من قبل سوريا للتدخل العسكري في لبنان، وأن العلاقة مبنية معها على الاحترام المتبادل. أكد نائب جهاد الصمد أمام وفد عناصر ورتباء الضابطة الجمركية الذين أعيدوا إلى الخدمة بعد أن سرحوا منها، أكد أن قضية الصراع مع إسرائيل قضية وجود وقضية حق، سنبقى ندافع عنها لأن إسرائيل هي التي اعتدت وتعتدي علينا وتحتل أرضنا واحتلت فلسطين والمقدسات. وشدد على أن شعاره كان وسيبقى فلسطين، لأن قضيتها أمانة في أعناقنا كلنا. شهدت منطقة الخليج العربي توترا نسبيا هذا المساء بعد استهداف إيران لعدد من الدول الخليجية، فقد أعلن الجيش الكويتي أنه رصد صواريخ باليستية ومسيرات معادية منذ الفجر وتم اعتراضها. كما أشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية طاولت منشآت تابعة لوزارة الكهرباء والمياه. في المقابل ذكر إعلام إيراني أن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف محيط مدينة عبدان في الأهواز. وأقرت القيادة المركزية الأمريكية بمقتل أحد جنودها في شمال العراق خلال العمليات القتالية أمس السبت، كما تحدثت عن إصابة جندي ثان خلال عملية تفكيك المسيرة الإيرانية الانتحارية في شمال العراق. إلى ذلك، نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران، وأن البنتاغون يعزز عدد الطائرات الأمريكية في المنطقة. في الغضون، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة التزام الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم. كذلك بحث وزير خارجية السعودية مع نظرائه القطري والأردني والمصري في سبل دعم الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات. وزير الطاقة الأمريكي كريس ترايت رأى أن مهمة الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر حتى يحقق الرئيس دونالد ترامب أهدافه الحربية، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل على ضمان تدفق النفط عبر مضيق هرمز سواء بتعاون إيراني أو من دونه. وقال ريت إن مهمة الرئيس أساسية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط والسلام في العالم، وهي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتقويض القدرة من قبلها على ترويع جيرانها والعالم والتجارة الدولية. لذا نعم، ستستمر هذه المهمة حتى إنجازها، قال كريس ريت. في المقابل، قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ريك سكوت أن تغيير النظام في إيران يبدو السبيل الوحيد لإحداث تغيير حقيقي في البلاد، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي أو استهداف الأمريكيين أو الاستمرار في دعم الجماعات المسلحة. كان هذا العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم، تصبحون على خير.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.